0: Non-stop music.
1: Non-stop. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى. ديوان فان صوتكم.

0: de hit.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music. Non-stop.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

0: food.com ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان افهم مصباح الخير ديوان الخدمات الجامعية للشمال لا يدعو طلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة بجة بن زرت سريانة زغون ونبل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي لدخول انطلاقا من اليوم الخميس إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد ديوان في بلاغ له نشر على صفحة الرسمية بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب طلب سكن جامعي عن بعد. وزارة التجارة وتنمية التصديرات تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن بداية من اليوم وإلى غاية موفى سبتمبر القادم. وحددت الوزارة الأسعار القصوى للدجاج الحي بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم للكيلوغرام الواحد وسبعة دنانير وتسعمائة للدجاج الجاهز للطبخ، وعلى مستوى المذابح ثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام الواحد على مستوى البيع للعموم. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتجات تأمين وانتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب مقبولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن مضيق هرمز يخضع بالكامل إلى سيطرة البحرية الأمريكية وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها العبور. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يعلن أن موضوع انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني الاثنين المقبل لا يحتمل أي تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، وذلك في ظل الأزمة التي نشأت بين البلدين بعد عدم موافقة السلطات اللبنانية على قبول أوراق اعتماده منذ شهر مارس الماضي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توا 7:03، إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا كسوسالي في كرهبكم، وإلا مازلتوا في الدار، مازلتوا كي حاليتوا عينيكم تعملوا طلع على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، فريق كامل جاهز لتأمين حلقة اليوم كيما العادة من 7-10. نسلم على ندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة الجميلة في الإخراج الرقمي. إن شاء الله أنهاركم زين. اليوم الخميس 20 أوت 2026، الموافق 7 ربيع الأول 1448. كما العادة نسمعكم أغنية أغنية فيها برشا أحكيات. الأغنية هذه فما حب ما يحتاجش فيها مناسبات، ما يستناش عيد لذكرى تعرف لحتى سبب باش يقلك نحبك. فما إنسان أول ما يفيق صباح أول فكرة تجي هي شخص معين، وقبل ما يبدأ نهاره يتمنى حاجة بسيطة يشوفه يسمع صوته ويطمن عليه، وهذا يمكن أجمل ما في الحب، إنك تولي تلقى الشخص هذا حاضر في تفاصيل نهارك حتى وهو مش قدامك. أما شنو يصير كي الشوق يكبر، كي تولي الرغبة في رؤيته أقوى من أي كلام، وكي كلمة نحبك وحدها ما عادش تكفي باش تعبر على اللي داخلك. من هنا تبدأ حكاية أغنية اليوم، حكاية حب ما فيهاش فلسفة كبيرة، فيها حاجة أبسط وأدق إنسان يحب ويحب يقولها. أغنية صدرت سنة 2006، كتبت كلماتها سليم أبو جودة ولحنها طارق أبو جودة، غناها بصوته وائل كفوري. أما قبل ما نسموها حب نسألكم مستمعين الكرام، وقتاش آخر مرة قلت للإنسان اللي تحب ونحبك من غير حتى مناسبة؟ يلا نخليكم مع بحبك أنا كتير لوائل كفوري ورجعي.

0: UNFM. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يا صباح الورد مرة أخرى، إن شاء الله نهاركم زين. معكم نورز مشراوي من جديد من قدام الميكرو. سلام عليكم أصدقائنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا في كرهبكم وإلا في دياركم وإلا في بلاصة أخرى داخل وخارج حدود الوطن. نسلم على الكتيبة طبعا شوي آخر، نسلم عليكم بالواحد بالواحد مرة أخرى. تحياتي لندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة الجميلة في الإخراج الرقمي. سلام على شيمة زيدا، إن شاء الله نهاركم زين. سيسوا رواحكم وين ما كنتوا، طريق سلامة للجميع. بتبيع عمانيش وحدي، بونجور سيد العمي، تحياتي ليك.
2: نهارك زين، نوروز جميلة. مسي محمد،
3: صباح النور.
2: مرام سمحوني
1: بسم الله،
2: الكحة عاملة فيها صوت متغير شوية.
1: بسم الله،
2: محلاها غنية اللي كنا نسمع فيها توا. الملخص متاحها، وهذا درس للناس الكل اللي يسمعوا، رام يدوم حال ريتو سخانة ونسبة قلقة بسخانة، بيجي نهار وتمشي سخانة
1: والله،
2: ويتبدل الطقس. والضائقة المالية يجي نهار وتمشي، والضائق العاطفية يجي نهار وتمشي. هذيك هي حال الدنيا. تبقى شيء إشكال إن الإنسان يحط في باله، واللي هي رأي ما يدوم حال تتغير الدنيا، ويولي ينظر نظرة أخرى للحياة. وهنا يقول شنو اللي يغير، مش كما يحكيه برشا ناس اللي هو الحظ. الحظ راهو حاجة موجودة لكن ثانوية. استعمل العقل، استعمل العقل هو الفيصل، هو اللي يخلي الإنسان يغير حياته ويغير ما به ويغير ويخلي الظنكة ما توصلش. خاطر استعمل العقل، ربي أعطانا عقل باش نستعمله. وقد ما نستعمل العاطفة قد ما نخسره، وقد ما نستعمل العقل قد ما نمشي للطريق الصحيح.
1: صحيح.
2: وهكا ربي قال، ربي أعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بالعقل. إذا نستعملوه، ما خلوش يرقد العقل ذي، وهو اللي بيهزنا من حالة لحالة وما يخليش الحال يدوم. أنا بتبيع الحال، الحاجات اللي هي بيده هو ما نقدروش عليها، السخان والبرد بيد سبحانه معناها وتعالى. دونك ملخص القول، تفائلوا راهو مثما حتى حال يدوم.
1: صحيح، تفائلوا خيرا تجدوه زيدا. وديما نقولوا الحمد لله مهما كانت الأحوال ومهما كانت الأوضاع، إلا ما تفرج معناها من بعد الشدة تجي يجي الفرج. بونجور لارتيستو، نحوالك؟

0: الله عليك الله
1: برافو عليك. صباح شي يعمل كيف
2: صباح النور والله الحمد لله. صباح النور نورز, صباح النور سيد العميد, صباح النور مرام ندو منى شيماء الكتيبة ناس الكل اللي تبع فينا. والله ياك وانا جايك وقايم نوم الحقيقة خاطر صارت البارح دونك فقت اليوم مأخر شوية. عرضوني مشاهد محليهم في الكياس, عرضوني أعوان النظافة قاعدين ينظفوا, مرأة وراجل هما بارامون متزوجين ومن أعوان النظافة قاعدين ينظفوا فهمتني مع بعضهم والابتسامة ويضحكوا رغم رغم المشقة متاع الخدمة متاعهم ورغم السخانة ورغم الشمس ورغم الظروف الكل مظهرين معناتها قاعدين يتحدوا في كل شيء معناتها رغم الظروف هذه الكل. حبوا بعضكم أضحكوا تشيخوا وتفرهدوا, الحياة راي مرة واحدة منش باش نعيشوا مرتين دونك زايد نقعدوا نتخاصموا نتعاركوا يشرتوا توا معناتها ولا العرك بستوريات ولا المساجك يتعدى فيك اون ستوري ولا ما نعرفش كيفاش دونك زايد الحقيقة دونك هذا هو. حبوا بعضكم الدنيا فيها مود,
0: ربي بعد علينا المشاكل وربي بعد علينا الخصامات, ديما صفي وقلوبنا إلا ما تفرج, ديما ديما نتفائلوا كما قال سيد العميد. نسلم كما العادة على مروما, مروما الجميلة بونجور.
3: صباح النور نوروزا, صباح الخير الكتيبة, صباح النور سيد العميد, صباح النور الارتيست, صباح النور مونا
0: كيفاش جابتو
3: شايمة. منيش فاشلة محمد,
2: صارتي البارح
3: ليها
2: صارتي على التليفون,
3: لا التليفون تكسر
2: تسمع في إليسا
0: ولا ولا هذيك علاش هي فاشلة لما خاطر التليفونها تكسر على الصباح وي سيبها محمد. ان شاء الله نهاركم زين, شوي اخر مع مرومه باش نسمعوا شنو عنا في بوزيتيف فايبس, كيف كيف توب اكتو, مختلف مواضيعنا, مختلف الاخبار اللي قاعده تصير في البلاد وخارج البلاد, كيف كيف عنا الموسيقى عنا الجو عنا اليوم. ناس الاختصاص نسرين الشوك باش تكون حاضره بحذينا باش نحكيوا على موضوع هام جدا بخصوص التغذيه وخصوص صحتنا, زيد مانيش باش نقول عليه توا, كيف كيف لايك ديسلايك اسوس بونيوس كيما العادة نأمنوا لكم ثلاثة سوايع كاملين في ناس الديوان تكونوا حاضرين فيها على كل حاجة قاعدة تصير كيما قلنا لكم. شكرا على اختيار ديوان اف ام, شكرا على اختياركم وثقتكم في ناس الديوان. قبل نحن ما نمشيوا لبوزيتيف فايبز كيما تعرفوا كل مرة هكا نعطيكم معلومة صباحية هامة جدا ونفتحوا النقاش والتفاعلات. تعرفش علاش ساعات الصباح مخك ما يخدمش من أول دقيقة, تفيق من النوم عينيك محلولين أما مخك مازال يقولك سنة شوية ولا تقول شكون أنا وإلا تحاول تفهم أنت وين وفيش تعمل وعليش قمت. الإحساس هذا عنده اسم علمي sleep inertia وهي حالة مؤقتة تصير مباشرة بعد القمان, يكون فيها التركيز واليقظة وسرعة التفكير أقل من المعتاد, والأغرب الدراسات تبين أنها تنجم تصير حتى بعد نوم عادي وكافي أما تكون أقوى إذا كنت ناقص نوم أو إذا فقت من مرحلة نوم عميقة, وعادة التأثير يكون أقوى في الدقائق الأولى ويبدأ يخف مع الوقت. يعني إذا فقت الصباح وما كنتش قادر تستوعب حتى أول سؤال مش بالضرورة كسل, مخك ببساطة مازال يعمل في ترانزيشن من النوم إلى اليقظة. أنت كي تفيق ويكون مخك مازال مش حاضر تحب الناس هكا تخليك وحدك حتى اللي تفيق وإلا تعتبرها مسألة تعود وتنجم تتدرب هكا وتدرب روحك انك تكون عادي وما تركزش اللي مخك ما هوش فهم فيش قاعد يعملش. نبدأ معك محمد,
2: كيفيه
0: كيفيه شد التليفون من قبيلة ماكش مركز؟
2: لا لا الحقيقة ثم قاعدين جماعة يبعثولي
0: بيها وش نعود لك سؤال, انت كي تقوم الصباح ماذا بيك حد هكا يحكي معاك بالوقت وإلا ماذا بيك تقعد وحدك تفهم روحك الساعة وترجع مخك وتقوم بالرسمي هكا تصحصح وإلا هكا بشوي بشوي عادي تحكي مع الناس وتتفاعل معهم وتناقشهم حتى ولو مازلت في الدقائق الأولى متاع
2: القومي كل عبد يعني بجاكي معي فهمت هذه الحاجة الأولى. ما أنت إياه عبد معين, ما أنت عنده مكانة معينة فهمت عندي أنا وبيان الحقيقة أنت عربي أنا جو بريفير على الأخر أني نقوم ونعمل قهوة ونصحصح باش نجم نجاوب, خاطر أنا كيف نقوم الصباح ونبدأ ماني شارب قهوة الحقيقة نبدأ
0: متغشش
2: مش متغشش كش. مش نكش أما نبدأ غايب على الوعي فهمت
0: يا ندو
2: شفت تعمل ندو شفت هكاك صح انا نبدا أعظم من هكا برشا الحقيقة. خاطر ما تعرف معناتها القمة الصباح كيفاش راهي متعبة متعبة القمة الصباح
0: متعبة من ناحية متعبة الحقيقة
2: تعرف
0: هكا تشحد في وقت أمان قوم.
2: أنا من هالمنبر ها باش نقول لكم حاجة، أمي تدعي عليكم بالخير كل يوم، أمي وبابا يدعوا عليكم بالخير،
0: تحيتنا اليوم
2: يا ودي قالوا لكم هالطفل سنتر توه ولا كل يوم يقوم الخمسة عينيه يتحلوا قبل الخمسة معناتها امي ما هيش مصدقه لي انا معناتها قاعد نفيق الخمسه نتاع الصباح
0: هذيك تاثير
2: وليت كيف تمشي
0: ولات ديوان عليك
2: وليت كيف انا نمشي هكا الصباح تبدا هي معناتها مرسكيه معايا باش انا نحطها في الخدمه فهمت تقولي انت ما كوليت تقوم بكري هذا ما كوليت ماتينال فهمت دونك هذا هو معناتها سا ديبون يعني قلت لك الشخص شكون ساعه وكان مثلا مش شخص معين عنده مكانة خاصة الحقيقة نخير نعمل إكسبريس بيان سيري باش نفيق وبعدين كنحكي
0: به سيد العميد
4: لا أنا تقريب نفس الشيء ما كل يوم نقوم الفجر أول حاجة دوش وبعد نمشي نطيب قهوة ونرجع البيت النوم ونفيق سميحة ونعطيها قهوة ونقعد نحكي لازمنا نصيف ساعة ذيك على الصباح فهمتني يشوف برامج والواحد يحكي وهذاك هو باب الاتصال هذا يومي اذا كانوا في الويكاند نخرجوا برا الجرده واذا كانوا في سال ايام خاطر انا بعد نخرج في ساعه في ساعه لازمنا نصف ساعه على الاقل فيدنا القهوه ونحكي شويه على الصباح وبعد هي تحاول كنت تحب تعاود ترجع ترقد تعاود ترجع ترقد وصعيب الحقيقه هي تمشي تحرك لكن اهم حاجه هو الاتصال قبل النوم وبعد النوم سورتو الصباح تفاؤل خيرا تجدوه كما قلت انت واحسن وجه تصبح عليه هو وجه احسن واحد تحبه يظهر لي واضحه العمليه هذاك علاش انا ريتويال وسنستها توا 18 عام انا اللي نطيب القهوه الصباح نطيب القهوه الصباح ونزلها خاطر واستنست حتى هي طيب قهوه ما تعجبهاش سبحان الله تلمو استنست بالدوزاج تاع قهوتي هذا هو هذا هو لازم واحد يستبشر على الصباح باحسن ثم ناس تطير يقول لك الوجه اللي تقابلنا المرأة ذي مبروك عليها من هار تعرفتها
0: إن شاء الله دونك
4: عز حاجة تصبح عليها صباحي
2: ربي فضلها
0: ربي فضلها المهدي
2: ولا غنية ما أروعك اللي هي
4: عايشك
0: مروما
3: والله نازدة بالنوع العبيد اللي مخي ما يخدمش الصباح إلا ما نشرب قهوتي ولازم وما يفيقش مخي إلا ما نشرب قهوة ماذا بيا نبقى بكلمنيش حد ما نكلم حتى حد بأنقص كلمة بأنقص تعامل إلا أني نفيق ونشرب قهوتي ونفطر فطور الصباح ونستعيد طاقتي ونشاطي وحيويتي على الصباح
0: حلو
2: مصحيح
0: حتى هي التوزيت مقامة رغم اللي شربت قهوتها
2: رأوا السادة المستمعين لازمكم تشوفوا مرام كيفاش أنا نجي الصباح يتبدا ما مشى وين نزيد نبهذل بحالي نزيد نبهذل بالكلام
0: سيبني يا محمد
2: سيبني سيبني وو هك هك سيبني فهمتني والله العظيم
3: محمد عامل فين محمد عامل
0: ديما تبتسم مرام
3: ديما نضحك
2: نعمل فيك
3: انت عامل فيا
2: اسكت افهمني ما تكلمش
0: شوية آخر تفيق لكم مرام بالقدية هكا تبدأ في حيوية ونشاط بما أنها مزيت ما كملت شربت القهوة متاحة والحقيقة زيدة راو محليها كي أنا شخصيا يعني ماذا بيا ما نحكيش مع حد يبدأ هكا منرفز علي ولا يبدأ هكا يكش علي ولا يدور غشو في على الصباح مزلت كي حليت عيني لخاطر ديجا هذيك نهاري بشي يتعدى خايب وبشي أثر عليه ويعدي لي الانرجي نيجاتيف الحقيقة ابعدوا عليهم من السدومة وديما ماذا بكم كما قال سيد العميد صبحوا وتسمعوا أصوات اللي تحبوهم على الصباح وإلا حتى بميساج وإلا بخزرة محليها دونك شوية إخش نسمعوا أغنية مزيانة صباحية لكن قبل هذا نمشيوا فاصل وهنا رجعين
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: Publicité. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا

0: إحساس جديد نانسي عجرم، أنتم كنتوا تسمعوا فيها تو على موجات ديوان اف ام. توصلنا للسبعة وثمانية وثلاثين دقيقة. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع، إن شاء الله أنهاركم زين. نسلم على أصدقائنا الكل في الكتيبة: سامية سليتي، أم عبيد الله، علي الجيمي، فاموس، فادوة ديلي بيبي، زيدون زيدون، حبيب بن صالح، معز المنوبي، بن سلمى، برنس كالبوسي، ستيفان، سعيدة مبروك، أحلام عمارة، توليب، إيمان البجاوي، فتحي عمارة، جاد الياس، حبوب. شوية آخر نسمع حويجة الفيروز بما أنك طلبت تسمع فيروز. أصدقائنا كيف كيف، إذا تحبوا هكا غنية معينة تحبوا تسموها من بعد، نجموا تحطونا مقترحاتكم في الكومنتير. وهيت نمشيو توت سويت لبوزيتيف فايبز مع مرام. مروه مش عنا اليوم في بوزيتيف فايب.
1: بوزيتيف فايب اليوم مش نحكيه على مش نسكم البنزرت ساعة اليوم قبل كل شيء، تحديدا الجومين، وين أهالي جومين بيدروا بإصلاح طريق بجهود ذاتية وإمكانيات بسيطة جدا من المتاح. تجمعوا متسكنين المنطقة باش يصلحوا طريق بازينة وصولا إلى الكسر. المبادرة شملت أهالي أولاد حمودة والكسر بعمادة الشنينة التابعة لمعتمدية جومين، كبار وصغار، شيوخ وشباب متجندين لإصلاح الطريق هذية وباستخدام معدات وأدوات يدوية بسيطة جدا. والمبادرة هذية كان جد باش تعكس حاجة، هي تعكس التضامن المجتمعي وروح المواطنة اللي يتمتعوا بها والكمية الوعي اللي يتمتعوا به المواطنين. ما استنوش حتى حد باش يتحرك، هم اللي تحركوا وقاموا بإصلاح الطريق، لأنه في الأخر معناتها الطريق يخدمهم هما، ما انتظروش وقاموا بالمبادرة هذية اللي نحييهم عليها ونقدموا تحياتنا لأهالي بنزرت والأهالي جومين.
0: إذن مبادرة من المواطنين لإصلاح طريق بازينة الكسر من عمادة الشنينة معتمدية جومين. الحقيقة فيديو بالحق الناس هكا أعجبت به برشا وأثار الأعجاب وتفاعلات زادة، بما أنه الحقيقة شفنا كبار وصغار متجندين كما قالت مرام يصلحوا في الطريق بأبسط الإمكانيات باش ما تتعطل مشاغلهم. سيد العميد،
2: والله أنا فرحان خاطر كثرة مظاهر المواطنة كثرت في تونس، وذي يظل الناس ولو نقلوا لبعضهم، الناس ولو حاسين ببلادهم، الناس ولو فاهمين اللي عبء ثقيل برشا على الدولة، واللي نجموا المواطن كي يتكاتفوا يعني الناس مع بعضهم يعملوا معجزات. تعرف من أصعب الأشياء راهو الطرقات أظن تكلفوا مليارات الحقيقة، وطريق كما كان نعتبره فكان عزلة. أولا شفت معناها العمل اللي قاعدين يقوموا به اللي هو صعيب مش سهل، وانا نتمنى اني تصير باترونيه الدوله تدخل في الحكايه، تدخل وتعاونهم. وزاره التجهيز بصفه خاصه يصعب عليها الشيء، فهمتني؟ وخاصه في الم...

0: سالك هذه مثالش راهو نجم تقف معاهم ونجم يولي عندك الباتروناريا ما بين المواطن والدولة التونسية والحكومة التونسية، خطر هذه في صلاح الناس الكل. وانا كما قلت لك فرحان اللي تعددت المظاهر هذه توانسة، معناها ثم ناس ينظفوا، ناس ينظفوا شطوط، ناس قايمين معناها بالطرقات، ناس يصلحوا مدارس، بعض المدارس يتكاتفوا معناها مع بعضهم. وهذه انا عندي انا هو اكبر دليل للطريق الصحيح اللي يخلي التوانسة كمجتمع يتناسقوا مع بعضهم ويفهموا اخيرا اللي راهو العيش مع بعضنا هو السبيل الوحيده باش نكونوا في احسن حال. هاك الانفراديه والعزله كل واحد يتحي ويزكي وحده راهو عندنا ونص. الانسان مدنيه بالطبع، والمدنيه تقتضي انه قالها ابن خلدون اذا كان معناها اكثر من هكا ما ثماش معناها يعطيهم الصحه، خاطر نعرف اللي من اصعب الاشياء هو اصلاح الطرقات. برافو عليهم، يعطيهم الصحه جماعه جومين هذوما البازينه، ما شاء الله الناس كل تنجح على منوال.
1: برافو عليهم، تحياتنا ليهم. الحقيقة نحن حابين نحكيو فيها الموضوع وحابين نخزروا للموضوع من الجانب المشرق والإيجابي، على خاطر قلة قليلة تلقى ناس معناها ما تقفش وإلا تقف بلوتو على حاجة معينة وإلا مسؤولين وإلا ناس معينين باش نجم تتحرك ومعناها وتقدم. هذوما الناس بسطاء الحقيقة كيفنا كيفهم، ما وقفوش، ما استنيوش المسؤولين، ما استنيوش تدخلات باش يحاول يحاولوا يصلحوا ويحاولوا هكا ما تقفش مشاغلهم. دونك تحياتنا ليهم أهالينا في جومين، تحياتنا لأهالينا الكل في بنزرت اللي يسمع فينا. كامل معك محمد.
2: حاجة تفرح برشا، ومش كان ولا ما يش المرة الأولى اللي تصير حاجة كما هكا. أنا نتذكر مرة ثم معلم ظهر لي في جندوبة بناء الكياس ولا البون اللي تعديوا منه معناتها التلامذة باش ما يتيحوش في وسط يعني معناتها الواد وقت اللي تصب الفيضانات وكله كان هو يهز فيهم.
0: جمعية ممتازة ياسر هذيك،
1: كريم عرفة. كريم عرفة تحيتنا اللي عنده سنوات الحقيقة دي ما يقوم ببناء الجسور باش التلامذة يتعدي ويمشيوا للمدارس متاحهم في المناطق معناها الداخلية أو المناطق يعني المنسية بعض الشيء أو النائية.
2: وما أحوجنا لهالأفعال هذية معناتها هالمبادرات الطيبة. وكما أنا كنت نحكي معناتها وكما نقول أنا كل يوم، كان كل واحد يبدأ من قدام داره تونس تولي خير وتونس تحسنوا بالجهود الذاتية بالإعانات متاع الدولة، نقدموا فهمت مع بعضنا فهمت شدوا العصام من الوسط وقدم.
1: تحيتنا للناس الكل اللي تخمم بالطريقة هذه، الناس اللي كما قلنا ما تقفش على حتى حد، الناس اللي ديما يقول لك ذراعك يا علف، يعني ما يعملوا باللي نجموا معناها باللي يقدروا باللي عندهم إمكانيات. دونك تحيتنا ليهم الناس الكل اللي تسمع فينا. شوي آخر عنا توبريتش باش نكملوا نحكي على الموضوع اللي الحقيقة الأيامات هذه مثير الجدل وموضوع الساعة، المياه المعدنية، بما أنه وزارة التجارة البارح كانت هبطت التسعيرة الرسمية والجديدة للمياه المعدنية. حكينا البارح على الفيلتر وقلنا أنه يقال أو تحكي وسقنا الخبر أو المعلومة بكل احتراز حتى نثبتوا من الصحة متاحة بخصوص الفيلتر هذوما. يقال أنه تنجم تكون مصارتنا وتنجم تكون مضرة لصحتنا. أكثر تفاصيل باش نفهموها شوي آخر مع الأستاذ والباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل باش يفسر لنا التفاصيل بخصوص الموضوع هذا. لكن نخرجوا فاصل وهنا رجعينا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
5: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك. في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
6: الاكثر معلومات 71 79 76 79
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: تحياتنا لكم مرة أخرى. كنتوا تسمعوا فيه سلم لي عليها فيروز ونحن نسلم عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا. وهات نمشي وتتسويت لي توب ريتش.
0: توب ريتش
1: توب ريتش الحقيقة كما قلنا الناس الكل تحكي على أسعار المياه والمياه المعدنية المفقودة. وإن قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من البارح لأربعة 19 أوت ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% على مستوى التوزيع بالتفصيل. هيتنا نحن نعرفوا الأسعار القصوى للبيع للعموم للناس اللي ما عندهش فكرة أو ما تبعتش الموضوع. هيت مرة معطينا تفاصيل.
2: بالنسبة لأسعار المياه نورز نص لتر ب 600 مليم، إترا ب 800 مليم، وإترا ونص ب 850 مليم، وإترتين ب 950 مليم. هذه أسعار المياه مش ما يبيعلهم مش حتى حد بأعلى من السوم. هذه أسعار اللي أعلنتها وزارة التجارة بالأمس.
1: وأكدت وزارة التجارة أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل عبر مسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعيتهم الجبائية، إلى جانب الالتزام بواجب الفوز وترى واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية، كما يتوجب على التجار والمتدخلين الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عملية المراقبة اللي تتم بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وشدت الوزارة الناس الكل اللي تسمع فينا على أنه كل مخالفة للقرار هذا باش تتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. دونك كل شخص يحكم عليك وإلا يقول لك لرسوم هكا أكثر من ما نعرفش أنا 1200 دينار 1100 ستيكة بكذا أغلى من الأسعار اللي حاطتها وزارة التجارة، تنجم تبلغ وتنجم معناها تاخو حقك. ونحن في الإطار هذا وأزمة المياه المعدنية المفقودة نحاولوا نشوفوا شنو ما الحلول معناها لتفادي الأزمات هذية. كنا حكينا البارح على الفلتر متاع الحنفيات وقلنا أنه على ما يبدو ويمكن تكون مصارتنا حسب ما شفناه في بعض المواقع. دونك نحن نحب نعرفوا الصحيح من الغلط مع الأستاذ والباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه سي حمزة الفيل. صباح النور سي حمزة، شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك على ديوان اف ام.
3: صباح الخير وشكرا لك دارا وشكرا لك. مرحبا بمستمعي ديوان اف ام.
1: مرحبا بك سي حمزه. هيت نبدا معاك ديريكت، هيت نفهموا شنو ما هما الساعه اللي فيلتر هذوما، كيفاش نجموا نركبوهم، وشنو ما معناها المخاطر تنجم تترتب عليهم.
3: يعني هما فما نوعين. فما اللي مستعمل اول حاجه هي من الافضل في مدخل الدار نعملوا فيلتر 5 ميكرون باش يشد كل الشوائب الوسخ اللي يجي تراب رمله الحاجات هذيك، من الاحسن تكون في مدخل الدار. فما بعد فما فيلتر اخر يسمى الفحم المنشط الشربان كتير في الاكل هذاك، باي خطر هكا يقع استهلاك اللولاني رخيص تقريبا 3-4 آلاف، هذا يمكن 10 آلاف، ولكن يقع استهلاكه في 2000 لتر. هذا من الأفضل يكون في السبالة اللي احنا باش نستعملوها للماكلة ولا للشرب. هذوما هذا يحسن. شنو فاش يحسن؟ ينقص من الأتربة والوسخ والكل لون اللي راوه في المائدة اللي مدردر ينجم ينحي
1: الرواسب الكل. أي
3: الرواسب الكل، وينجم زادة ينحي ينقص من الكلور كان فما، ويشد زادة شوية من البكتيريا معناها نسبة من البكتيريا، هذا يحسن لكن ما يمسش الملوحة. الناس هذا فما اللي يستعملوه، هذا أنا نوصي به للناس اللي عندهم ملوحة أقل من 1 غرام في اللتر، خاطر احنا الملوحة تتراوح من 0.5 حتى 2 غرام في اللتر. من 0.5 في ماء الحنفية الواحد غرام نجم يتشرب حتى بالمواصفات الدولية نجم، لكن ساعة فيها الشوائب هذا
1: فقط. سي حمزة الفيل، كيفاش نحن أي مواطن معناه عادي نجم يقيس لك درجة الملوحة متاع المياه متاع الحنفية؟
3: هي باهي معناها هو باهي ما نجمش يقيس وما ينجم يهزه. فما النجم واحنا نعمله بالكونديكتيفيتي الكتريك معناها فما بعض حتى يعملوها اللي ماهيش غالية 5,000-10,000 فرنك، يعرف نسبة الملوحة. فكرة عامة انه هو 0.8-0.9-1-2 معناها ينجم مواطن الخاص هذا يعملهم الفلتر هذا. خط الملوحة احنا المواصفات التونسية الملوحة نتاعنا توصل 2 غرام في اللتر، واثبت الدراسات حتى مذاق العباد وبالتالي الملوحة صوت واحد جرام في اللتر يصبح وإن زمنا في تونس ضمن المواصفات التونسية يفتح ماء غير مقبول من ناحية الطعام وبالتالي الناس ما تشربوش وبالتالي الأقل من جرام في اللتر فما عديد المناطق فيهم الملوحة في الصيف أقل جرام في اللتر النجم يعملوا هالفيلتر هذا ويولي الماء صالح للشراب لكن في الصيف وفي أغلب الأوقات الملوحة تفوت جرام في اللتر توصل حتى 2 جرام في اللتر وفما اللي خارج المواصفات 20% الملوحة تفوت 2 جرام في اللتر هذوما الماء معاش يتشرب معناها حتى لو كان كل المواصفات معناها ضمن المواصفات التونسية يفوت جرام في اللتر يتبع غير مقبول من ناحية الطعام هنا الناس مشاو معناها الحل اللي قاعد مستعمل اللي يسميوها الفيلتر هو مش فيلتر هو اسمه هو وحدة تحلية منزلية فيها دي فيلتر وفيها الأغشية بالتناضح العكسي باش ينحي الأملاح ينحي سع الشوائب وينحي الكلور وينحي كل شيء والمرحلة الثانية يعني فما مضخة صغيرة بعد مضخة صغيرة تعطي ضغط تقريب 5-6 بار باش نحي يتعدى عليك الأغشية الأغشية معناها الثقب بنتاحهم لبور صغير ياسر معناها تشد تخلي كان الماء يتعدى وتشد الأملاح هذا اللي يسميه الفيلتر
1: بي سي حمزه لهنا في الاطار هذا سامحني سي حمزه شنو هو حقيقه معناها الكلمات اللي قاعده تتقال انه اللي فيلتر هذوما ينجموا يكونوا مسرطنين والا مضرين بالصحه هات نصلحوا نحن ونفهموا معناها صحيح من الغلط ونطمنوا بطبيعة المواطنين اللي تسمع فينا
3: الفيلتر هذا اللي يسمى اوسموزال ينحي الاملاح هو ينحي تقريب 90% حتى 95% من الاملاح شيولي الماء المنتج يولي الماء المحلي منزوع من الأملاح أو ضعيف من الأملاح احنا المواصفات في تونس يلزم الماء يكون فيه أقل شيء 0.2 جرام في اللتر الماء المحلي يكون فيه أقل يكون فيه 0.1 على 0.05 وبالتالي نسميوها مياه منزوعة من الأملاح المياه المنزوعة من الأملاح هي مضرة مش على المدى القصير يا على المدى المتوسط يا على المدى البعيد علاش خاطر الماء معاش فيها ملاح وفهم حتى الدراسات تقولك يولي الكالسيوم يخرج من الدم يمشي للماء معناها وفما زاد معناها كل الحاجات اللي تتعدى من الماء للدم وللعروق تمشي عبر نوع من الضغط يسمى الضغط الأسموزي والضغط الأسموزي يعمل أملاح وبالتالي هالمياه اللي ما غير ملح هي مضرة لكن فما حلول أنا ديما ننصح ما تشربش وفما كان تحب نفلح وقوس الأخوة الليبية يشربوا حتى الماء يتوجد يشربوا في الماء المحلي وأنا مشيت الليب وحضرت في مؤتمر ويبدو فما مسؤول مازال قرره عنا أمراض القلب والشرايين في تصاعد كثير جراء المياه المعلبة اللي هي مش مياه معدنية هي مياه محلات والليبية الأخوة الليبية كي يجيوا لتونس يعتبروا أنه حتى أفضل مياه نسبيا مالحة وبالتالي يشربوا في الماء منزوعة الأملاح ويبدو أنه في ليبيا فما مشكلة متاع
1: خلينا نحن خلينا سي حمزة معاش بكري خطر عنا الأخبار فقط نكمل معاك نختم معاك دونك الفيلتر هذوما ينجموا يكونوا مضرين لكن لهنا نردوا بالنا معناها في الحالة ذيك فيش نتصرفوا كيفاش نتصرفوا
4: اشتغلت لعبة شوية سمحني بالله سمحني راو قال لك كان الفيلتر أوسموز انفيرسي
1: مش
4: الفيلتر بلا باش ما غلطوش الناس الفيلتر هذايا غالي هو الفيلتر واتر خاص يحكي عليهم ما عندهم حتى شيء وحتى دخل يحكي على الأوسموز انفيرسي اللي هي حالات نادرة جدا
3: 400 دينار
4: مش هذوك بنحكيوا عليهم راهو بيحكيوا على الفلتروات العاديين اللي ركبوا فيهم الناس في السبابل اللي موجودين في كانكيوري هذوك فيهم مشكله
3: لا ما فيهمش مشكل ينجم في مشكل واحد يخلي فلتر عام كامل ما يغيروش ينجم هو مصدر نتاع بكتيريا ما هو ذوك ما همش مضرين كيفاش انت يستعملوا فيهم اغلب الشركات حتى الشركات المعدنيه المياه المعلبه وتستعمل فيهم زاد السوناد يستعمل فيهم مش مخترين هذوك الخطوره تجي في المياه المحلات اللي بدون املاح الاوسموزات تشربوا لمده وهنا نصيحه انه يقع خلط 3-4 مياه محلات اللي من الاوسموزات وربع من المياه ربع من المياه الحنفيه بعد الفلتر الاولاني وهكذا وهذيك يولي الماء فيه 3-4 غرام في اللتر. وفما تو شكون يبيعوا ديزوس موزير مع المنظومه نتاع خلط مينوجر. دونك انصح انه ما نشربوش ماء محلات من غير املاح. هذا اللي
1: واضح. شكرا لك سي حمزه الفيل استاذ وباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه. شكرا على كل ما افدتنا به. نحن نكونوا كمان حل ساعتنا الأولى من ناس الديوان. خليكم توا مع أخبارنا أميرة مقني من ثم فلاش سبور هاني براهمي ثم راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
6: في مونوبري جونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
7: مونوبري ديما معك
8: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على الميسولد. نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30-50% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
9: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
0: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزء الثامنة. ديوان فام عسلامة. مجلس الوزراء شرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري يقر تسريع استكمال عدد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000 مع توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير المجالات التكنولوجية. وضحت رئيسة الحكومة أن المجلس شدد على ضرورة ترتيب أولويات هذا المشروع وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ والجدوى مؤكدة أهمية ضمان الانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل. من جهتها أكدت رئيسة الحكومة ضرورة أخذ التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بعين الاعتبار ومواجهة تذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية لتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والسيادة الاقتصادية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقر بداية من 19 من أوت ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة فتطبق هوامش الربح سالفة الذكر على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة من سعة نصف لتر 600 مليم، قارورة سعة لتر 800 مليم، ولتر ونصف 850 مليم، ولتران 950 مليم.
10: وأكدت الوزارة أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعيتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وتشدد على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. رئيس الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس طيب الحاج عمر يؤكد خلال جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس أن نسبة تزود الفرد من الكتب المدرسية بلغت 60% من الحصة الجملية، مشيرا إلى توفير 191 عنوانا ويتوفر 82% منها مباشرة بالفرع. وأشار رئيس الفرع إلى إمكانية تحديث مقر ثان أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بجهة صفاقس 2 بهدف الاستجابة للحاجية وتسهيل عمليات توزيع الكتب المدرسية. في العالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليبف الذي يزور بغداد، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك الموقعة بينهما. وكان قاليبف أكد خلال زيارة لبغداد والتي بدأها أمس وتستمر 3 أيام أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي وتسريع وتيرة التعاون من دون تدخل أجنبي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يفيد أن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا داخلية بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران، وتبع أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير وعداء الإيرانيين على حد وصفه. ختاما، تقسو اليوم يكون عامة قليل السحب حيث تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع هاني إبراهيم، إلى اللقاء.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2.
13: ديوان فان فلاش سبور.
14: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغ البارح تعلن فيها الأندية المنخرطة انه دراسة ومعالجة جميع الملفات نتاع الانتقالات، الاعارات او التنقلات الخاصة باللاعبين الاجانب والمحليين وتسليم الاجازات الخاصة بهم تم من قبل اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ ايداع الملفات. نواصلوا مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تلقت رسميا موافقة اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 وقبلت الملفات الطبية الخاصة بلاعبي المنتخب التونسي الأقل من 21 عام المصابين، وهكا يتعذر على 3 لاعبين المشاركة في الدورة هذه. نحكيه على محمد الصادق محمود، ريان جبالي، وأيضا الياس الذاوي. وفي عوض 3 لاعبين ذوما تم التوجيه الدعوة ل 3 لاعبين أخرين باش يعوضوهم. نحكيه على فارس بوسنينة، مهاجم، ريان شعبان وسط ميدان، والمدافع شمس الدين جريد. نذكر اللعب المتوسطية في إيطاليا دور انطلاقا من غدوة 21 أوت حتى 3 سبتمبر المقبل. النادي الرياضي الصفاقسي رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. حسب مصدر خاص لديوان فان فإن قيمة العرض وصلت حوالي 800,000 دولار. من جهة أخرى، الفريق كان كشف البارح على القميص الجديد للموسم الرياضي الجديد. كيف كيف الملعب التونسي هو الآخر كشف البارح على قميصه الجديد للموسم هذا، الموسم اللي ينطلق في الويكاند هذا، والقميص نتاع الملعب التونسي. وكيف كيف نادي صفاقس يتلقاهم على الصفحات الرسمية للأندية الزوز. الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري اليوم باش يتم إتمام التعاقد بصفة رسمية والانطلاق في الإشراف على الفريق إعدادا للموسم المقبل من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر لطفي القادري سبق له تدريب عدة نوادي تونسية وأيضا خليجية. في الأولمبي البيجي المدرب المساعد نزار اللجلاسي تقريبا بعد يوم وحيد من العمل ينسحب ويتم تعويضه بالمدرب زياد بن عمارة، وهكذا باش يكون كمدرب مساعد للمدرب الأول نصيف البياوي. الختام بمباريات أوروبا البارح في لا ليغا في إسبانيا، مباراة من الجولة الأولى أتلتيكو مدريد ينتصر 2-0 على مالاغا، وأيضا مباراة تلعبت البارح في الكامب نو في كأس خوان غامبر تلعب كل عام قبل بداية الموسم، برشلونة الإسباني ينتصر على الأهلي المصري 2-2. البارسا سجل في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه المصري حمزة عبد الكريم اللي سجل في مرمى فريقه السابق، وأيضا الهدف الثاني جاء عن طريق رافينيا في الدقيقة 45، بينما هدف الأهلي المصري جاء في الدقيقة 51 عن طريق زيزو. دونك كما قلنا برشلونة ينتصر 2-1 على الأهلي المصري. فلاسبور قدم لكم هني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوانا فان بونات. بعد شوية ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس ديوانا.
15: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 23 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان. ساعتنا الثانية تسمعوا فيها كويزات الغنايات ناس اسبر. وبطبيعة قبل هذا كله لازم نسلموا عليه صباح النور هاني يلتحق بينا كالعادة ساعتنا الثانية.
4: صباح الخير. صباح الخير نور. صباح الخير ناس تسمع فينا الكل. محمد مرام سيد العميد نادية وإيمان ومرسي نادية على التصفيق وتحية للكتيب.
3: تحيتنا ليك هاني. شوي آخر عنا ناس السبور لكن قبل هذا كويزات الغنيات وقبل هذا كيل عادة هيتنعمل نطلع على أحوال الطقس مع مرام.
5: زو ميتيو
6: اليوم الأربعاء اليوم الخميس سامحوني 20 أوت 2026. نقدم لكم حالة الطقس. طقس عام قليل الصحب. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدل ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا وهذه وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: زوم ميتيو.
3: شكرا مرام سيد العميد.
7: متعب نهارين مازالوا فيهم شوية برود. بعد الجمعة الجاية نرجع ل 40 41 42 43 غالبك ان شاء الله ما تدومش وقتها. هو
3: ان شاء الله ما تدومش وسيسوا رواحكم وربي يرحمنا. نسلم على اسامه النجار التحق بنا في الاستماع. نور الدين كيف كيف. بلال خليفه كيف كيف. نسلم عليكم الكل اصدقائنا في الكتيبه. نسلم على اصدقائنا زاد اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا على الاف ام. وهات نمشيو نعملوا طله تو على كويزات الغنيات وخليكم معنا في الاستماع.
2: كويز
3: يلا محمد مع شكون نبداو؟
8: نرحبوا نعاودوا نرحبوا بالناس كل اللي تابعوا فينا كلكو سوا على شين يوتيوب ديوان اف ام ولا اللي تابعوا فينا الكتيبه. ونبداو بسيد العميد يلا.

0: برافو برافو برافو لسامية سليتي، فاتن نفسي كيف كيف حبيب بن صالح احمد بيدو، تحياتنا ليك زيدا وبرافو عليك. يلا نمشيو مرام تاو محمد
1: مرام، يلا
2: مرأة ولا راجل؟
3: مرأة
0: راجل.

0: يلا ندواتنا الغنية
1: تخيلني ما اشتاق
0: زيد برجي زيد برجي
2: زيد برجي
3: لما سامي نسمع بها من الكاهنة أول مرة في
0: حياتي كيفك يا سيد العميد؟ شكون زيد برجي؟ فنان لبناني معروف

0: مش صعب فيها
1: سهلة سهلة.
2: قلنا تحياتنا للدكتور سليم العسلي. غريم شكون معنا
1: تفيني سهلة خلال.
0: جورج
2: جورج وصوف هاي
0: مستسلم
1: علي الجيمي طلع
2: الأغنية اللي تعبنا سنين في هواء.

0: برافو. الله الله الله. كدول الدكتور سليم العسلي.
1: تحياتنا
0: للدكتور سليم العسلي. تحياتنا للكابتن خالد حسني. وبيان سور تحياتنا للايرون ليدي. اخي شبيك شبيك ديما وراي؟ خلي نتكلم الكلمتين عليك. ما نحكيوش فوق بعضنا.
1: قولوا
0: قولوا شوي.
2: حبيت نقوله هاو الإبداع هاو الفن هاو الأذن شنو تحب.
0: أي سيد العميد. أي بي قبل ما نمشيو لأغنية سيد العميد هاد نخرج الفاصل. أنا مكملين في الكويز.
3: Publicité. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
5: والله. ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذي.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيان اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
7: تدلل تدلل.
8: شنو نحضروا قبل، القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا.
10: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من جديد في ناس الديوان. 38 دقيقة مكملين في كويزات الأغنيات ونمشيو محمد سيد العميد.
1: سيد العميد يلا.

0: برافو المعتز وبرافو برافو الحبيب بن صالح قال وديعة صافي بن سلمى كيف كيف. من بعد عنا فخري هو اللي طلع الغنية على الله, من بعد بن سلمى وعلي الجيمي سامي سليتي كيف كيف فاتن النفزي بطبيعة فدوى ديلي بيبي. تحيتنا لكم الكل أصدقائنا محليهم عاملين جو هكا كي العادة ديما متفاعلين بالأغاني متاع الكتيبة والاختيارات الجميلة بعض الشيء باش ما نقولوش لحليلم محمد
1: شنو لحليلم عاد أخي هنا النوع
0: هنا
1: قديش عنا ما جبناش ودي عصر
0: هنا نسمعوا
1: مارا ماي
2: يا ساتر يا ستار
0: فولا لحليلم
3: أنا عرفت
2: ما بعرف كيف
0: ليه انتي تحبها حلاله مزي
1: ما انا نعاونوا فيها فهمتني خليها امها تطلع
0: شوي بشوي بشوي هل تسمع
2: مروان خوري هذا
3: هارب الجمله اللي لسه بتموت تعبنا.

0: فرقه نسائيه محمد وخر
1: هذه. نتمنى يجيبوها بوقت محمد غاديكا ونحيوا لها الموسيقى ويقولوا لها غني طول طرح.
2: لا ولا
0: برافو لاحمد بيدود على الاغنيه بتمون.
1: جي نهار في ميكرو في اي اذاعه كانت تغني تغني في
0: المباشر
1: من غير حد شيء نتحداها كان ها جي في في برنامج وتغني.
0: كل ما تحط لنا اليسا ربش يقول نفس الجمله ربي يهديك يا محمد.
2: هاني يا اخوي راي تعبتني
0: توا. شكون هي الساعه اصدقائنا اللي يسمعوا فينا راهم شي
2: مرام راهي تعبتنا. اخويا قالت لي انا كيفاش وتحط لي غنيات وانا نحب اليسا. انا كل يوم نحط لها في اليسا
3: كل يوم ما تطلعهاش.
4: لا مستحيل طلع فيها ماما هو بقي
2: غدوه.
4: قولي لي ها
3: صحيح
0: ما تحكيوش فوق بعضكم يا جماعه.
2: يا ريتي غدوه
4: اي
2: ها وجي كان حطيت لك غنيه اليسا.
0: لا ما هو ما لازمكش تحط غنية أخرى.
5: وصع بالك ما يحاضر وصع بالك
0: ليه لشكون نمشي وتوى
2: بارد نمشي ونور ازاي خلنا نشوف شوية غنية نور ازاي.

0: مصرية على ما يبدو مصرية.
1: توليت
2: حتى ما توليت
1: ربي لا تحطوا راني من
2: لا لا ماش توليت
1: مالي ما نعرفش
2: جيو تخدم في سويعات ولا معروف بعتيني لي بعتيلي الدنيا
1: مالي
2: ما نعرفش لا كمي
1: ما نعرفش بالرسمة
3: ولا ما نعرف
2: عمرو مصر زياد زر
4: زياد غرفة
2: لا
4: كنت شازو غادي ودي شازو بسخير قال زياد غرفة تفجعت
1: يروح لي يروح لي شنو هذيك يا سيدي لا لا لا هذيك
4: مسكين زياد غرفة الفن الأصيل يمشي ليشك بشك ليشك بشك يا رسول الله
1: بسم الله عليك محمد بسم الله عليك فخري برافو طلع بعتيني ليه كيف كيف سامي سليتي اما الحقيقه الاغنيه ماهيش برشا معني الناس كلها ديجا
2: طيب نمشيو لهاني
1: نمشيو لهاني خير
0: هلا هلا هلا هلا
1: سهله هاني ديما تحطوا نفس الفنان راك برافو علي الجامي
3: صبر بيت في العربي
2: برافو
3: كرخه هذيك
2: كرخه

0: يلا شكون دوا محمد
1: سيد عميد
2: سهلة
0: هو هو انا نحلم عملت هذا
2: شكون الفنان
1: صادق
2: صادق فري
1: صادق فري لا لا لا
3: الغنجة ممنوع عينيا
0: امبارح

0: حبيب صالح برافو عليه، معتز كيف كيف، سامي سليتي، احمد بيدو، علي الجامي، فخري كيف كيف، برافو عليكم.
1: كيفاش تقيمها في الكتيبه موسيقيين؟ كيفاش تقيمها؟ مش روعه بالله.
2: حلوه الكومبوزيشن و... وسهل وتتحفظ. هو راه شوف ساعات مثلا يتخيل لنا اللي احنا سمعنا الغنايه ولا فهمتني نعرفوها وهي راي غنايه اخرى جمله. مثلا البارح نحلم بالغنجة ويا دار الحبايب وذوما الكل يشبهوا فهمتني لبعضهم على الاخر دوتيل صورت تحس روحك معناتها اسكو هذه هذه ولا هذه الاخرى. ما هذيك
0: نكملوا في الغنايات
2: نكملوا في الغنايات مرام
0: هاي هلو هلو
3: تونسي
1: اي تونسي هذا اصيل عرضوني زوج صبايا
2: واحدة فينا
4: كيما كان يحكي لك تو يشبهوا
1: شبه بعضهم
0: اي خير ما فماش اصلا دخله موسيقيه باش نجي نطلع بها الاغنيه
2: باش تدخل باش تدخل

0: يلا نكملوا محمد شكون تو
1: ورا نمشيو النمر ازاي
0: هيتاي
2: دي سهلة
0: علم حليلم
2: سهلة
0: علم بالأحلام نصيف زيتون نصيف
1: نصيف
3: قديش بحس اللي ويا

0: يلا نصيف زيتون بالأحلام على يمكن يكون موجود نصيف زيتون في قرطاج مازلنا ما نعرفوش حسب المعطيات الأولية المتداولة بالطبيعة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بيكون حاضر في حفلة المهرجان الإذاعة والتلفزيون إلى معناه حتى يتم تأكيد الخبر. دونك بالطبيعة أنا مش كون حاضر حتى كان مهما كانت معناها الظروف نصيف. إن شاء الله نكون حاضرة إذا جاي نصيف زيتون. يلا محمد شكون توا
1: هاني
0: علاش
2: يزور
1: لي
0: ليه
1: نعطيك انديس
0: ليه ما تدخلوش الانديس بتاع سيد العمي عرفته الانديس ما تدخلش
2: سيد العمي دونك البسكليت دونك روبي امشني الغناء
0: ليه
2: روبي
1: اي
2: انت
1: عارف ليه
2: والله لاني عارف والله لا عارف
3: بحبك ليه وحبك ليه بيحلى ليه
0: بسهر ليه سيد العمي
2: كل يوم بسكليت
4: والله انا عندي سؤال هي الدنيا اذواق سيد العمي نستغرب
0: شنو رايك في الاغنيه سيد العمي
4: انا بحبها الدنيا اذواق لكن راهي شوف الفنون السبعه موجودين في الدنيا فيهم أصول فيهم حاجات اللي هي ركيزة كالسينما المسرح هذه نستحلوكم بالله يا هل ترى هذا نجم تحطوه في خانة الفن ولا فقط
2: لا
0: الفن الاستعراضي
4: لا إيه
0: الاستعراضي
4: هذاك باش يرطبوها باش يزينوها قالوا فن استعراضي أما أنا الحرف الأولى النحاس خاطر راهو الفن يعني قلت لك سي با ان برودوي اندستريال راهو الفن حاجة نابعة من من من معناها أجسام الإنسان ومن من نفسه ومن روحه دونك زيد هو اذواق راه يحب يروح هذا براسه اما انا خويا ما نحبش تحشرها برك هل هذوما النشاز والسينما والاندستري ما تحطوهش مع ام كلثوم مع عبد الحليم مع فريد اطرش مع فهمتي محمد عبد المطلب مع جد صغيره ما تحطوهمش لانه ولي تعرف كانك جيت صندوق بطاطا كان تجي تحط فيه كعبه فاسده هذا هو
0: سيد العميد عنا شوي اخر باش نحكي وراه على الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في كارتاج اوف هوكا ليكم متسع الوقت باش تناقش الموضوع خلينا نكملوا توا الكويزات شكون توا محمد
1: نعملوا اغنيه انت واغنيه الكتيبه
0: اوكي
1: يلا نور ازاي

0: يا ليل نسمعها شويه اخر بعد ما نكملوا كويزات الغنيات وقبل ناس اسبور مع هاني نكملوا مع
1: كاتبه.
0: ما يتكلم حدا
1: بيسير
0: بي حبيب بن صالح قال له طيب وشنايا كيف كيف فات النفذي
1: اما الغناية اسم الغناية

0: يلا سيدي يعطيك الصحة الارتيست وعلى كويزات الغنايات.
1: غدوة الكل غربي.
0: لا نشوفوا
2: ما نجموش الا هما تحط لنا
1: لي سيترنال
3: كاش المعرض
0: تاع لي سيترنال اي
1: نعملوا غدوة غربي كله
0: لي سيترنال اوكي
3: اي اللي بداو ساهلين ويا ربي نطلعوهم
1: هكا لابسك الاول احلال مغدو
2: بربي شكرا اسامه النجار حتى انت اصيل ابن اصيل متربي مهذب والله يا اسامه النجار ما تعرفش قداش نحبك والله العظيم هاي من توا عامين وحنا من بعضنا حتى انا مش نموت عليك برك خاطر انسان بالحق يستاهل كل خير
0: تحياتنا لاسامه النجار تحياتنا لاصدقائنا الكل في الكتيبه لطفي سليمان فخري علي الجامي فدوى ديلي بيبي ايمن البجاوي ساميه احمد بيدو كيف كيف اصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا على الاف ام وعاملين جو بون كيف في كويزات الغنايات كل يوم تلقاهم مع الارتيستو هيت نخرجوا توا غنايه وهنا راجعين في ناس اسبور مع هاني البراهمي
4: ابدا نهارك مع الناس الديوان

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سام فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 51 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. جي وقيت نعملوا طلع على أحوال الكورة والسبور في ناس سبور مع هاني البرهمية.
0: ناس سبور
2: يلا هاني شعنا اليوم
3: نحكي بعد شوية على حدث هام في نادي الفريق اليوم، لكن خلنا بداو من أحداث أو حاجة مهمة جدا تصير قبل انطلاق كل موسم. نعرفوا البطولة رابطة المحترفة الأولى تنطلق الويكاند هذا السبت وحد باش تبدأ بالجولة الافتتاحية. أربع مقابلات نهار السبت وأربع مقابلات نهار الأحد، وديما قبل البطولة. طبعا احنا في تونس متأخرين شوية في الناحية هذه، في الأندية الأوروبية خاصة يعلنوا على القميص الجديد نتاع الموسم الجديد في نهاية الموسم اللي يسبق مثلا يلعبوا به مباراة أخيرة في الموسم وغيره، سامحوني بالتالي دونك معناها يلعبوا به من قبل ويكون موجود المريول هذا طيلة الصيف كامل باش حتى الجماهير تتمكن انه تشري القميص الجديد. لكن في تونس الحقيقه مازلنا متاخرين شويه من الناحيه هذه، لانه ديما قد ما تحاول الانديه تزرب ديما في الاخر الانديه الكل دون استثناء ديما في الاخر تلقى روحها تكشف على الاقمصه الجديده نتاعها قبل بدايه الموسم بيامات، فما شكون حتى ساعات يوصل يبدا حتى الموسم وبعد يعلن على القميص. فحابين نتبعوا الموضوع هذا في الايامات الاخيره. البارح وقلت البارح ثلاث أندية عنه على الأقمصة الجديدة متاعهم، نحكيه خاصة على الأندية الكبرى، نحكيه على الترجي الذي التونسي ونادي صفاقسي وأيضا الملعب التونسي. نبدأ بالترجي اللي عنا القميص الجديد متاعه، ونستفرج فينا تو على فيسبوك ولا على يوتيوب زادة نجمو تشوفوا الصور. الترجي كالعادة يعتمد نفس تقريبا التصميم، لكن المرة هذه بأقل خطوط في القميص. الترجي عمناه الخمسة خطوط تقريبا بالطول موجودين على معناها في القميص من قدام، سنة ثلاثة خطوط فقط، دونك كل خط يولي أعرض من العامل الفارط أصفر وأحمر وخط ثاني أصفر. طبعا كيف كيف في الظهر نفس الشيء، الترجي اعتمد على ألوانه اللي حافظ عليها كما العادة، لكن اختار أن القميص يكون أكثر وضوح بالنسبة للشعار المرضية. بالنسبة للترجي نقاوه الشعار متاعه ويمشي للوسط متاع الصدر في القميص في عوض على الجهة اليسرى كما كان في سنوات سابقة. هذه الحاجة أيضا جديدة وقميص سامبل ومزيان بالنسبة للترجي وجماهيره، أكيد باش يلقى عمليات بيع كبير. نتعداو للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي اللي أعلن البارح سياسة على القميص الجديد أيضا متاعه على صفحته الرسمية، قميص تم تقديمه كيما الأندية الكل معناها بشوتينج مع اللاعبين، يختاروا 6-7 لاعبين يعملوا معهم الشوتينج هذا. قميص كيما تشوفوا تو الناس تفرج فينا مرة أخرى، نقول قميص كالعادة نادي صفاقسي يستحفظ على نفس الهوية متاعه في القميص متاعه الأول، لكن المرة هذه أيضا الخطوط أعرض نسبيا من الموسم الفارط وأقل خطوط، معناها ما نعرفش الموسم الفارط قداش من خط بالضبط، لكن المرة هذه أعرض وأوضح بالنسبة للخطوط مع ميزة جديدة خاصة ان نادي صفاقسي سنة بدل المزود متاعه من غير ما نسميه ولا ماركة. ميزة جديدة انه في الرقبة واليدين فما التصميم ذاك بالابيض والاسود، خطوط جويدة على الاخر ورقيقة في على اليدين وعلى الكول ديجا من فوق. كيف كيف القميص ذا بالابيض والاسود، طبعا الشعار متاع النادي على الجهة اليسرى، الشعار متاع المزود على الجهة اليمنى، طبعا السبونسور وغيره، وقميص النادي صفاقسي ايضا كيف كيف لقى اعجاب كبير من الجماهير متاعه بالحقيقة. مزيان وواضح هكا تحس العين هكا تتحل، معناها تنجم تشوفه بوضوح وما فيهش برشا كل تزيين وغيره حتى بالضبط. حتى السبونسور متاعه المقدم معناها يحافظوا على اللون الأبيض والأسود، ما حبش يعمل يحطوا اللون البلوسيل مثلا متاع سبونسور اللي هو الأصلي معناها الموجود في القميص من قدام. فهذايا المريول متاع النادي الرياضي الصفاقسي. نتعداو للملعب التونسي. الملعب التونسي اللي اختار اختيار بعيد شوية عن نادي صفاقسي ولا ترجي، لأنه رجع على الملعب التونسي اللي الالوان نتاعو التاريخيه. يقول القائل شنو الالوان التاريخيه نتاع الملعب التونسي؟ ماهم الاحمر والاخضر. لكن الاحمر والاخضر نتاع قبل ماهمش الاحمر والاخضر مثلا نتاع الموسم الفاتت نتاع الملعب التونسي، لانه رجع للاحمر الغامق والاخضر الغامق على الاخر بالنسبه للملعب التونسي، عكس الموسم الفاتت واللي هو يدل تعرفوا الملعب التونسي يتسمى زاد فريق البيات وغيره والبقلاوه زاد يقولوا له، فبالتالي رجع للالوان الاصليه اللي منذ سنوات الاستقلال ومنذ حتى التاسيس اللي هو الاحمر الغامق والاخضر الغامق مع خطوط الملعب التونسي عكس الأندية الأخرى. الملعب التونسي مشى من الخط العريض عمناه والخط الأقل اللي يكون جويد شوية سنة وأكثر خطوط، معناه لقاو تقريبا في القميص من قدام من تالي تقريبا 7 أو 8 خطوط حمر وخضر في جرة بعضهم. طبعا كيف كيف الشعار متاع النادي على الجهة اليسرى، شعار المزود على الجهة اليمنى، وقميص الحقيقة مزياني رجعنا للتاريخ والألوان الأصلية متاع الملعب التونسي في الدرجة هذيك متاع الأخضر وأيضا متاع الأحمر. دونك هذوما ثلاثة
2: مزيانين الحقيقة. في انتظار صدور الأقمصة الأخرين متاع
3: الأندية الأخرين تنتبعوا الموضوع
2: بالطبيعة. معك هاني سيد العميد.
4: لا ايش نقول، شوف سنة تم مجهود في يعني هالأزياء يعني زي هو الرمز بتاع الفريق، يعني إن شاء الله اليوم هو يكون موسم رياضي متميز
2: إن شاء الله
4: عشنا عمله والمشبهي بكل يعني الأحداث اللي صارت والعنف والأمور اللي صارت واحتجاجات وأمور ما يشبهها إن شاء الله انطلاقة تكون باهية وتكون معناها خطر. معناش عنا توانسة عنا شوية كورة باش نتفرهدوا ونتفرجوا على كورتنا يزينا من الإنجليز والألمان والنهار كله احنا ولوجوا على السبانيور حتى احنا نجم وراه نجم. والله العظيم أنا أمنية حياتي أنه يرجع ترجع توانسة يرجع لعقولهم ونشوفوا في استاد جماهير انت عزوز في رق مع بعضهم في نفس الملعب واللي يربح صح عليه صفقة عليه أمنيتي شنو اللي منعها بتوع قلنا 2011 تعديت ودعا عام الأول الثاني الثالث الرابع توصلنا بشنو العشرية الثانية وين مروحين يا أخوي؟ لازم نفرضوا ونفرضوا الدولة تفرض إرادتها خاطر الكورة الزينة انتحها هي ذيك. لأن والله انتقرد فرج على الإنجليز تلقاهم بجنب بعضهم يعني تلقى ليفربول وأعداء معنا تساوي ليفربول ومانشستر يونايتد ما يحبوش بعضهم، ولكن في الملعب ثم احترام ثم كذا يا أخويا. شنو يمنعنا؟ يزمنا نجربه يزمنا نجازفه ويزم كل واحد اللي يغلط يخلص يخلص حق الغلط متاعه وكهو.
2: صحيح. من الأندية التونسية متاعنا والأقمصة متاعهم من نمشيوا توهين
3: نقعدوا في تونس نمشيوا النادي الأفريقي نحكيوا على النادي الأفريقي اللي هو مازال ما علنش على القميص متاعه لكن النادي الأفريقي ينظم اليوم العشية الخامسة متاع العشية ندوة صحفية للنادي الأفريقي في أحد النزول طبعا انطلاقا من خمسة العشية. قلت ندوة صحفية ذي بتكون مخصصة للإعلان بالنسبة للنادي الأفريقي على المنوال الاقتصادي الجديد للنادي الافريقي للفترة الخماسية المقبلة 2026 حتى 2031، خمس سنين مقبل النادي الافريقي باش يعلن على المنوال الاقتصادي نتاعه في الندوة هذه الخمسة نتاع العشية. كيف الندوة هذه باش تتضمن عرض لأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب تقديم أبرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفترة المقبلة. الناس اللي ما تعرفش نفسروا لهم شنو هو المنوال الاقتصادي، المنوال الاقتصادي هو الطريقة اللي يعتمدها النادي الافريقي لتوفير موارده المالية تمويل نشاطه وتحقيق الاستقرار والتوازن مالي. النادي الافريقي خاصة أكد لكم وذا اللي بيشتم تأكيده اليوم انه النادي الافريقي بيش يحاول يمشي من اعتماده اساسا على دعم الجماهير بصفة ظرفية وشيء ذا بيش يحاول يمشي الى الاستثمار والاستشهار وموارد تجارية مستدامة وبيش يكون فما استراتيجية كاملة بالنسبة للنادي الافريقي من ناحية الاقتصادية. تفاصيل ايضا بيش يتم الاعلان عليها اليوم كما قلنا في ندوة صحفية الخامسة نتاع العشية.
2: واضح هيني، شكرا على كل المعطيات اللي تقدم هنا بخصوص الكرة والرياضة. ديما تلقاو هني الإبراهيمي معنا في ناس الديوان الاثنين والثلاث والخميس وجمعة في ناس الكرة، كملنا ساعتنا الثانية من ناس الديوان، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة في ناس الديوان. اقعدوا معنا على ديوان اف ام ما تبدوش الفريكونس نتاعنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: تبليسيتي
5: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle yahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM.
0: D1FM.
2: Soutcom.
0: Politique, sociale, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز وتسعة. ديوان اف ام عسلامة. الأستاذ والباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل يحذر من الإفراط في استهلاك المياه التي تتم تحليتها منزليا وإزالة الأملاح منها بشكل شبه كامل، وذلك في ظل لجوء عدد من العائلات إلى وحدات تحلية منزلية للتخلص من الشوائب والملوحة الموجودة في مياه الحنفية. وأوضح الفيل أن عملية التحلية قد تؤدي إلى الحصول على مياه منزوعة من الأملاح أو تحتوي على نسبة ضعيفة جدا منها، مشيرا إلى أن الاستهلاك المتواصل لهذا نوع من المياه قد يكون مضرا بصحة الإنسان على المدى المتوسط والبعيد.
4: كل المواصفات معناها ضمن المواصفات التونسي يفوت جرام في اللتر يتبع غير مقبول من ناحية التعب. هنا الناس مشاو للي قاعد مستعمل اللي يسميوها الفيلتر، هو مش فيلتر، هو وحدة تحلية منزلية فيها دي فيلتر باش ينحي الأملاح، ينحي تاع الشوائب وينحي الكلور وينحي كل شيء. والمرحلة الثانية يعني فما مضخة صغيرة، بعد مضخة صغيرة تعطي ضغط تقريبا 5-6 بار باش تنحي يتعدى على الأغشية القب نتاعهم لي بور صغير ياسر تشد تخلي كان الماء يتعدى وتشد الأملاح. الفيلتر هذا اللي يسمى أوسموزاري ينحي الأملاح، هو ينحي تقريب 90% حتى 95% من الأملاح. يولي الماء المنتج، يولي الماء المحلي منزوع من الأملاح أو ضعيف من الأملاح. احنا المواصفات في تونس يلزم الماء يكون فيه أقل شيء 0.2 غرام في اللتر، الماء المحلي يكون فيه 0.1 على 0.05، وبالتالي نسميوها مياه منزوعة من المياه المنزوعة من الأملاح هي مضرة مش على المدى القصير، يا على المدى المتوسط يا على المدى البعيد. علاش؟ خاطر الماء معاش فيها ملاح، وفهم حتى الدراسات تقول لك يولي الكالسيوم يخرج من الدم يمشي للماء.
3: جلسة عمل بولاية سوسة استعرضت تقدم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث بلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة منها 62 بصدد الإنجاز و185 مشروعا في مرحلة الدراسات. كما تم بحث الإشكاليات التي تعترض عددا من المشاريع إلى جانب متابعة جاهزية المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم، وتم تأكيد على جملة من الإجراءات من بين تكثيف وزيارات الميدانية ومتابعة الصيانة تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات وتأمين النقل المدرسي والجامعي وتنفيذ حملات نظافة وضمان توفر اللوازم المدرسية ومتابعة المساعدات الاجتماعية والصحية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بقبل الشمالية حكيم مرابط يدعو الفلاحين إلى تريث قليلا قبل الشروع في حماية إصابة التمور من التقلبات المناخية من خلال تغليف العرجين، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العرجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. كما دعا فلاحي الجهة إلى الحرص على غسل أغشية ناموسية أو البلاستيك المستعملة في صبة الموسم الفارط قبل إعادة استعمال ما بقي صالحا منها في تغليف صبة الموسم الحاري. في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية يقول إن الحرب العسكرية لم تؤدي إلى تحقيق أي نتيجة، والآن يطلقون على الهزيمة التالية عنوان الحرب الاقتصادية، مضيفا أن المشكلة هي الحسابات الخاطئة التي يضطرون في كل مرة إلى خلق هزيمة أكبر لإخفاء تلك الأخطاء وفق قوله. وقال المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة تتوسل إلى حلفائها من أجل مساعدتها. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بنات. إلى اللقاء.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
2: 9.2.

0: summer vibes.
1: خلي السام فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سام فايبس على ديوان

0: الخطافات وصلنا لتسعة وثلاثة دقيقة مع رؤوف ماهر. نمشي وتتسويت لي لايك ديسلايك
1: لايك لايك ديسلايك.
0: نحكي على الفنان التونسي رؤوف ماهر والجدل بعد إلغاء العرض متاعه في مهرجان المنستير. الفنان يقوم بالرد برسالة وإدارة المهرجان توضح شنو تفاصيل مرام.
2: في تدوين نشرها الفنان رؤوف ماهر على صفحته بفيسبوك وضح وقال لي هذا مساج لمدير مهرجان المنستير الدولي ويمثل نفسه طبعا سيدي الكريم. احنا بشر كيفك نحزن ونفرح ونتعب ونمرض وعندنا مشاعر وناس نعزهم في قلوبنا كيما اخوتنا. والفنان مش آلة تخدم للركح وقت بيطلب منها وتطلع على الركح. اليوم فقدنا واحد من خوتنا في الفرقة زميل عاش معانا تعب والفنان فرحة وكان باش يشاركنا في إنجاح عرضكم وإحنا في صدمة ونبكيه على فقيدنا. طلبنا فقط تأجيل العرض يوم ولا يومين لكن الرد كان الفقيد مش من عائلتكم بمعنى مش من دمه ونجم نجيبه عازف آخر يا إما العرض يصير يا إما يتلغى. يا سيدي المدير المهرجان يتعطل بالمطر وصار تقبل وشكون يتحمل مسؤولية التأجيل وقتها؟ أما وفاة إنسان عزيز علينا المطلوب منا نتجاوزوها في أقل من ساعة وكأن شيئا لم يكن. الفلوس تتعوض والحفلات تتأجل واختتام المهرجانات تتعاود أما اختتام الإنسان إذا مشى ما يرجعش. والأوجع من القرار أنه ما وصلتنيش حتى كلمة تعزية أو مواساة. وجمهورنا العزيز في المنستير نعرفكم أهل فهم وتقدير ونعتذر منكم على وضع خارج عن إرادتنا. أنا نتشرف بكم الكل ونجيكم في أي وقت وأي مكان تحبوه. ويا سيدي الكريم راهو الفنان إنسان قبل كل شيء وقيمتنا وكرامتنا ومشاعرنا أغلى من أي مهرجان في العالم وأي مسؤول. وشكرا.
0: حاجة خلت إدارة المهرجان بالضبط. مرام تقوم بالرد على منشور الفنان رؤوف ماهر نهار 18 أوت وشنو تفاصيله
2: في الرد زيدة اللي نشروها على صفحتهم واللي نسب فيها القول للسيد رئيس جمعية مهرجان المنستير الدولي. الفقيد مش من عائلتكم بمعنى مش من دم ونجم نجيب عازف آخر يهم جمعية مهرجان المنستير الدولي أنه ترد على تدوينة رؤوف ماهر بحضور السيدة ألفة البواب متعهدة حفلات الفنان رؤوف ماهر. وهذه أهم النقاط اللي جات بعد المقابلة. لم يتم تخاطب مباشرة بين الفنان رؤوف ماهر وسيد رئيس جمعية المهرجان رغم هاتفته لتعزية إلا أنه ما جاوبش عليه رؤوف ماهر ولم يعود الاتصال به أصلا. التخاطب والاتفاق كان بين رئيس مهرجان المنستير الدولي وألفة البواب متعهدة حفلات الفنان رؤوف ماهر. وتم إعلام السيدة ألفة البواب بأنه يتعذر على هيئة مهرجان المنستير الدولي تأجيل عرض يوم 18 أوت 2026 المقرر لحفل اختتام الدورة 53 والأسباب أنه فضاء قصر الرباط اللي تم فيه إحياء حفلات المهرجان ما هيش ملك الجمعية مهرجان المنستير الدولي ولا حتى لبلدية المنستير بل هو تحت تصرف إدارة المعهد الوطني للتراث اللي يفرض على الجمعية إمضاء تعهد قصد تسليم ذلك الفضاء نهار 18 أوت 2026 بعد انتهاء الحفل. وأنه جمعية مهرجان المنستير الدولي برمت عقد تصوير آلات إضاءة وصوت زي ضيوف نهار 18 أوت 2026 بعد حفلة رؤوف ماهر كان من المفروض. كما أكد زيدا رئيس المهرجان أنه السيدة ألفة البواب في حالة وفاة العازف الفرقة الفنان رؤوف ماهر ما يدخلش تحت طائلة القوى القاهرة باعتبار أنه ما هوش من أفراد العائلة حتى يتسنى للجمعية تقديم طلب للسلطة الجهوية المشرفة على الفضاء لتمديد فترة استغلاله.
0: إذن جدل بعد اللي صار بين الفنان رؤوف ماهر وإدارة مهرجان المنستير وين طلب أنه يتأجل العرض متاعه بعد وفاة العازف الفرقة الفنان رؤوف ماهر الله يرحمه. والحكاية الحقيقة أثارت الجدل كما كنتوا تسمعوا. دونك حبيت نعرف ونأخو أراءكم. نبدأ معك محمد. لايك ولا ديسلايك؟
3: لا لايك ولا ديسلايك الحقيقة خاطر كل واحد من الأطراف هذوما عنده الحق راهو. معناتها الفنان رؤوف ماهر اللي نتوجه له بتحية أنا نفهم ونفهم العلاقة متاعه معناتها مع العازف الله يرحمه. أولا العلاقات الإنسانية ثانيا العلاقة المهنية إنهم سوكيسور معناتها عاملين دي ريبيتيشن وكذا معناتها كل شيء دونك انا نفهم الموقف نتاع الفنان رؤوف ماهر على الاخر ونساندو على الاخر. كيما زادة كي تحط روحك في بلاصه اداره المهرجان ثم تراخيص وثم كراوات وثم كذا بون نجم يتاجل ينجم ما يتاجلش. اما هاني قلت لك ني لايك وني ديسلايك خاطر منا تكوي ومنا تحرق. معناتها كي تحط روحك في معناتها بلاصه كل واحد كل واحد عنده جانب معناتها من الحق. يمكن الفنان معناتها رؤوف ماهر هاني قلت لك هو كما انا كنت نحكي ثم جوانب انسانيه وثم علاقات انسانيه وذيه معناتها موت دونك ما نجمش يقدم حفله وهو هكاك.
0: ممكن اكثر جمله الحقيقه اثارت الجدل في رد مهرجان المنسير الدولي على منشور الفنان رؤوف ماهر يقولوا فيها كما أكد السيد رئيس المهرجان للسيدة ألفة البواب أنه حالة وفاة العازف لفرقة الفنان رؤوف ماهر لا يدخل تحت طائلة القوى القاهرة باعتبار أنه ليس من أفراد عائلته حتى يتسنى للجمعية لا تقديم لا طلب للسلطات الجهوية المشرفة على الفضاء لتمديد فترة
3: استغلاله.
0: هذه أكثر جملة لفكرة أثرت
4: الجدل. هذا كلام تو هذا اسمها فرقة والله يعطي ألف صح والله رؤوف ماهر يعطي شنو الدرجة البشر ولا منزوعي القلوب هما فرقة مع بعضهم يبرموا بعضهم ويغنوا بعضهم واحد منهم مات نمشي نغني أنا شنو العباد شنو الحكاية هذه والله العظيم لاني مصدق نسمع فيها أنا. يعني سووا فرقة عندهم قديش مع بعضهم ويغنوا بعضهم واحد منهم يموت
0: قوم أنا بعد
4: ليه أنكر ويابر ليه مش مصدق شيء نسمع فيه راو ما نجمش تكون حتى إيكيفوك نجمش تكون حتى محل نقاش هنا ثم كل واحدة نقول الله يرحمه ونعزيه رؤوف ماهر ونعزيه فرقة ونسكتوا شو اللعبة ذي يا اخي الجمهور ما يفهمش هو واحد منهم مات قال بالله يسامحون هاي سيدي طلعوا بناس بري هذوما ناس عايشون بعضهم يغنيون بعضهم فرق اسمها فرقة هما بعضهم شنو بنا اسبري مش يطلعوا يغني مانيش فيها من الحقيقة والله لدرجة المادة تغات والامور هذه تغات على البشر. اسمع فما اشياء لازم مراجعتها في بلادنا راهي نفس بشر مات تعرف انا مات سأنكر وياه بالنقد على الجاد يجي ما يجيش قالوا لا خاطر مش بيو ومش اخوه تو ذا كلام تو والله يعطيه صح. انا موقف نتاع الفرقه ممتاز وفن نتاع السيد هذايا دليل على انه انسان خاطر واحد اخر يقول لك ابريتو فلوس يمني انا دليل على انه انسان بالحق وكلمه اللي قالها تضرب في الصميم قال لك الفنان راهو انسان قبل كل شيء ونسكتوا خاطر نقدوا في جدل ودرشنيه ومش خاطر مش بيو ومش درشنوه.
0: محمد في كلمة
3: أنا الحقيقة هني قلت لك شفت اللي هما هبطوا بلاغ إدارة مهرجان المنستير الدولي ما ركزتش فيه بالقداء الحقيقة خاطر ما أنت تعرف والظرف السحري أنا كنت يعني ما أنت نمر بيه. أما الكلمة اللي تقالت خايبة برشا معناتها بو أوكي معناتها ما هوش فرد فهمتني من العائلة أما هو يتسمى فرد من العائلة الفنية متاعه معناتها والفنان رؤوف ماهر معناتها معروف الفرقة متاعه ديما معاه وديما مع بعضهم في المهرجانات وفي السفر معناتها وكذا وكل دونك هو حاسبه من العائلة متاعه معناتها وهذه موت كيف ما كنت نحكي معناتها
0: مصاب جلل
3: مصاب جلل معناتها
0: تحيتنا للفنان رؤوف ماهر
3: ديسلايك على الكلمة
0: على الكلمة جستما هي أثارت الجدل الحقيقة برشا دونك تحيتنا للفنان رؤوف ماهر تحيتنا للناس اللي بالحق تأمن بالإنسانية وتخمم في واحد إنسان معناها موقف إنساني ما فيش كلام معناها الحقيقة ما تخممش لا فلوس لا مصالح لا حتى شيء وديما نحن أن ناخذوا الآراء الكل واللي تتبين كما قلنا بين اللي ضد وإلا مع الفكرة خارجين غنية ومكملين في لايك ديسلايك
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوي.

0: يا حلو ادم. توصلنا لتسعة وخمسة وعشرين دقيقة مكملين في لايك ديسلايك, ونحن نحكيه على ادم اللي بيش يكون حاضر في المسرح الاثري بقرطاج نهار 4 سبتمبر. هو وثلة من الفنانين الاجانب الحقيقة لي بي والاسعار متاع التذاكر متاعهم اثارت بعض الجدل. فما اللي يقول لك انا ما ندفعش معناها اسعار مرتفعة للدرجة هذية, وفما اللي يقول لك انا الفنان هذية ولا الفنانة هذية ان نحضر لهم مثالش ونهون. نعطيكم بعض الأمثلة. ادم كما كنا نحكيه, بالنسبة للجرادا 105 دينار, بالنسبة للشيز 189 دينار وديجا سولد اوت. نحكيه على أميل ماهر اللي باش تكون حاضرة نهار 9 سبتمبر ب 106 الجرادا, الشيز 159, بهاء سلطان باش يكون حاضر نهار 11 سبتمبر جرادا 117 دينار, الشيز 190 دينار وديجا سولد اوت. نانسي عجرم باش تكون حاضرة نهار 12 سبتمبر تومبر جرادام 90 دينار والشيز 150 دينار وديجا هي سولد اوت. كيف كيف نحكيه على هيفا وهبي جرادام 105 دينار والشيز 189 دينار ديجا هي زيدة سولد اوت. كما قلنا لكم برشا ناس تقول لك الاسعار مرتفعة بعض الشيء, هي كارتاج اوف من بعد معناها اختتام مهرجان كارتاج دولي اللي كان البارح مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. دونك وفما اللي يقول لك ميسالش انا نهون ونشري. وديجا كيما قلت لكم توا ثلاثة حفلات, حفلة ادم, حفلة هيفا وهبي وحفلة بهاء سلطان ليشيز ديجا سولد اوت من اول نهار تقريبا من اللي هبطوا التذاكر. دونك نبدا معاك محمد.
1: والله شو تحبني نقول لك انا الحقيقة, فهمت انا مع فائق احتراماتي ليهم الكل, انا ما نقصش الحقيقة باش نمشي وتساكر كاو ذكم هما معناتها كالعادة الفنانين الأجانب الكل يجيوا لتونس سوم تساكر تلقاها في الاثنين وفي الثلاثة, وهنا نراو فيهم ولاو هما اللي مبجلين في معناتها المهرجانات متاعنا
0: والحفلات
1: وما إلى غير ذلك. فهمت, وبعد يجيك يقول لك شبيه الفنان التونسي ماهوش قاعد ينتج ولا شبيه ماهوش قاعد يخدم. خويا ووفرت لي انت معناتها باش نخدم ولا وفرت لي معناتها فهمتني باش ننتج, وبيان سور كالعاده نضويو كان على البراني وهكذا دول هيك. وبعديك نقولوا الثقافه محلاها والثقافه تهبل في تونس. موضوع الثقافه في تونس لازم يتحل الحقيقه, ولازم برشا مراجعات خاطر الحقيقة هنا نشوفه في الموجة متاع الفنانين ما ثماش فنان ما تكلمش يعني معناتها على الممارسات اللي قاعدة صايرها, وفي في اللي رجول كل وفي اللي ريزو سوسيول كل معناتها راني مانيش قاعد إن نجيب في حاجة من عندي معناتها هذايا الناس الكل حكيت فيه. فهمت بالحق لازم مراجعة كبيرة لموضوع الثقافة في تونس, ونشجعوا الفنان التونسي خاطر راهو الفنان التونسي يستحق. ورانا الفنانين التوانسة راهو عنا طاقات كبيرة برشا, راهو ثم برشا ناس ما تعرفش, راهو ثم أصوات كبيرة برشا. أعطيوهم الفرص, أعطيوهم الآليات, أعطيوهم الدعم, أعطيوهم شجعوهم. مش فلان يتحط في حفلة يتنحى وفلان في مهرجان ما يتقبلش وفي كذا وفي كذا, مع أنت موضوع أروفار على الأخر.
0: سيد العميد,
2: لا إذا كان صح الكلام اسمع فيه, قال لك هيفا وهبي تسكر 180 دينار وسولد اوت. هنا نولي
0: 189 دينار للشيزة.
2: هنا نولي هنا نستغرب ونخاف, نخاف لأني بالحق سؤال يطرح نفسه, شنو اللي يخلي التونسي اللي يشكي على الطماطم قارش بها ولد ب 18% وشبيه الفلفل ب 3000 ويقلب في الدنيا على كذا ويدفع تذكرة 189 دينار باش يتفرج على حاجة أبعد ما يكون على الفن, أبعد سنوات ضوئية. أنا ما عايش نفهم تو يا ترى أنا ضايع عايش في زمن آخر ولا الزمن هذا ما عايش يشبه لي. الحقيقة استغراب تام لأني بوصل الواوا ب 189 دينار, والله نبقى باهت الحقيقة, نبقى باهت ونقول لازم نراجعوا روحنا, خاصة أني عملة صعبة باش تخرج وإحنا ما أحوجنا لها. إحنا نجيبه في الدواء ونجيبه في هموم جامدة من برا ونخدمه في اقتصادنا بقطاع غيار من برا, نجي ندفعهم أنا البوس الواو. والله العظيم بالحق قلت لك ربما نكون أنا غلطة, نكون أنا خارج الزمن ولا ما عادش فاهمة, خاطر 189 دينار تعش من 189 دينار والله وقت مكتب تو قريب قريب معناها فهمتي ادوات ومشاكل ندفعها باش نتفرج على بوس الواو.
0: يا سيدي يا سيدي الناس اللي عندها الفلوس وتحب تتفرهد وتحب تشيخ برا وعلى رواحكم بتبيع هذيك حاجه معناها اختيار شخصي تحبوا فنان معين تحبوا سهريه معينه برجع ديجا حكيت هيفا وهبي كنا حكينا فيها قبل اثرت الجدل كي تم الغاء الحفل نتاعها الناس معناها تستنى في هيفا وهبي حتى ولو هي فنانه استعراضيه ديما نقولوا انها فنانه عندها جمهورها هي وبرشا فنانين اخرين دونك شيخوا وتفرهدوا اعملوا جو واللي عنده صحه ليه بطبيعه نحبوا نذكروا اللي مثلا حفله بهاء سلطان قلت لكم انها الشيز 190 دينار اللي هي اكثر سوم اكثر حتى هي بون فارق دينار بركه اللي باش يكون حاضر نهار 11 سبتمبر نخليكم توا معايا ترى البهاء سلطان وهنا راجعين في ناس الاختصاص.

0: الطيب يا نور عينينا. خالو سامي القديدي يحب يتمنى له عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله ربي يخليك لنا يويو. عيد ميلاده الاول يوسف يويو، ان شاء الله كل عام تحب الخير يا يويو، ان شاء الله ربي يفضلك الماما وبابا، ان شاء الله هكا تشوفوه في اعلى المراتب ان شاء الله. زيد اصدقائنا الكل اللي عندهم هكا اليوم اعياد ميلاد نتمنى لهم كل عام وهما حيين بالف خير، وان شاء الله ديما بصحه ونجاح وتالق. نحن كملنا لديديكاس نتاعنا اليوم، وبعد غياب طويل تنورنا وتجي بحذانا بنتنا نوسة نسرين الشوك اخصائيه التغذيه. بونجور،
1: صباح النور، عسلامه، حطينا توحشتكم برشا.
0: حشناك برشا. وي شنحويل؟
1: لاباس؟ لاباس الحمد لله.
0: شويه اخر باش نحكي معاك في ناس الاختصاص على موضوع الحقيقه يهم برشا توينسا، دونك نمشيو تصويت لناس الاختصاص.
2: ناس الاختصاص
0: في ناس الاختصاص الحقيقة الحديث برشا المدة هذه، وإلا حتى في أياماتنا العادية على تيرم الحقيقة ما كناش نعرفوه برشا ولا ما يتحكيش عليه برشا، اسمه القولون العصبي. دونك ناس تقولك اسكو انا عندي ولا ما عنديش، تو مثلا كرشيت نفخت ولا صارت لي حاجة ولا تقلقت في معتي، اسكو عندي قولون عصبي ولا قبل كل شيء. هيت نفهموا شنو معناها، شنو هو ذي القولون العصبي؟
1: هو بالتونسي المسرانة الخشينة.
0: بي.
1: دونك هو ماهوش مرض، لكن هو مجموعة من العوارض كي تتلم اون اكسكلوزيون، معناها نعملو نقصيو انه فما مرض عضوي، معناها هوني الطبيب هو اللي باش يدخل باش يعمل دياغنوستيك. معناها انت تحس بنفخ، غاز، ديما متقلق بعد ما تاكل، دخولك للتواليت وحاشكم تطير الماء، مره تقول عندي كرشي جاريه، مره كرشي قابضه، كل مره نصبح بحال، ومو مره في الجمعه لمده 3-6 أشهر على الاقل عوارض ذوما مستمرين وموجودين، لازم نمشي للطبيب باش يعطيني مجموعه من معناها من لي زيكزاما من التحاليل والحاجات اللي لازم باش نعملها في حاله انه انا ما عنديش مرض عضوي. لطف عليه، ما عنديش كرون اللي هو مرض مناعي يصيب الامعاء نتاعي، ما عنديش مالادي سيلياك مرض الابطن، ما عنديش ريكتوكوليت اوموراجيك اللي هو زيد كيف كيف مرض عضوي يصيب الاعضاء نتاعي. كي يشوف الطبيب يقول لك لاباس
0: رغم ان انت عندك الاعراض هذه،
1: صحيت كان انت لاباس ما عندك حتى مرض، عارف اللي عندك مسرانه خشينه. معناها كلمه لاباس ما عندي حتى مرض وانا عندي الاعراض هذوما الكل، معناها عندي سيندروم دي زانتيستان ايريتابل اللي هو كما قلنا متلازمه القولون العصبي.
0: به كيفاش يبدا هو ذي؟ مثلا انا مثلا كنت ناكل عادي وما نتقلقش وما يصير لي حتى شيء وما عنديش نفاخ، تو دانكو وليت عندي الاعراض هذوما، شنو الاسباب نتاعها؟
1: الأسباب عديدة ومتعددة، خاصة نظام الأكل متاعنا اللي يكون غني بالسكريات، وهني منيش نحكي كان على السكر الأبيض، السكر الغلة زيدا كيف كيف أونيكسي، ناكل في برشا خضرة والخضرة هذيك أنا بدني ماهوش قابلة على الهضم متاعها، الانتيبيوتيك البريز دي زانتيبيوتيك ا ريبيتيسيون، ملي انا صغيره نعمل دي زانجين ا ريبيتيسيون، كل ما نمشي لوغيل نتاعي يعطيني دي زانتيبيوتيك كل جمعتين، فما صغيرات هكاك وانا كنت منهم. دونك لي زانتيبيوتيك ا ريبيتيسيون ياثروا على اختلال توازن بكتيريا النافعه، دونك عندنا ديزيكيليبل في البكتيريا النافعه اللي هي نورمالمون الجيش اللي يحمي معناها الامعاء نتاعنا، الجهاز الهضمي وخاصه الامعاء نتاعنا معناها، وستريس دونك اللي يلعب يبدا ديما مضغوط ديما على اعصابه، خاطر فما اكس، خاطر فما اتصال هذه مؤكده علميا بين المخ نتاعنا وبين الامعاء. دونك فما عصب اسمه النيرفاغ، العصب الحائر، هذا حائر ما يعرفش على روحه يمشي يمشي مسكين مسؤول على كل شيء في البدن، مي خاصه مسؤول على الجهاز الهضمي. كل ما نبدا انا ستريسي اكثر، كل ما الانفلاماسيون الالتهاب يزيد اكثر، كل ما عمليه الهضم باش تصعب اكثر، والتخمر نتاع الحاجات اللي انا كنت ناكل فيهم قبل ونهضمهم يزيد اكثر.
0: الحديث هك على حاجة اسمها جرثومة المعدة، ما نعرفش اسكو عندها علاقة بالقولون؟
1: أكيد.
0: شنو خنفسروها شنو هي الصح؟
1: جرثومة المعدة تجي جنرالمون عند العبيد اللي كيما كنت نحكي توا نظام متاعهم متاع الأكل ما هوش مرتكز على الخضر، في برشا سكريات، العبيد اللي ستريسي برشا، الكول برشا والدخان برشا يحفز من تكاثر البكتيريا الخايبة هذية. دونك وجرثومة المعدة ما تزيد تكبر في ما تزيد تتكاثر في المعدة متاعنا كين كيبدأ عنا أسيديتي فيبر، معناه عبد عنده حموضة ناقصة في المعدة. وهذا منيش تجي نقص الحموضة متاع المعدة، العبيد اللي ما تنغضش بالكدي
0: اللي تبلع
1: صحيح يقولك في درجة نكمل الوجبة متاعي، فهمت؟ راهو هذيك ما يخليش شوفيزامان وقت للمعدة باش تفرز الحمض متاعها، وكل الحمض هذيك خلق ربي باش ينقص ويقتل البكتيريا اللي ما لازمهش تكون موجودة. دونك كان انت الماكلة متاعك كما قلت ديزيكيليبري، تشي توجور ستريسي ديما على اعصابك،

0: تيك اللي بزربه راك باش تزيد اكثر من تكاثر البكتيريا الخايبه هذيا.
1: هيت نعطيو نحن نصائح للناس اللي مازالت ما مشاتش للطب عندها قلق في المعده اقل حبه، ما نقولوش اقل حاجه، فما حاجات ياكلوها تقلقهم في معدتهم والا هكا يحسوا بنفخ في كرشهم ولا حتى كي كما قلت انت باش يدخلوا معنايا للسال دوب فهمت. دونك خنفسروا ونحاولوا هكا نعطيو نصائح عاديه باش نحاولوا نقصوا شويه مكا الاعراض هذيك.
0: اول حاجه الهضم يبدا في الفم، معناها احنا ربي خلق دي زونزيم انا نقولهم قصات يعملوا على انهم يفكوا الماكله ويبداو في العمليه نتاع الهضم من الساليف معناها من اللعاب نتاعنا. دونك اهم حاجه انكم تمغضوا الماكله بالكدا بالكدا قبل ما نبلع انا الاكله نتاعي مينيموم ندورها في فمي 10 مرات. انا نقولوا ما تبلعها كان كي تولي كيما الكومبوت كيما التفاح اللي طيبوه الصغار هذيك عرفت التكستور هذيك، ما تمغضها كان كي تولي هكيك راه هذه يسهل العمل نتاع المعده ويسهل بعد الهضم في الامعاء نتاعنا في مستوى الامعاء نتاعنا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تاكلش وانت على اعصابك وانت ستريسي، ما تاكلش بغش، ما تاكلش بنهم، اغسل وجهك، اعمل دوره، تنفس تنفس العميق اللي حكينا عليه وقتها 3-6-5 كنت تفكروا. دونك التنفس العميق هذيك يعمل على تهديد العصب الحائر ويخلي المعده تفرز اسيد اكثر ويخلي لي زونزيم نتاعنا الانزيمات الهضم اللي مسؤوله على تفكيك الماكله تكون معناها موجوده بطريقه اكثر في الهضم نتاعنا. وكل ما هي موجوده خير كل ما البكتيريا اكل بروفيت تزك اللي تحب تاكل الحاجات المتخمره تحب تاكل الحاجات الفاضله غاديك تتكثر اكثر. راه معناه
1: فما اوقات معينه معناها تكثر فيها الاعراض هذه اللي حكينا عليها تنجم تكون عندها علاقه بالقولون العصبي، مثلا فطور نصف نهار ينجم يكون اقل معناها فما اعراض ما فماش، والا في الليل تكثر والا حتى صباح بكري كيفاش معناها تختلف؟
0: هي مرتبطه بالاكل نتاعك
1: اوكي،
0: مش مرتبطه بالوقت اللي كليت فيه، مي بلوتو بالنوعيه والطريقه والمغذيات اللي خليتهم في الوجبه. اكثر حاجه هما السكريات. السكريات هو فما ريجيم اسمه لو فود ماب، دونك احنا باش نقصوا كميه نتاع سكريات انواع معينه مجموعات غذائيه فيهم سكريات فيهم انواع من الغلة فيهم أنواع من الخضرة فيهم أنواع من السيريال الحبوب ومشتقاتها الحليب ومشتقاته، مش معناتها باش نحيهم الكل لكن فما أنواع معينات نجم تسبب سوء هضم عند العبيد اللي ما عندهمش قابلية وإلا عندهم بكتيريا خايبة تتغذى على السكريات هذيك. دوك في مرحلة أولى احنا نقصوا من الشارج نقصوا من وجود السكريات اللي تتخمر. في مرحلة ثانية باش نرجعوا توا هكا السكريات اللي تتخمر اما سولون لا توليرونس تاع كل عبد فينا، معناها فما عبد يجم يهضم مثلا جودي نيمبورت كوا 50 غرام تفاح فما عبد كي تعطيه 100 غرام تفاح كرشو تتنفخ ويتقلق. دوك وين نبداو حسب حسب الشخص، معناها سي تري انديفيدواليزي نجموش نعطيو حاجه تمشي مع الناس الكل بالتجربه. وكل عبد عنده الكارني نتاعو يبدا النوت يكتب يقول لي نهار تكليت تاكل كونسيتي هذيك نتاع التفاح راني ما تنفختش راهو ترانزيت معناها يدخل لي للتواليت كان عادي ما حسيتش لي فما جير ما حسيتش لي فما قلق. نعملوها لمده 3 أيام أخرين نبدلوا تو نجربوا حاجة من الخضروات مثلا البصل والثوم هما من أكثر حاجات جينيرالمون اللي قلقوا المسرانة الخشينة. العبيد اللي عندهم المسرانة الخشينة لازمهم ينقصوا قد ما ينجموا من البصل والثوم.
1: شنو آخر أبار البصل والثوم؟
0: هما كما قلت لك عائلة كبيرة أما سي باغ بيغسون، معناها أنا عندي مسرانة خشينة وأنت عندك مسرانة خشينة نجم أنا ما نهضمش البصل أنت تهضم البصل فهمت وحسب الكميه زيت، معناها فما كميه نتاع باش ناكل مثلا ربع بصله في النهار فما عبد يقول لك بصله كامله في النهار هذيك باش يتقلق وهذيك مش باش يتقلق حسب التوليرانس نتاعو. معناها فما اي فما انواع خضره اخرى كيما البروكلو مثلا كيما القناريه كيما الكرومب الكرومب الاخضر والكرومب الاخر الفيولي صحيت هذوما ينجموا يقلقوا في الهضم. بالنسبه للغله مش الناس الكل نعاود ونقول راه انا نحكي على جينيرالمون الحاجات اللي تنجم تقلق اللي عنده مسرانة الخشينة التفاح الخوخ الغلة متاع الصيف بخيسك الكل التفاح الخوخ المشمش العوينة
1: كرموس.
0: الكرموس الدلاع التمر باغ كونتخ الملون إلي ميو توليغي البطيخ معناها الأحسن الهضم متاعو أحسن العنب الهضم متاعو أحسن الأناناس الهضم متاعو أحسن ما يقلقش معناها برشا العبيد اللي عندهم المسرانة الخشينة. جينيرالمون في لي برودوي ليتي نقصوا من اللاكتوز مش الحليب ومشتقاته، ما احنا لوجو على السكر نتاع الحليب قداش موجود في الحليب ومشتقاته. معناها كي باش تشرب مثلا انت 200 ملي حليب تنجم تتقلق اما كي تاخذ 100 ملي حليب تنجم ما تتقلقش.
1: ويقول لك ديما من هكا من الافضل انكم تشربوا ياغورت ولا تاكلوا ياغورت خير من الحليب
0: اي صح. اما في المرحله الاولى كان انا في تومبكي معناها مصرانة انت منفوخه ومسكره والكل حتى اليوغورت نجمو نقصو من الاول خاطر فيه دي تراس دو لاكتوز معناها كميه سكريات اللاكتوز طبيعي نحكيها سكر اللاكتوز اللي فيه موجود لكن كميه قليله فما عبيد كما قلت التوليرانس نتاعهم ما تسمحش انه باش يهضم حتى الكميه القليله وفما عبيد كي تعطي يوغورت وحتى هو متقلق ما انت ما تاثرش عليه معناها
1: نخلي الاسئله لمحمد ولكن
0: فما محمد متحمس قليل
2: والله متحمس على الاخر خاطر الموضوع عانيت منه برشا وعشتهم الكل الليليكوباكتير الكل كل الكولوسكوبي هذوكم الكل سؤالي هو كيفاش نعملوا باش نعملوا معناتها لا ريبروغراماسيون نتاع المعده ونتاع البدن كيفاش يرجع البدن لك السيكل اللي احنا كنا فيه ونحن صغار نورمال
1: كانك هكا السيكل ما عادش موجود
0: وي دونك كيما قلت اول حاجه الحميه اللي باش نقصوا فيها من السكريات المتخمره هذيك اول مرحله ثاني مرحله اعاده بناء الجدار خاطر هي راي سيتون انفلاماسيون دو باغراد هو التهاب مزمن صامت أكل بكتيريا الخايبة الجيش متاع البكتيريا الخايبة اللي قاعد يتكاثر قاعد يتاكي قاعد يضرب في الغشاء متاع الأمعاء متاعنا دونك ألونتي غمراو سابو إكسبلوزي عن دي مالادي كرونيك لطف عليك نجم يولي عنا مرض خاطر الأمعاء تكون مسكرة قاعدة تصفي كل ما يبدأ عنا اختلال في توازن البكتيريا الأمعاء تبعد على بعضها الخلية اللي يكونوا شادين في بعضهم يبدأوا يبعدوا على بعضهم كل ما أنت باش تبعد الخلية على الأخرى كل ما كالصفية اللي خلقها ربي إيتونش وشدة روحها ما تخليش الفيروسات ما تخليش البكتيريا تجي من الماكلة تتعدى ما تخليش السموم تتعدى باش تولي تعدي في الحاجات الخايبة وكي ندخلوا كل الحاجات الخايبة نبدأوا في الأمراض المناعية هاو ضربني أشيموتو اللي هو مرض خمول الغدة الدرقية مرض مناعي لطف عليكم هاو جيني مالادي سيلياك هاو ضربني كخون هاو سكليروزون بلاك اللي هو تصلب اللوايح لطف علينا دونك ريتو ما كل مصارن هذوكم كان ما نتلاهوش بالصحة نتاعهم راهو من غاديكا سابو اكسبلوزي ينجموا يعطيو أمراض خطيرة برشا على بدن الإنسان دونك أول حاجة الحمية الغذائية اللي نقصوا فيها من السكريات ثاني حاجة إعادة بناء الجدار نتاع الأمعاء متاعنا ونركزوا على ماكلة فيها مضادات التهاب
1: بيه نحب نكمل معاك نقطة صغيرة فقط قبل ما نخرج نسرين يقول لك شرب زيت زيتون على صباح به للمعدة
0: أي
1: هو رغم اللي فما ناس كي تشرب وتتقلق
0: هو فما حسب الاسيديتي نتاعو اما فما دي زيتود توا يقولوا اللي هي قادره على انها تعاون في فاز دو تريتمون على الاليكوباكتير ذي اللي حكيت عليها جرثومه المعده اللي يعرفوها التوينسه راهي قادره انها تعاون في انها تقتل جرثومه المعده زيت الزيتونه
1: بيه يعطيك صحة نسرين شوك نورتنا في ناس الديوان استنيوك جمعة جايزة تعمل بحثين أطلة دونك كملنا توا ناس الاختصاص نمشيو تتسويت لي شوف محلنا شوف محلنا سيد العميد فضل
3: ساعات نقول عيب علينا عيب علينا خاطر اليوم القرية والمدينة اللي باش نتكلم عليها 95% من التونس ما يعرفوهاش وما يعرفوش إمكانياتها وعيب علينا بالحق راهو من عام 56 احنا ناسينها الناس كل يصب ثلج وين يمشيوا يجريوا لعند راه هذه يصب فيها ثلج اكثر من عند راه هذه مدينه عمرها اكثر من 2000 عام 2000 عام شد عندك سي محمد 2000 عام تعاقبت على حضارات وفيها اكثر عدد ممكن من يعني الاثار الرومانيه اللي ما زالت سليمه منهم واحد يسموه اكبر حصن اكبر الارغو تريومف تعرفوا الارغو تريومف قوس نصر في شمال افريقيا موجود عندنا احنا وين في حيدرة حيدرة هذه كانت منشأة عسكرية اسمها أميدرة مع الأسف الشديد مش مستغلة وما ثماش يوصلها حتى شيء في وقت اللي لو كان جات معناها في دولة أوروبية نتصور راهو يوميا للسيركوي يمشيوا لها السيركوي التروسيكي لأنش فما حمامات فما مسرح روماني نتكلم راهو مش نعرفوا كارتاج احنا هذا في حيدرة نتكلموا على حصون معناها بيزنطية ورومانية مدينة كاملة وثكنة كاملة موجودين أثارها مازالت في أحسن حالة منطقة عطاها ربي ساعة الارتفاع نتاعها قريب كيلومتر نتكلم على بقعة من أبرد المناطق في الجمهورية التونسية ودائما فيها ثلج شوفوا الصورة في الواحد هذيك الصورة من ويكيبيديا كيفش كانت مدينة ضخمة جدا نعرفوا قرطاج ونعرفوا سبيتلا ونعرفوا دقة وما نعرفوش حيدرة ما نعرفش عشان سيلاها ما نعرفش منش فاهم فوقت اللي كانت نجم تكون في الشبكة السياحية فيها متحف من أروع المتاحف الأثرية الموجودة في تونس فيها ناس ولاد علي والقماطة فيها ناس من أروع مريض في حياتي أعطاهم ربي الزيتون والقمح وتربية الماشية فيها إمكانيات ضخمة نقصها الماء تصوروا منطقة ذيك ما فيها حد شيء يعني كلها أبار عميقة فوقت نجموا نعملوا منشآت عالية، نجموا نعملوا منشآت مائية، نجموا نعملوا بحيرات جبلية ونحسنوا حياة الناس. حيدرة تستاهل منا نظرة أخرى، ندخلوها في الشبكة مع وقت يمشيوا التوريست يمشيوا لسبيتلا. شو المانع نكملوا 80 كيلومتر أخرين ونهزوهم يشوفوا حيدرة؟ نأكد لك اللي مناطق كما هذوما حرام علينا، كانوا مخرجينهم من من من الحياة جملة واحدة. عنده حق الرئيس كل مرة قال بثما ناس معناها خارج الزمن وخارج التاريخ، هاي واحدة منهم. ويزنتوا بالحق 95% من التوانسة ما يعرفوا ايش يمشيوا لها، وكي يصب الثلج ما تجريوش عند رهم، يمشيوا لحيدرة وتتفكروني كي يصب تسمعوا ثلج صب في الغرب التونسي، يمشيوا تفرجوا على الروعة على الغابات والجبال والآثار هذيك مكسوة بال يعني بالثلوج، والثلوج اكثر ما حتى من عند راه ما نقول لكم بالمسبق، لان درت وشفت مشيت السرية مشيت العمادات تاعها كل درتها بالركنه، وصدقوني من اجمل مخلق ربي ومن اجمل المناطق التونسيه، ولكن جات في اللونغ لومور. متاسف يا اهل حيدرة، انا نحبكم برشا، نحبكم على شيء عملتوا معايا، ولكن راي هاي نط صرخه باش يتفكروكم ويمشيوا لكم ويعطيكم حق.
1: وفي الإطار هذا نحكيه على القصرين تحديدا كما قال سيد العميد، إدراج حيدرة بلدية سياحية في أكتوبر 2025، وين أفاد محمد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة على هامش الزيارات الميدانية اللي أديها وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان طقية ليومها الثاني، أنه بش يتم إدراج بلدية حيدرة كبلدية سياحية، وبش يتم قريبا إصدار القرار في الرائد الرسمي إدراجها كبلدية سياحية من مشاريع اللي باش تساهم في تطوير النشاط السياحي، علما وانه عدد البلديات اللي باش يتم ادراجها كبلديه سياحيه بلغ 15 بلديه منها بلديه حيدرة. دونك وهنا نستناو حتى اللي يصدر
3: كل شيء كلام بركه بالفعل. يعني منطقه تستاهل منا نزورها التوانسه.
1: واضح سيد العميد، شكرا. هذه كانت شوف محلينا، نمشيو تسويت لاستيوس بونوس. استيوس بونوس كيما كل نهار خميس تحضر بحدينا جميلتنا جيهان غزيل. بونجور لجيجي.
4: بونجور بونجور، شنحوي لك؟
1: انا صافا، انت شنحوي لك؟
4: الحمد لله الحمد لله وبخير
1: الحمد لله. الناس كلها يبداو يستناو في حضورك، يستناو في الموعد كيما كل نهار ثلاث وخميس تحضر بحدينا باش تجاوب على مختلف التساؤلات وتعطينا النصائح الذهبيه. دونك شنو حضرتنا اليوم؟
4: هو احنا حكينا المره الاخرى على الحلبة، حكينا على الفوائد نتاعها، قلنا اللي هي بوتوكس طبيعي. مره علي انه جيوني برشا اسئله قالوا لي عطيتنا كيفاش نحضروا زيت وحدنا ولوجنا ولقينا زيوت وفما زيوت ما عجبتنيش والكل. فماشي حل ثاني للتسمين والشد متاع البشرة متاعنا، ويكون زيادة كيف كيف وكما العادة والعويد في الدار موجود
1: وبأقل التكاليف.
4: بأقل التكاليف. دونك اليوم باش نحكيو على الخميرة الفورية، خميرة الخبز اللي هي موجودة في الدار واللي معروفة في عاداتنا وتقاليدنا. وكي نقولوا خميرة ديريكت يقول لك راهو في اللي ماسك متاع الوجه، معروفة اللي هي بوتوكس طبيعي. نحب نقول لهم راهو الخميرة ماهيش جوست هي حاجة ولا تخيك موجودة في الدار، هي غنية بمادة السيلينيوم، غنية بالزنك، غنية بالبوتاسيوم، غنية بالفيتامين بي 1 بي 2 بي 3 وبي 6. هذوما مجموعة من الفيتامينات اللي يخليوها انها هي تعطينا اكلة تعمل شد للبشرة متاعنا، وخاصة كنوضبوا على المسك متاعنا. كما العادة فما دو ماسك، ماسك نجمو نستعملوه للوجه كامل، والماسك الثاني اللي هو باش نقول عليه ماسك لشد المناطق اللي نحبوا عليهم احنا سبيسيفيكمون،
1: مناطق معينة
4: كما الخدود. واللي ماسك هذوما بربي جوست رمارك نحب نقول لهم راهو كي نحكيو على ماسك الخميرة ما نجموش نحطوه في الخشم، ما نجموش نحطوه في النيفو متاع الرقبة الهوني، راهو نحكيو على بلايص احنا نحبوا نعطيوهم فوليوم. نبدأ كما العادة بأول ماسك. الماسك هذا ماسك الخميرة وهو بوتوكس طبيعي. دونك الماسك شنو فيه؟ باش يلقاه مغرفة صغيرة من الخميرة الفورية، معاها زوز مغرفة بتاع حليب، ومعاها مغرفة ماء ورد، وبيان سور العسل الهوني يكون عسل نحلي ويكون زيدا كيف كيف بيو، متأكدين منه ماهوش سكر. دونك هذوما الكل باش نخلطوهم مع بعضهم، باش نستعملوهم 30 دقيقة على وجهنا، والماسك هذا نكروه مرتين في الجمعة ونوضبوا عليه مدة 3 شهور. وبالطبيعة راهو باش نشوفوا راهو الخميرة تعطينا ترتيب بعمق، تنظف وتنقي المسامات نتاع البشرة نتاعنا، خاصة اللي عندهم كل متاع لي بور دي لاتي والكل. زيدا كيف كيف راهي تعمل عملية شد للبشرة، وخاصة نقول انا هيك التجاعيد الخفيفة اللي احنا يتعبونا ويقلقونا ويبديو ظاهرين، سورتو العبيد اللي يحكيو كيما جماعة الميديا ولا العبيد اللي يخدموا في هكا بوست كوميرسيال تلقاهم كيما اللي يحكيو بلي تخيم تاع الوجه. دونك تظهر
1: يعملوا برشا مكياج بالضبط، والمكياج يزيد يظهر لي
4: يزيد يظهر، وخاصة كي ما عملناش قبل كريم ترطيب وما استعملناش الوقي دونك تظهر اكثر. دونك ديما نقول راهو يلزمنا نحافظوا على البشرة نتاعنا. الوصفة الثانية اللي هي وصفة طبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود. هوني سبيسيفيكمون للجميع اللي يحبوا لي بوميت يكونوا فيهم فوليوم، ما يحبوش يدخلوا تحت السقف نتاع ابر النظارة وغيره. دونك نقولهم تاخذوا مغرفة نتاع حلبة مطحونة، هوني نرجعوا للحلبة المرة هذه راهي تكون معناتها مطحونة، معها مغرفة صغيرة من الخميرة الفورية، بيان سور مي الورد هوني باش نخلطوا به حسب الحاجة، وباش نتحصلوا على قوام كريمي اللي هو شبه برشا للكريب. هوني نستعملوا من 15 ل 20 دقيقة، وبيان سور بعد نغسلوا بالماء الفاتر. والماسك هذايا نجموا نستعملوه كيف كيف من مرتين لثلاثة مرات في الجمعة،
1: مدة 3 شهور،
4: مدة 3 شهور حسب الفوليوم اللي نحبوا نوصلوا له.
1: معناها كل ما انت تحب تزيد كل ما زدت
4: تستعمل
1: المده والاستعمال
4: كل ما انك انت تزيد تستعمل اكثر.
1: يعطيك الصحه لجيجي، كي العاده تعطينا ديما انا صح الذهبيه، والحقيقه ديما التفاعلات والناس تجرب وديما النتائج الحقيقه ناجحه 100%. برافو عليك ويعطيك الصحه، ديما منورتنا في ناس الديوان. نحن نكونوا كملنا حلقتنا اليوم لناس الديوان، تحياتنا للناس الكل اللي تبعتنا وكانت في الاستماع وتفاعلت معنا. شكرا سيد العميد، شكرا نسرين مرة أخرى.
5: سلم على سميح
1: بتبيع تفضل
5: قولها بون فاكانس وتوحشنك برشا. أما حتى نونو محليها زيدا
1: عايشك نسرين، ميرسي بوكو. تحياتنا للكابتن خالد حسني زيدا، وتحياتنا للدكتور سليم العصلي. شكرا لك الارتيست، وشكرا مرام، شكرا لندو وأمونة، شكرا شيمة. تحياتنا لكم الكل اللي تبعتونا. نخليكم توا مع إيمان الساكوحي في سامر فايبز، من بعد هوديل ورغمي في منك نسمع. أقعدوا معنا وما تبدلوش لي فريكونس نتاع ديوان اف ام، ونقولكم باي باي.
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوت كوم publicité.
3: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز العشرة ديوان افهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تذكر في بلاغ بأن اليوم 20 أوت يمثل أخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري فقد حدد أخير أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ليوم 25 أوت الحالي. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 أوت كأخير أجل لإيداع التصريح الشهري. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من السنة الماضية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة مبينا أن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 43.4% رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 20.9%. في المقابل تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ 12.47 دينار للكيلوغرام الواحد. وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. وقال في رسالة تحذير نشرها على منصة إكس أن الاحتلال لن يسمح لأي كيان بتهديد أمنه. وقصف الاحتلال قاعدة أبو ظهور الجوية في سوريا يوم الثلاثاء المنقضي محذرا من أن دمشق كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع الاحتلال بالسماح للقوات التركية بالانتشار في القاعدة الجوية. تضاعف مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالميا تقريبا خلال عام 2025 حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام السابق. وفقا لدراسة أجرها المجلس الدولي للنقل النظيف وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.

صباح الخير وصباح الفل والياسمين الاحلى مستمعين. اي نعم امونه مش ربوبه، نهاركم اسعد الايامات. رجعنا لكم من جديد في سامر فايبس في تعويض للزميله رباب الفرجاني اللي خرجت كونجي يا جماعه في اخر الصيف. تعرفوهم جماعه اللي ياخذوا كونجيات اخر الصيف ايش يتعدى عليهم، ولكن ايامات سخان نسلموا عليها برشا رباب فرجاني، نقولوا لها يعطيك الصحه على الخدمه المزيانه اللي خدمتها على امتداد الصيفيه. انا باش نكمل معاكم من هنا حتى ان شاء الله لاخر شهر أود. نسلم عليكم برشا، نشكركم برشا على مساجاتكم على تفاعلاتكم اللي ديما توصلني وتسألوا فيا يا يمين وينك في الصبحية وقتاش ترجع لنا. على قريب إن شاء الله تنطلق البرمجة الشتوية متاعنا على ديوان فام، برشا جديد اللي يستنى فيكم، وإن شاء الله بشوية بشوية نعطيكم التفاصيل. سمر فايبز من توا حتى النصف النهار. نادية بالحاج معنا في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، وأنت لقتنا باش تكون بفقرة Old but gold. Old but gold. زوز موزيكات يتنافسوا صعيب شوية، ولكن خليني نقول كل واحدة هي ليكون في المجال متاحة. نحكيه على الطربي ونبدأ بصوت جورج وصوف باش نمشيه للثمانينات وأحلى الأغاني اللي كانوا مع بدايات جورج وصوف، تلمام الأغاني اللي حبوها الجمهور واللي عشقوا جورج وصوف في البدايات متاعه هزوها في ديزانساني في مهرجان جرش عام 2021. أي نعم الغنية تقريبا من 84-83 21 طالبينها الجمهور من جورج وصوف، خلينا نكتشفها.

اتصلتينا بديت بالرجي بعدين هوني. هذه اغنيتنا الاولانيه دبنا عغيابك. الاغنيه الثانيه باش نمشيو للبوب ومن اشهر اغاني البوب في تاريخ الموسيقى من اغنيات الثمانينات. الناس اللي حضروا لي بوم خلينا نقول جيل الثمانينات يعرفوها بالقدا. الاغنيه هذه للمغنيه الامريكيه ساندي لوبر، Girls Just Want to Have Fun.

جماعة اختاروا في الريجي وظاهر الفايب متاع كل واحد فيهم. أمونة ماشية مع جو البوب وندوش ماشية مع جو الطربي. انتم شنية تحبوا تسمعوا معانا بعد أخبار الأحداش؟ نجموا تدخلوا على الانستغرام ديوانا فام وتصوتوا للغنية اللي تحبوا تسمعوها اليوم بوب وإلا طربي. وتقريبا حسب ما نتبع البرنامج أغلب الخيارات طربية. من عرش أمونة تربح اليوم وإلا ليه؟ هذا اللي باش نكتشفوها معاكم مع مستمعينا الغالين. ننطلقوا بموزيكتنا في سامر فايبس باش نبداو بنانسي عجرم. نانسي عجرم اللي المعجبين متاحة والمتابعين متاحة يستنوها في كارتاج بروشينمون باش تعبي كارتاج اكيد. وبرشا ناس اللي قاعدين يفركسوا على تسكرها اكيد. نسمعوا اغنيتها تدسويت ونرجع بعد شوية ما تبعتوش.

0: Bonafa.
1: Summer Vibes. العشرة وثمنتاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في سامر فايبز. نحيي كل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا علشان يوتيوب دي وانا فاهم بعد شوية, وكان نفرح بيكم توحشتكم زدنا برشا, وكل الشكر لكم على التفاعل امتاعكم. سينو باش نمشيو الموضوع مهم جدا جدا, ما نتخيلش فما تونسي في الانتوراج امتاعه ما يتحكيش على موضوع التنقيب على الكنوز والآثار. والحقيقة تجاوزت انها حكايات بقدر ما انها اليوم وليت خليني نقول نشاطات, وفما حتى معناها وفاقات اللي قاعدة تصير من أجل التنقيب على الأثار. مؤخرا كانوا توفيوا 3 أشخاص بسبب عملية كما هكذا, إن شاء الله ربي يرحمهم. كيف كيف آخر جويليا زادة تم ضبط 6 أشخاص من بينهم امرأة وقت قيامهم بالعمليات متاع النبش وتنقيب على الكنوز والأثار. وفي مارس زادة من الأحداث اللي تحكي عليها برشا الاحتفاظ, 9 أشخاص بشبهة تكوين وفاق للتنقيب على الأثار والاتجار بها. دونك الحكاية اليوم ما عادش مجرد حكايات من الدولة, اليوم مهم جدا أنه نعرفوا الكلفة متاعها. الكلفة البشرية ريناها للأسف في بعض الحوادث, ولكن أيضا فما كلفة قانونية, والجانب القانوني مهم جدا أنه نحكيه عليه. هذاك علاش في استضافتنا عبر الهاتف الأستاذ زياد الكعبي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع. صباح الخيرات أستاذ, مرحبا بك معنا في سامر فايبس.
2: مرحبا بك إيمان وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أفير.
1: أستاذ, أكيد أنت من المتابعين للموضوع هذايا متاع التنقيب على الكنوز والأثار, والناس تحكي في الموضوع هذايا, فما لي يتسائل ويقول لك أستاذ شنو الفرق ما بين شخص يلقى مثلا قطعة أثرية بالصدفة وشخص اللي يحفر وينقب عليها وهو يعرف أنه العملية تستوجب الترخيص؟
2: هو إيمان للتوضيح, هو المشرع اهتم بهذا الأمر ضمن أحكام قانونية خاصة منذ سنة 1994, وراء وجب بيان التفرقة بين الكنز والأثار. الكنز راو من الناحية النظرية ليس بالضرورة يعتبر أثارا, ولو أنه من الناحية التطبيقية كلما وجد كنز إلا وكيفته الجهات القضائية على كونه أثار.

0: هو شنو التعريف الكنز استاذ؟ كيفاش نجمو نفسرو اكثر للناس شنو معناها الكنز؟
1: هو الكنز مال مخبوء في مكان ما لا يمكن التعرف على مالكه، ويمكن ان يكون حديثا مثلا في نقود حديثه وغيرها، ويمكن ان يكون كذلك ممثلا في مال يرجع الى الحضارات السابقه وتواتر، وهذا ما يمكن ان يكيف اثارا. لكن من الناحيه التطبيقيه كلما وجد كنز الا واعتبرته الجهات القضائيه اثارا لكي يدخل في اطار النظام القانوني الذي سنتطرق اليه. والمشرع تعرف الى تعريف خاص بالاثار والتراث خصوصا، وش قال؟ قال يعتبر تراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلفته أتركته الأجيال السابقة، وكل ما يكشف عنه سواء برا أو بحرا وغيره من المنقولات أو العقارات أو غيرها. وش قال أكثر من كيك؟ قال يعد التراث الأثري والتاريخي والتقليدي بالضرورة ملكا عاما يرجع للدولة. يعني كلما وجد كنز أو أثار رأوا بالضرورة ملك عام يعود للدولة.
0: يعني هذي كسوة الكنز معناها القاو الفلوس، وإلا القاو الأثار معناها في القانون التونسي المشرع التونسي يعتبرهم الزوز من التراث والملك العمومي للدولة. به
1: في وحيد
0: أي
1: شنقول يقول إلا ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له، كان مثلا نحكيه على فلوس جديدة أو غيرها. وراو بمجرد أنك تلقى الكنز ذاك راو نجم تعلم عليه الجهات المختصة. وش يقول القانون؟ يقول راو ثلاثة أخماس هي لمالك ما وجد فيه شيء، يعني لمالك الأرض أو غيرها التي وجد فيها، وخمس لمكتشفه، والخمس الأخير للدولة. هذا في صورة الإعلام، وجود هذا الشيء بصورة عفوية.
0: عفوية هذا مش الناس اللي تعتمد آليات معينة وهي قاعدة تفركس، هذا يلقى بالصدفة معناها الكنز وإلى الأثر هذا يعلم عليها، دونك هو عنده الحق في ثلاثة أخماس من القيمة متاع الـ الـ الـ القطعة هذيك. هذا بالنسبة لمالك الأرض
1: المشرع يقول ثلاثة أخماس هي لمالك ما وجد فيه، يعني نقصده الأرض اللي وجد فيها ذلك الشيء، وخمس لمكتشفه، والخمس الأخير للدولة.
0: للدولة به نتعدى وتوى للتشريعات والعقوبات في علاقة بالناس اللي تنقب وإلا تحفر وهي تبحث على الأثار من غير ترخيص.
1: بالضبط، المشرع هو في هذا الخصوص فرق بين التنقيب والاتجار. التنقيب المشرع يقول كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية قدرها 50,000 دينار.
0: 5 سنوات و50,000 دينار. أوكي.
1: هذا في صورة التنقيب. في صورة الاتجار المشرع فرق بين صورتين في الاتجار. يعني التنقيب عنده عقوبة خاصة، نتعديه في مرحلة ثانية إلى مرحلة ما بعد التنقيب وهي مرحلة الاتجار التي تطرق فيها المشرع إلى عقاب بالسجن كذلك لمدة 5 سنوات وخطيئة قدرها 50,000 دينار إذا كانت هذه الجرائم وقعت ممارستها لشخص واحد أو شخصين. أما إذا كان الأمر في إطار عصابة أو وفاق فإن ذلك يكون بالسجن لمدة 20 سنة.
0: هذه في علاقة بالقوانين التونسية. أستاذ أنت في متابعتك معناها للقضايا من نوع هذية لسيركوي كيفاش يكونوا أستاذ في علاقة سواء في علاقة بالكنوز أو الأثار؟ معناها تو تقريبا المدة الأخيرة قاعدين نسمعوا في برشا معناها محاولات في علاقة بإيجاد الكنوز هذية، دونك كيفاش تصير العملية للناس تتسائل على الحكايات كيفاش تكون؟
1: هو عادة وما هو متداول أن الأمر يكون في إطار مجموعة من الأشخاص، كل شخص مختص في مجال معين يقوم يتولون القيام بالبحث عن هذه الآثار أو غيرها. بصورة جماعية، وحتى التتبعات وقعت من أجل تكوين الفرق بهدف الاتجار وغيره.
0: يعني العملية
1: أكثر من ذلك.
0: أي تفضل أستاذي.
1: أكثر من ذلك المشرع يطرق حتى الحالة أخرى، يقول كل من يكتشف بصفة عفوية، أكثر من هكذا بصفة عفوية أثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصلحة المختص، والراوي يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات وخفي قدرها 300,000 دينار. يعني أنت تكتشفت بصورة عفوية أثار أو غيرها ولا تعلم الجهات المختصة فورا، فإنك تكون معرض للتتبع وإمكانية صدور حكم بالإدانة واتباع عقوبات جزائية من أجل مخالفة الأحكام السابقة بسطها.
0: واضح أستاذ، والقانون التونسي واضح في علاقة بالمواضيع هذه. هل تعتبر أن منظومتنا القانونية اليوم كافية باش تحد من الظاهرة هذه، وإلا ممكن محتاجين أكثر آليات رقابة وبتاتر عقوبات أكثر فعالية؟
1: والله هي تتبعات يومية من أجل هذه الأفعال والعقوبات مشددة في هذا الخصوص، لكن يبقى يعني ممارسة هذه الأفعال متواترة يوميا.
0: يوميا هذا في الناس اللي قاعدة تتابع في المواضيع هذه، وهذا اللي قاعدين نسمع فيه احنا زادة يوميا، معناه كل تونسي في الـ في الـ في الانتوراج متاعه يسمع في الحكاية هذه. كل شكر لك أستاذ زياد الكعبي على التوضيحات اللي اعطيتهمنا اليوم في سامر فايبس هذه في علاقة بالمنظومة القانونية التونسية اليوم، كيفاش تتعامل مع المنقبين على الكنوز وعلى الآثار. موصلين معكم بالموسيقى، خليني قبل هذيك أن نرحب بالمجموعة الجميلة اللي موجودة معنا على الشات، نسلم عليهم صديقنا حمدي، أم عبيد الله، أيضا أمونة البجاوي، فدوى الديلي، نهارك فلو، ياسمين هجرات موجودة زيدة عندكم ديدة على الشات، ربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله أنت والبنوتات الكل. هيثم غزي زيدا، نهارك أسعد الأيام يا هيثم، معز المنوبي، نهارك فل، وياسمين قولوا لي إيش عملتوا في الفترة اللي أنا مش موجودة فيها، إن شاء الله تكونوا عديتوا كونجي مزيان. ويزمني نحكي لكم على الاكتئاب اللي بعد الكونجي، سيغمو كل واحد عدا كونجي بعد ما رجع للخدمة بانا فايبز، رجع هذية نحكيوا عليه بعد شوية في سامر فايبز، نمشي موزيكا على ديونا فام صوتكم.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: العشر 35 دقيقة، مرحبا بكم الكل مواصلين في سامر فايبز. تحياتنا لكل المتابعين، كل الناس اللي اترفق فينا تسمعوا فينا في دياركم في الطريق، طريق سليمة لكم الكل، وإن شاء الله تعديوا وقيت مزيان معانا مع بقية الفقرات في سامر فايبز.

0: التليفون. علاش؟ على خاطر هو في حالة بحث مستمرة على الواي فاي وإلا البلوتوث اللي قريب منه باش يحسن دقة الموقع. هذاك علاش مهم جدا أنه نمشي للإعدادات متاع التليفون متانا ونحاولوا انديزاكتيفيو الخدمة هذية. بالنسبة للحاجة الثانية هي الميزاجور متاع الابليكاسيون كيما الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب اللي ديما يقوموا بتحديثات مستمرة. دونك الحل كيف العادة ريستريكتد بالنسبة للاندرويد ولا أيضا للايفون، ندخلوا ونعطلوا التطبيقات الغير ضرورية واللي ما نحتاجوش أنه تكون فيها ميزاجور ديما. فما هكا الصوت اللي يطلع لنا وقت اللي نحلوا التليفون سي كسسوا هاي سيري وإلا هاي جوجل، يخلي الميكرو متاع التليفون ديما محلول وفي حالة انتظار أمرك الصوتي. المساعدات الصوتية الذكية هذه تاكل برشا راهي من البطري متاع التليفون. الحل أنه نوقف ميزة الاستماع التلقائي ونخليه المساعد يخدم فقط وقت اللي نضغطه على زر التشغيل. رابع حاجة من الحاجات اللي تستهلك طاقة البطري متاع التليفون متاعنا هي السنكرونيزاسيون اوتوماتيك اللي تصير للكلاود متاع التليفون بالنسبة للخدمات كيما جوجل فوتو كيما الكلاود اللي قاعدين يرفعوا في الصور وإلا الملفات بصورة تلقائية. مهم جدا أنه نرجع للبارامتر متاعنا باش يتم النسخ الاحتياطي سواء وقت اللي يكون التليفون متاعنا في الشارج وإلا وقت اللي يكون فما واي فاي محلول. إذا كان نخليه الميزة هذية محلولة على طول دونك البطري امتاعنا باش يقع الاجهاد امتاعها. وفما خامس حاجة اللي هي البحث على شبكات 5G، الجهد مضاعف هنا للتليفون وقت اللي يكون التغطية امتاع 5G ضعيفة في المنطقة امتاعنا. هذك علاش يبذل التليفون جهد كبير باش ينتقل ما بين 4G وال5G مما يلتهم البطارية امتاعنا ويوفيها. الحل امتاعنا هو انه نغير نمط الشبكة المفضلة للكاتجي وإلا الالتيو. من هنا ما نحتاجوش أنه نلقى في ساعة الـ5G وما يقعش استهلاك البطري متاعنا. هذوما بعض التعديلات اللي نجمو نعملوهم في البرامتراج متاع التليفون ويخليه طاقة البطري دوم أكثر. وكانت هذه كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: About Zam Town Lizzo. هذه موسيقى تتوت سويت على ديوان FM. نرجو بعد شوية ما تبعدوش.

إينا أب توصلنا العشرة وخمسة واربعين دقيقة سامر فايبز، ما زلنا في أجواء الصيفية رغم اللي برشا ناس بون رجعت من الكونجيات وتبرانشيت مع القراية وتبرانشيت مع العودة المدرسية، فما ناس اللي سبون بدأت كونجياتها تقول لنا ما تحكيوا لناش على القراية، خلينا على الأقل نستمتعوا فيما تبقى من العطل امتعنا. وكل عائلة تونسية كيفاش مبرمجة روحها، فما لي عائلات اللي تعودت الفترة هذية كسوة في علاقة بالقراية متاع الصغيرات، في علاقة بتحضيرهم النفسي، في تحضيرهم، في علاقة بأوقات النوم امتاحهم، فما ناس اللي من توا تبدأ كل مرة هكا تخبي هكا الكرير سات وهلك الكتب كل مرة تخو حاجة باش من بعد ما يكثرش عليها الضغط. ربي يفتح عليكم الكل وربي يعين كل عائلة تونسية، ربي ينجح لكم الصغيرات امتاحكم. نعرف قديش مضحين الأولياء وقديش تعبين من أجل أنه الصغيرات يقرأوا قراية باهية ويكونوا عندهم إحاطة بيا، فإن شاء الله لا يضيع لكم مشقة وإن شاء الله تروهم ديما في أعلى المراتب. نفكركم بحالة الطقس لليوم وين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور أشهيلي محليا وسماء عامة قليلة السحب. تب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية ويكون البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب بالسواحل الشرقية. دونك الطقس مازال مناسب للعومة، وعنا ديستيناسيون جديدة كيف العادة كيما كل نهار خميس في برنامج سامر فايبس تكتشفوها في ساعتنا الثانية. نكملوا بالموزيكا، تحياتنا لكم وين ما كنتم.

0: هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديونا فيم. مرحبا بكم الكل مواصلين معكم مشوارنا حتى النصف نهار وقيت باش نعرفوا شنو هي الاغنيه اللي ربحت وظهر لي ملي بديت ندوش تتسلطن فهم الموجه نتاع المتابعين نتاعنا خاطر اغنيه جورج وصوف هي اللي ربحت معانا اليوم. دبنا على غيابك كما قلت لكم من البدايات نتاع جورج وصوف تقريبا 83 84 بديت الاغنيه هذية وكما قلت لكم رغم مرور أربع عقود على ظهور متاحة قاعدة الغنية هذية مرتبطة بجمهور جورج وصوف ودليل في مهرجان جرش 2021 عدد من المحبين متاعه هزوا ديزانسين ولفتات كتبوا عليها دبنا غيابك دبنا في تعبير واضح على مكانة الغنية هذية في وجدان الجمهور. موزيكتنا تسمعوها بعد أخبار لحداش سينو وقيت هدية كيما كل يوم على ديوان فام وقيت صديقنا وزميلنا أنيس الغول في ديجيتال ويفز. نرجع لكم بعد الأخبار على ديوان فام صوتكم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. رغم كل احتجاجات والمنع في الاستعمال من طرف عديد الدول في العالم تواصل شركة ميتا محاولة تطوير نظاراتها الذكية وتصدر براءات اختراع جديدة تريد دمج منها لا ريكونيسونس فاسيال في نظاراتها الذكية. اذا في بروفي ديبوزي في شهر اوت الحالي او بخي دو لوفيس امريكان دي بروفي قدمت ميتا فكرة جديدة تتمثل في وكيل ذكاء صناعي بامكانه ان يحلل كل الوجوه اللي يشوفها من خلال الكاميرا ويعطي لكل شخص سكور دانتيغي ويحكم من هو الشخص المهم ومن هم باقي الاشخاص الاقل اهمية. نظاراتها باش يتحولوا الباز دو دوني ميموريال كونسلتابل والمستعمل بامكانه انه يسال سون اسيستون فيرتوال هل شاف الشخص اللي قدامه قبل ام لا. الاسيستون باش يغوص في الهيستوريك دي فوتو والبوبليكاسيون ولي كومونتير اسوسي ويجاوب باي او لا مع تقديم لي ميديا بارتاجي بين الطرفين. متى تقول انه تجديد هذا ما هو الا فكره لحد الان وانه ما فما حتى قرار نهائي لاضافته للنظارات ويمكن استعماله في اغراض اخرى. لكن الكلنا نعرفوا تكتيك ميتا هو لانترودكسيون دي فونكسيون نوفيل بطريقه سريه كيما البروجي نيم تاغ اللي تم اكتشافه في الكود سورس في شهر جوان فارت ثم الرجوع إلى الوراء تحت تأثير الضغط وانتظار الفرصة السانحة pour la prochaine fenêtre d'opportunité. كل مستعملي البروزر المعروف فايرفوكس باش يشهدوا تغيير وتطوير جديد قريبا في متصفحهم المفضل واللي باش يطلق سون انتيليجونس ارتيفيسيال سمارت ويندو. والفونداسيون اليوم فهمت انه اهم حاجه في التجديد هذا هو الكونترول يوتيليزاتور. فايرفوكس يحب يركب قطار الذكاء الاصطناعي من دون ان يضر مستعمليه وهذا تشالنج اللي لازم تكسبه موزيلا وتكون ديما موجوده في الكورس دو لينوفاسيون من غير ما تخسر روحها وخصوصياتها اللي خلتها محبوبه من طرف ملايين المستعملين عبر العالم. سمارت ويندو يعتبر اوتي دو برودكتيفيتي لمساعدة الانترنت لإكمال أي شيء يبدأه على النت عبر أسيستون ذكي وديسكري. الوكيل باش يوفر إجابات على كل الأسئلة بالمصادر ومن دون أن نغادر صفحة في أن بانو لاتيرال وباش يقوم بتري أوتوماتيك دي زونجلي ويحط لي باج اللي عندها نفس الموضوع في أن جروب تيماتيك ويسكر لي زونجلي أوفير أون دوبل. أخيرا سمارت ويندو يولد دي زابيرسو فيزوال للصفحات اللي زارها المستعمل حتى يسهل عليه أنه يلقى سي ريشيرش باسي من نظرة واحدة. سمارت ويندو يمكن الاكتيفاسيون تاعو من طرف المستعمل فقط لو أنه يريد ذلك. ديبلومون باش يكون تري بروغريسيف لانه مازال ان كور دو ديفلوبمون متوفر اون فيرسيون بيتا باللغه الانجليزيه فقط ومخصص للمستعملين الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه وكندا. اما بقية العالم اللي يحبوا يجربوه فلازم يقيدوا في اون ليست داتونت على موقع موزيلا الرسمي. L'actualité gaming du jour trace le fuite lissard à l'AMET, le jeu tant attendu, le studio de développement Rockstar Games GTA 6, fin à chauffer des séquences de gameplay de plusieurs minutes après l'aperçu de Netflix en 27 août 2027 à la 10h Leila Natawqi Tounsi. 12 مقاطع vidéo y dourent à la web, فيهم du vrai gameplay ou معهم une carte tour et l'alam y dourent فيه كل هاتي الاحداث. بعد عدد ساعات من بث cette fuite de jouabilité à la plateforme streamable YouTube, radet Rockstar Games a bimé les requêtes de دو كوبي رايت في محاوله ليها لفسخ سو كونتينو من العالم اجمع. وهذا يبرهن انه الفيت صحيحه وموش ان كو دو بوبليسيتي وانها قلقت بالحق لو ستوديو ديفلوبمون امريكا. التسريبات هذه مصدرها اون سورس نومي سايبر ليك اللي صرحت وقالت انها تقاتل من اجل حقوق لي جيمرز وترفض لو فورما نوميريك ولي زابو دو دي ال سي والتخلي على لي جو اون لين. العديد من المتابعين قالوا زاد انه سي فيديو قدموا عندهم اكثر من سنه لانه لي تا دي غرافيزم عادي جدا وماهوش اللي كانوا يحكيو لنا عليه روكستار جيمز. ويمكن زاد انه سايبر ليك تحضر في فويت دو دوني اكبر من قبل البث الحصري لنتفليكس للاسبوع المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: منك نسمع صوتك تسمع
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افهم تحب نقطه النداء
5: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة سفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.
0: ديوان فام في نابل والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فام
1: صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز 11. ديوان فام عسلمة. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم دفعة متكاملة من المعدات لفائدة المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وشملت المساعدات معدات طبية وشبه طبية لدعم احتياجات المؤسسة وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلا عن تجهيزات مكتبية للإسهام في تحسين ظروف العمل بالمؤسسة. وأفاد الاتحاد في بلاغ أن هذه المعدات من شأنها الإسهام في تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتوفير بيئة ملائمة للرعاية واللحاقة وتعزيز ظروف العمل داخل المؤسسة الصحية. في إطار التعاون التونسي الياباني توصل الجهود لتجسيد المشروع النموذجي للتخفيض من انبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون باعتماد تقنية فوكويكا على مستوى وحدة معالجة النفايات المنزلية والمشابهة بولاية برجة. يتذا المشروع في إطار اتفاقية آلية التعاون الثنائي الممضاة بين الحكومتين التونسية واليابانية، وتنفيذا لأحكام المادة السادسة من اتفاق باريس حول المناخ، بما يعزز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي والانتقال نحو حلول أكثر استدامة لإدارة النفايات. نفوق 12 رأس غنم على ملك أحد الفلاحين بمنطقة دغفلة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بصواف من ولاية زغوان عبد البسط الحاج محمد في تصريحه لمراسل ديوان فم، مشيرا إلى أن هذه الأغنام تم تهريبها من إحدى الدول المجاورة. وأوضح الحاج محمد أن المصالح البيطرية التابعة لمندوبية الفلاحة بزغوان تولت أخذ عينات من الأغنام النافقة لإخضاعها للتحليل والكشف عن الأسباب التي تقف وراء حالة النفوق في انتظار صدور النتائج المخبرية. وأكد رئيس الاتحاد أن بقية القطيع في حالة صحية جيدة ولم يتم تسجيل حالة نفوق أخرى، مشددا على أن الحالة المسجلة تظل محدودة في الوقت الراهن. في العالم، نواب ديمقراطيون ينتقدون ما أعلنه رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراءات مرتقبة للضغط اقتصاديا على إيران، قائلين أن النظام الإيراني اعتدى فرض عقوبة عليه ولديه القدرة على الالتفاف عليها. وأضافوا أن فرض المزيد من العقوبات لن يدفع الإيرانيين لتقديم تنازلات وفق ما يأمله الرئيس الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام .net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
8: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. All.

0: ما فيش مرة. هذه شيرين عبد الوهاب توصلنا ل 11:15 دقيقة ساعتنا الثانية من سامر فايبس. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا، نهاركم أسعد الأيامات للناس اللي التحقوا بينا. مشوارنا مازال متواصل حتى لنصف النهار. نحيي كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا سواء على الفيم سواء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا فيسبوك وأيضا يوتيوب. وحبيت نحيي صديقنا فتحي عمارة اللي بنته ألي نجحت، يقولوا لي إجماعا نقولوا لها ألف ألف مبروك نجاح يا ألي. إن شاء الله يا ربي بمزيد التوفيق في بقية مسيرتك الدراسية، وإن شاء الله ديما مفرحة العائلة الكل بالنجاحات. سي فتحي من المستمعين الأوفياء لكل برامج ديوان فام. تحياتنا أيضا لأصدقائنا اللي التحقوا بينا وصديقنا أيضا الخبير في السيارات غازي بن صربة بحضنا هوني في استوديو. صباح الورد.
1: صباح الخير. شحويل كمان صباح.
0: الحمد لله. مرحبا. تحياتنا.
1: سعيد بلقائك مرة أخرى.
0: أنا زيدة أكيد. آخر مرة لقائنا كان جميل جدا، وأنا نفهم في الكره برشا كما نفهم في الكرة. دوك غازي موجود باش يفسر لنا موضوع مهم نكتشفوه تو سويت في الجراج. الجراج الكونتور كيلومتريك وإلا عداد الكيلومترات من أكثر التفاصيل اللي يتلاعبوا بها وقت اللي يجيوا يبيعوا الكراها في علاقة بالسوم متاحة. دونك مع غازي باش ناخذوا ليزاستوس اللي تخلينا انفقوا أنه فما تلاعب بالكيلومتراج متاع الكرهبة متاعنا.
1: هذا هو سرقة الكيلومتراج حاجة متفشية مالوروزمون، مش كان في تونس راوي من معناها بارتو دون لو موند. فهمت بعد نتعرضوا في الأثناء، وهي معناها حاجة ساعة يعاقب عليها القانون. بور كون سوا كلير يعني راهي ممنوعة، يعاقب عليها القانون في إطار الغش يعني، ولا بيع ما حاجة مغشوشة ولا فونت افيك فيس كاشي. دونك ساعات تدخل موقع سيارات تلقى كرهبة عمرها 12 سنة مستوردة سي دو سويت ديازيل ولا حتى إيسانس، وحالتها حسب الإعلان ممتازة به، والعداد ماشي مثلا 100,000 ولا 120,000. يقول قائل انت في 12 سنة ولا 15 سنة كيفاش تنجم تمشي هال 100,000 هذي؟ تكلم البايع يقول لك والله هذه مستوردة من برا، وكانت عند رجل كبير ولا كانت عند امرأة وما تمشيش،
0: كانت عند طبيبة
1: مثلاً مولاتها امرأة مولاتها طبيبة ماشي دو سويت. دونك سؤال هنا، هل الكهرباء فعلا ماشية 115,000 ولا 120,000 ولا كانت ماشية 300 ولا 350 وبين ليلة وضحاها أصبحت ماشية 120,000 كيلومتر. اليوم باش نحكيو على واحدة جوستومون من أخطر عمليات الغش في سوق السيارات المستعملة، اللي هو تلاعب بعدد الكيلومترات. برشا ناس تتصور اللي تبديل الكيلومتراج كما كان قبل كان تحل تابلو تراجع كيلومتراج باليد وسيد سويت مانويل في الكراهب وفاديغ حاتش العام 99 95 96. قبل كانت العملية تصير يدويا معناها بطريقة أسهل على نيميت، فهمت؟ أما اليوم العملية ولات إلكترونية جوستومون. فما دي أجهزة اللي يستعملوهم في الغرض، واللي يكونكتيهم جنرالمون مع الكالكولاتور ومع التابلو دبور باش ينجموا يبدلوا الكيلومتراج ديجيتال افيشي في السيارة، تكون ماشية كما نقولوا 280,000 تولي ماشية 100,000 ولا 120,000 على حسب الرقم اللي يحب يحطه السيد اللي باش يغش. والمشكلة في بعض الحالات التلاعب ما يقتصرش على التابلو دبور فقط، بل يحاولوا تعديل كيلومتراج في أكثر من كالكولاتور، خاطر نعرفوا الكراهب بجدد فيهم بليزيور كالكولاتور، كالكولاتور في الموتور، كالكولاتور في البوات، ساعات كتبدا بوات وتو زادا كالكولاتور وحده، فما كراهب حتى فيهم دي كالكولاتور حتى في البيبان. دي كالكولاتور كي جير لي زوبسيون، كي جير لي الأضواء، كي جير الكماليات اللي موجودة في السيارة. دونك يدخلوا لي كالكولاتور هذوما ويحاولوا يبدلوا الكيلومتراج الموجود فيه. حجم الظاهرة تاو قولي حجم الظاهرة في تونس ما عندناش للأسف إحصائيات رسمية
0: واضحة
1: دقيقة منشورة، لكن باش نفهموا الحجم الخطر هذايا، البرلمان الأوروبي قدر أن التلاعب يمس تقريبا بين 5-12% من السيارات المستعملة المباعة داخل نفس الدولة. يعني مثلا ناخذ مثال فرنسا، في نفس الدولة كي أشاء معناها فونت أشاء وترانزاكسيون تصير في فرنسا مثلا ولا في ألمانيا ولا في إسبانيا أببري البورسنتاج أنتر 5-12% لاختر وين؟ لاختر في الكراهب اللي تتباع من بلاد لبلاد مثلا من فرنسا جاية لتونس من إيطاليا جاية لتونس من ألمانيا مشي لتركيا من لهنا ينجم يوصل التلاعب بعدد الكيلومتراج إلى حدود 50% يعني كرهب على اثنين الاكسبور معناها من الأوروب راهو كيلومتراجها نقص شو كي يبدأ العمر متقدم تاو تقولي علاش الكيلومتراج مهم هو جوستومون نحن نعملوا في هذه الكل على خاطر الكيلومتراج مهم ومهم جدا يمكن واحد يقول انا اشتريت كهرباء عجبتني حالتها شنو يهمني في الرقم
0: فما برشا عباد
1: يهمك لثلاثة اسباب اولا انت خلصت اكثر من قيمتها اذا كان هي مثلا تبعت لك ماشيه 300000 وماشيه 100000 باردون وهي ريالمون ماشيه 300000 يعني البايع استغل قيمه تجاريه اعلى من القيمه الحقيقيه للسياره هذا رقم واحد ثانيا الصيانه تولي مبنيه على معلومات خاطئه كما نعرفوا الصيانه الدوريه سورتو راهي ترتكز اساسا على الكيلومتراج المقطوعه نتاع الكهرباء يعني كي انت باش تبدل كي ديستريبيسيون مثلا ولا باش تبدل بومباو ولا باش تبدل امبرياج في في في في في بوات مانويل ولا باش تبدل الزيت في بوات اوتوماتيك راك الريفيرونس نتاعك هي الوحيده هي الكيلومتراج ما تنجمش تعرف بالعين ساعات نحن توا في الورشه يجينا حريف يقول لك والله يعمل لي طلع على الكيتشين ولا عمل لي تنجم تحصر معناها بطرف هكا دي سامبتوم ولا بكونترول فيزويل تحصر معناها شنية الليتا وسورتو وقت اللي يبدأ الليتا في الاخر مهترئ جدا معناها ويزم معناها يطلب تدخل عاجل تنجم تعرفها اما كي تبدأ تقرب للشيانس بارفوا ما تنجمش تعرفها حتى بار كونترول فيزويل دونك تمشي وفما ديتوندور بالزيت وفما معناها السيستم معقد بطريقة انه ما تنجمش بالعين تجزم وتقول انه يزم يتبدل توا توت سويت ولا مزيد يزيد 10000 ولا 20000 ولا 30000 كيلومتر ثالثا بخلاف الصيانة الدورية السلامة مهمة ياسر خاطر نحن ديما شو نقولوا حتى لنا في ديوان فهم أهم حاجة عنا هي السلامة بتاع مستعمل السيارة والسلامة بتاع مستعمل الطريق اللي هو يتعدى قبل الفلوس ويتعدى قبل المكاسب المالية معناها المادية جوستومون كهرباء خدمة 300 ألف كيلومتر تنجم تقعد ممتازة إذا كانت صيانة صحيحة والكهرباء اللي ماشية 70 ألف تنجم تكون كارثة إذا كان الصيانة ما هيش محترمة ولا كان الصيانة ما هيش في وقتها سورتو دورية صحية تخيل إذا كان أنت عندك كهرباء يلزمها فيدونج كل 10000 كيلومتر تعمل تسها عليها 20000 30000 ما تعملش فيدونج تبدا هي ماشيه 30000 ولا 40000 عملت مره بركه فواياج مخي
0: عملت ان شاء الله على قريب ان شاء الله غادي
1: ولا جوني بزوا
0: فهمت
1: دونك عملت مره بركه فيدونج وكل شيء معناها باش تلقى حالتها مختره اكثر من كهرباء ماشيه 200000 وصيانه دوريه نتاعها دونك السلامه هذه مهمه جدا كيفاش توا نكتشفوا الكيلومتراج مزور
0: اهم حاجه
1: اللي هي اهم حاجه هو ما فماش اختبار سحري واحد يعطينا الحقيقه في جميع السيارات التشخيص الصحيح يجتمع يسباز على بلوزيور بروف يعني تشخيص يلزموا ادله برشا اولا تاريخ صيانه اهم من شكل الكهرباء تطلب كي تجيبش تشتري كهرباء تطلب الكارني تحاول معناها إذا كان موجود فهمت كارني دونتروتيان فواتير الإصلاح وثائق الكنترول تكنيك القديمة إذا كان موجودة فواتير تبديل الزيت تقارير ولا تقارير الورشة ولا الوكيل اللي تتصلح عنده أي وثيقة فيها تاريخ وكيلومتراج وسورتو رقم الهيكل أو نيميرو شاسي باش خاطر عليش فما عباد تتحايل تعطيك دي كارني دونتروتيان تاع كهرباء يقول لك هذا متاحة هي أو هو ماهوش متاحة هي ولا مقلد ولا معاود ولا كذا دونك تحاول أنه يكون فيه الفين ويكون فيه ختم ولا كشيم تاع الورشة اللي مستنسى سيارة تصلح فيها أو الوكيل اللي تصلح فيه حاجة أخرى يزم زادا ثبتوا أن الوثائق كما قلنا تخص نفس السيارة وعليش ليه الاتصال بالوكيل أو الورشات السابقة معناها باش تشري انت سياره مثلا كيما نقولوا سومه 100 مليون ولا 90 مليون ولا حتى 20 مليون ولا 30، معناها الفلوس كلها فلوس حسب البيجي كلها فلوس، فماش كهرباء غاليه وكهرباء رخيصه، كل توتي غولاتيف. دونك تحاول تتصل بالورشه ولا بالوكيل اللي كانت تخدم عنده، وتحاول انت بيدك تعمل معناها انكيت وحدك، وتحاول تشوف تاريخ الدخول، نوعيه الاصلاح، الكيلومتراج وقتها اللي صارت فيها عمليه الاصلاح. هذه الكل علاش باش تحاول تعمل كيما لونكيت نتاعك وحدك، وتشوف خاطر علاش اذا كانت تبدا سياره في عام 2022 جودي نابورت كوا ماشيه 150000، ما تنجمش تكون في عام 2026 ماشيه 80، ما تنجمش ترجع بتولي، خاطر الكيلومتراج ما يرجعش بتولي. دوكو اذا كان انت باش تلقى حاجه من نوع هذايا باش تفيق وقتها اللي انت تعرضت لعمليه غش في الكيلومتراج. ثالث حاجه هو التشخيص الالكتروني. فما كلمه وجمله مهمة ياسر وفاهمينها العباد بالغلط، يقول لك باش تشري كهرباء برهز عملها دياغنوستيك. راهو دياغنوستيك ما وحده ما يعطيكش كل شيء، فهمت؟ ما يقول لك انت انا تغشيت شريتها اي والله عمل دياغنوستيك، عمل لا، دياغنوستيك وحده سورتو كي يبدا سطحي راهو ما يعطيكش كل شيء. يلزم يكون التشخيص هذا متعمق، ويلزم يكون مبني على برشا ادله، حتى بالعين برشا ادله، حتى بخلاف الرابور اللي باش تخرجوا ماكينه الدياغنوستيك، معناها انت وحدك حتى بالعين ولا بالاستعانه بمختص ولا خبير في الميدان، هو اللي باش يلم هالادله هذه ويعطيك الصحيح. دونك كيما قلنا الكيلومتراج المسجل في اكثر من كالكولاتور، ايتون دوني الكهرباء فيها بليزيور كالكولاتور. عندك زاده ساعات تشغيل المحرك بالماكينه نتاع دياغنوستيك، نجمو نعرفوا الساعات مش الكيلومتراج، نجمو نعرفوا الكيلومتراج ونجمو نعرفوا الساعات اللي خدم فيها المحرك. المسافه زاده من اونتروتيان الاخر نجمو نعرفوها. ساعات ندخلوا للبوات كالكولاتور تاع البوات ولا تاع الفلتر بارتيكول، زاده كونت اي ساجي دون فواتور ديزل ندخلوا للكالكولاتور تاع الفلتر بارتيكول، نعرفوا قداش الفلتر بارتيكول ماشي، قداش البوات ماشيه، قداش هل لي كومبوزونت هذوما ماشيين، باش نجمو نقارنوا مع الكيلومتراج افيشي في التابلو. وكيما قلنا دياغنوستيك هي راهي قرينه قويه، لكن ماهيش شهاده مطلقه. في علاقة بساعات تغيير المحرك، ساعات ليزور معناها اللي يخدم فيهم المحرك، ساعات يفضحوا عملية الغش. كيفاش؟ نفرضوا كهرباء عددها 100,000 كيلومتر، لكن كالكولاتور نتاع المحرك مسجل 8000 ساعة تشغيل، نقسموا كل مسافة على الساعة باش نخرجوا قداش الفيتيس. معناها لهنا إذا كان باش نعملوا 100,000 على 8000 نخرجوا معدل سرعة سيارة حوالي 12.5 كيلومتر في الساعة. معقول أنه كهرباء تمشي 12.5 كيلومتر في الساعة؟ هي تاكسي وما تمشيش، معناها تمشي وتقف تمشي وتقف، معناها باش تلقى الفالور نتاعها 25-30 على ليميت تمشي كان في وسط الواحد. كو دير كهرباء معناها سيارة خاصة ولا سيارة معناها
0: الاستعمال معناها
1: اليومي ولا سيارة دو بليزونس، أنها مستحيل باش تكون عاملة 8000 ساعة، فكل واحد باش تبدا عاملة أكثر. جوكو هذوما سي دي رابور اللي نجم يعرف بهم التقنية الكيلومتراج صحيح ولا لا.
0: غازي حصلنا وخذينا كهرباء الكيلومتراج، حصلنا يظهر لي زعما حلقه وحده
1: هذه زعما حلقه وحدها وجستمو نحن حكينا فيه قبل، تعرضنا فيه قبل، ان شاء الله نعاودوه خاطر موضوع مهم ومهم جدا. كان حصلت باش تدخل تحت اطار القانون وتدخل تحت اطار بيع شيء به عيب خفي، فيه دي معناها دي كيفاش نقولوها، فيه فصول وفيها حاجات تنجم انت
0: اجراءات معينه يلزمك تقوم بهم انت باش
1: تنجم اجراءات معينه يلزمك تقوم بها، وفيه دي ديلي فيها فيه برشا حاجات فيها قضايا. هذا موضوع صدقني حلقه يمكن تقعد ساعه.
0: المهم اليوم على الاقل فهمنا لي زاستوس اللي نجموا نفيقوا بهم بلوز اوموا.
1: اكزاكتومون. فما حاجات اخرين كيما الاستهلاك الداخلي، لو نحن حكينا على الموتور، حكينا على الدياغنوستيك، حكينا على حاله كماليات السياره. فما الاستهلاك الداخلي هو اللي يوريك بالحق الكيلومتراج نتاع سياره ابو بري قداش ماشيه. مثلا انت باش تلقى جلد المقود مثلا الكوفرتور اللي تقاها ولا الغطاء اللي باش تقاها فوق الفولون. اذا كان كهرباء ماشيه 300,000 جلد المقود هذاك ماهوش باش يكون في نفس الحاله وهي ماشيه 150 ولا 120. عندك لي بيدال مثلا لي بيدال دومبراياج دو فران دو داكسيليراتور لوزور نتاعهم تقام في 300,000 مثلا ولا في 250,000 باش تلقاها ذايبه شويه في الاطراف تلمو استعملت وتلمو وقع استعملها كيما قلت انت. دوكو تلقاها ذايبه تلقاها ماهيش نتاع 100,000. فما مثلا الكرسي الكراسي نتاع سورتو كرسي سائق أكثر كرسي يستعمل في السيارة هو كرسي سائق. بتطلع نحن ساعات الرجال نبداو بجين وجين فيها كل لي بوتون هنا ويعمل فروتمون افيك السياج كوندكتور دونك بالعمر وبالوقت وباللوزور باش يتهرى الكرسي سورتو من البارتي اللي صار نتاعو. باش كي تغزر له انت وحدك تتنجم تقيم اني سياره استعملت ل 100,000 كيلومتر او 300,000 كيلومتر يعني دو سامبل او تريبل. فما زاد الازرار توسكي اللي تخدم بهم الغاديو توسكي تخدم بهم الكليماتيزور. ساعات في سيارات تقاهم فسخين يعني الحالة متاعهم تعطيك أببري قداش السيارة هذيك ماشية باش تنجم انت تعمل رابروشمون ما بين الكيلومتراج أفيشي وما بين الحالة متاعها. فما جمل زادة مخترة يزمك تنتبه وقت لي مثلا ما عنديش كارني دونترتيان. البيع يقول لك ما عنديش كارني دونترتيان أما راهو الكيلومتراج مضمون. سامحني مضمون على شنو؟ تلقى بيقول لك مثلا تلقى كل شيء في الدياغنوستيك كما كنا نقولوا قبيله راه الدياغنوستيك ساعات ما يعطيكش كل شيء. ولا مثلا خرج الرابور زيرو ديفو يقول لك هكا زيرو ديفو معناها امورها واضحه كل شيء نو. فما ماذا بيك زاده كي باش تمشي الورشه باش يفحصوا لك سياره قبل الشراء تكون الورشه هذيك متعدده الاختصاصات معناها مش كان ميكانيسيان. فما نحن باغ ابي دو لونغاج يقول لك هزيتها الميكانيسيان قبل ما تشريها. لا راه مش كان الميكانيسيان برك خاطر زاده فما توليه فما الالكتريسيان فما الدياغنوستيكور كيما وهذا حكيناه قبل ونعاودوه ديما على خاطر موضوع معناها نخمو ونقولوا انه يهم برشا تونسي في علاقه بشراء سياره مستعمله. كيما قلنا شنو يعمل المشتري قبل ما يخلص قبل ما يشتري سياره مستعمله؟ يطلب رقم الهيكل معناها قبل الموعد ماذا به باش يثبت. يطلب كل الفواتير ووثائق الصيانه. يثبت من التسلسل الزمني للكيلومتراج. يعمل دياغنوستيك كامل عند خبير ويختاره هو مش البائع. معنى ما يقولكش يعني نهزك أنا للورشة متاعي لا تهزو للعبد اللي أنت عندك فيه ثقة باش يبدأ من صفك وينصحك بطريقة يعني صحيحة. تعمل فحص فني وميكانيكي وقياس البنتور لكشف الإصلاحات إذا كان فما تعرضت لحادث كبير إذا كان تعرضت كما قلنا قبل ديروتوش إذا كان باش تفهم أنت شنو تاريخ السيارة هذيك. تكتب زادة فما حاجة مهمة تكتب الكيلومتراج المعلن عليه وقت البيع. وماذا بيك تعمل كابتور اذا كان انت باش تشريها من ريزو سوسيو. نعرفوا توا لي ترانزاكسيون كل 99% قاعدين يصيروا على وسائل التواصل الاجتماعي على ساعات على تيك توك ساعات على فيسبوك ساعات على انترنت ساعات على دي سيت معناها سبيسياليزي. ماذا بيك تعمل كابتور لكن الاعلان هذاك واللي يبدا فيه الكيلومتراج على خاطر هذيك قرينه مهمه بعد اذا كان اون كاد دو كونفلي هذيك تنجم انت تستظهر بها. وكما قلنا تحتفظ بالاعلان ذوكم ولا هذاك والرسائل اللي مثلا ما بينك وما بين البيع لي اس ام اس لي معناها لي ديسكوسيون هذوكم تخبيهم الكل. لا قدر الله نحن ما نحطوش سوء النيه مي لا قدر الله باش تستحقهم هذوكم في قراءة يساعدوك باش تحمي حقك. وباش نخدم بحاجه مهمه جدا وهي نصيحة غازي لهنا. نسوق أنا الأعوان وإطارات الوكالة الفنية للنقل البري لاترواتي اللي هي سيرفيس دي مين واللي هي أن نعرفوا اللي فما الفحص الفني الدوري إذا كان سيارة مراقل من 10 سنين عامين إذا كان سيارة أكثر من 10 سنين تولي كل عام. علاش ما نزيدوش خانة في ورقة الفيزيت تكنيك نحطوا فيها الكيلومتراج ما تكلف شيء راه براتيكمون توما توا معناها تبارك الله وزارة النقل عندها مهندسين في الإعلام في الإعلامية معناها عندهم خبرة وكبار برشا ينجموا يزيدونا الروبريك هذه في الفيزي تكنيك باش هكاكا وأكثر من هكاكا معناها تنجم حتى الوكالة تعرض الخدمة هذه بالفلوس مثلا ب 30 دينار ب 40 دينار يدفع المواطن اللي جاي باش يشري كهرباء يعطي رقم السيارة رقم سلسلة متاع سيارة ولا نيميرو شاسي ولا رقم اللوحة وياخذ استوريك متاع الكيلومتراج
0: دونك هذه تسهل برشا
1: اسمعني تتنحى بها كومبليتمون راهو الحكاية هي تتنحى بها كومبليتمون وكنت قلتها قبل على غرار القانون متاع استيراد السيارة لكل عائلة زاد قبل بعامين حكينا عليه هوني في ديوان فيم واقترحناه إن شاء الله يسمعونا وخينا في الاترواتي ونحيوهم على المجهود اللي يقوموا به وإن شاء الله نحن من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله يا غازي يعطيك صحة أنا من بكري هو يحكي ويعطي في الأزاستوس أنا نقولكم يزوكم عندكم غازي بن صربة في حياتكم باش تنجموا ترتاحوا من الديتاي هذيا الكل ويعطيكم
1: هو وعندكم إيمان في الإعلام
0: ميرسي ميرسي يا غازي يعطيك ألف صحة هذوما الأزاستوس في علاقة بالترافيك اللي قاعد يصير بالكونتور كيلومتريك هذية فقرتنا لليوم في الجراج الجراج سينو قايت فواياج غازي وقايت تعب
1: تعب
0: سيفية وقايت إن شاء الله ربي يسلك إن شاء الله احنا بشيو بفواياج بالموزيكا تود سويت نسمو موزيكتنا على ديوانا فهم نرجع بعد شوية ما تبعدوش

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع.

0: ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: اسمعوا كل أغنياتي على ديوان أف أم. نوال الصغبي.

0: رايتو هذه نوال الزغبي توصلنا ل 11:45 دقيقة. قديش الوقت يتعدى معكم في ساعة يا جماعة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا. رايتو قلت لكم نوال أنا ما رايتوش خاطر ما جاش بحذايا الاستوديو لكن حاضر معايا بالتليفون ديستيناسيون جديدة مع صديقنا الرحالة حمدي حطاب. صباح الخيرات حمدي.
1: صباح الورد. صباح النور. لين يعطيك الصحة. ميرسي بوكو على الانترودكسيون. على الغالب الخدمة قبل لكن ان شاء الله تريب بيانتو تو نجيب حضرتك باذن الله.
0: اكيد اكيد.
1: اخترت ديستيناسيون مع ذلك حتى انا مش قادر بحضرتك في الاستديو لكن اخترت ديستيناسيون محببة جدا في شهر سبتمبر للناس اللي مغرومة بالمسجد وللناس اللي تحب تعدي لفاكونس نتاعها خارج الاوقات الاعتياديه بالصيف. وتعرف فما برشا عباد تهرب لكن الاكتظاظ اللي في الفصل الصيفي جويليا وقود تبدا الناس كل كونجيات وناس كل فاكتورات. دونك ابارتير من سبتمبر العباد ترجع دوبل سيونس العباد ترجع لخدمتها للريتم العادي وفما ناس وقتها تخرج كونجيات. وانا بصراحه تحيه خاصه للناس اللي تنجم تخرج كونجيات في سبتمبر على خاطر متعه اخرى. مش اقول لك علاش توجه اليوم باش تكون 80 كيلومتر على تونس العاصمه.
0: اوكي.
1: اول نقطه من ولايه سوسه هي للي ما يعرفش نقولوا بوفيشه شرط الصندوق راهو يقول لك راهي تابعه ولايه نابل على خاطر هي اشهر نقطه في الحمامات الجنوبيه. لكن راهي لا نحب نصلح المعلومه راهو شرط الصندوق يتبع بوفيشه وبوفيشه تابعه ولايه سوسه. دونك اول شاطئ أول نقطة التقاء بين ولاية سوسة وولاية نابل هو شط السلوم واحد من أحسن الشطوط في الخط ذاك. يعني نحكي بعد ما نخرج من خليج الحمامات نلقاو رواحنا السلوم ومنه هو نبدأ ماشيين حتى الهرق اللي سيدي بعلي وإحنا ماشيين لسوسة. شخصية شط السلوم إنه ما فماش غطاء نباتي طوال الابيتوال نحكي على بلايس يكون فيهم غطاء نباتي ويكون فيهم رمل وشط تنجم تخيم فيهم وتنجم تعمل فيهم ديزاكتيفيتي وسط النهار ميزا بار السباحه. شط السلوم لا شط السلوم راهو الغطاء النباتي نتاعو الكل الخلفه ونبته الثمار يعني ما فماش غطاء نباتي عالي يعني ما فماش ظل. هذا علاش نوصي للناس اللي ناوي تمشي شط السلوم الباراسول حاجه اكيده واكيده جدا. شط السلوم معروف حاجه اخرى ديما موجود فيها هواء والهواء مش من الهواء اللي يقلق يعني المصطفين لا لكن الهواء هذايا يسمح وان عمل الصيد نتاع الاسماك يكون يعني قولوا احنا العبيد اللي تصطاد غادي فما برشا مس معروف شط السلوم بالمس في الحوت يعني سبحان الله واحد مشطوط اللي حتى يمشي ديبيتون في المصيد يلقى حظه معهم وتعرف مش تبدا غرام جديد لازم ضربة الحظ الاولى اللي تخليك تكبش فيه الغرام هذاك.
0: دونك البلاصه هذه هي الديستيناسيون الاولانيه نتاع اللي مغرومين بالمصيد في اولى تجاربهم.
1: دونك الناس اللي ناويه يحب يبلي شكون بالمصيد يهزوا للسلوم نحكيك من الاخر. اذا كان حبيت شكون تغرموا باش يقعد معاك سبحان الله فما واحد يقول لك صاحبي ديما يهزني للقهوه فما شكون يحب يهز صاحبه للبحر باش يغرموا بالمصيد. صحيح كرسي تقعد بالاربع خمسه سوايع وما فماش مس باش تقلق وتفد منه الغرام هذاك. دونك ننصح العباد اذا كان عندك شكون تحب تغرمه بالمصيد تهزوا شط السلوم. شط السلوم واحده من الوجهات المتعارف عليه في الجمهورية التونسية الكل اللي فيه غطسة راس العام تصير في 31/12 فإلا واحد جانفي من كل عام معروف شط السلوم يجيو عباد فما دي كومبيتيسيون تاع المصيد قاعدين يصيروا فما دي فورماسيون في المصيد قاعدين يصيروا في شط السلوم فما عباد تجي من برا بذمة لي كومبيتيسيون تاع المصيد والعباد هذه تشارك في غطسة راس العام في السلوم ديجا هما يمين متعارف عليه يقول تعمل غطسة في السلوم راس العام وتتعدى تعمل صحفة البلاد في وسط البلاد في بوفيشة هذه حاجة معروفة وكل عام قاعدة تصير ديجا الناس كل عام قاعدة تجي تعمل غطسة في شط السلوم. شط السلوم زاد راهو فيه مركز تخييم وسياف تبع الدولة للناس اللي عندها جروبات صغار وإلا عائلات صغيرة وعندهم كهرباء تسمح وإنهم يخيموا ينجموا يمشوا لمركز الاستياف والتخييم بالسلوم. فما بلاصة وين تحط كهربتك فما الأساسيات كما دورة المياه والدويش موجودين والتسعيرة كما تعرف حاجة تابعة الدولة أسلام رمزية. لكن الباركينج بتاع شط السلوم كما قلت راه ما فماش غطاء نباتي باش تلقى ضمن الكهربتك والباركينج يعني كما اللي باركينج اللي عدينيهم صيف السنه الكل ما فماش فريم عندك ما تخلص تحط كهربتك. المشي صحيح ما بين الباركينج والبحر بعيدة شوية راني يعني هنا نحكي على 150 متر بلوز موا بشرط روحك في شط الرملة نتاعو بيضة العمق نتاعو من أول أمتار باش يكون غارق وهذا نفض نرسي العباد اللي باش تنزل صغارها ردوا بالنا لو شط السلوم معروف علاش أنا قلت لك المصيد فيه كبير شط السلوم معروف اللي أكل الوديان اللي نقولوا احنا فما الويد الأول والويد الثاني في البحر شط السلوم الويد الأولاني على الحرف نتاع البحر يعني حتى 2-3 متر تلقى بروفوندور يعني الناس اللي ناوية تمشي باش تنزل صغارها ماذا بينا نردوا بالنا أهم حاجة نوصي عليها اللي شومبرير راني تقدم وصيت في السماء وباقي فما ديزانسيدون يصيروا ماذا بينا اللي شومبرير ما نهزوش معانا كسو سؤال شط السلوم ولا لغيره بالطبيعة فما السباحة منقذين موجودين لكن كما تعرف يعني مين تعرف الناس الكل رأى التركير من 1 سبتمبر وعاش فما السباحة منقذين يعني في توفى سيزون دونك ماذا بينا هذوما شواطئ محروسة في الصيف وإذا كان هما محروسة في الصيف وموجودة فيها السباحة منقذين يعني السباحة فيها تنجم تعوم ومسموح بالسباحة فيها لكن كي نخرجوا من السيزون وليو نردوا بالنا والحذر واجب أكثر لأنه ما فماش سباحة منقذين باش يكونوا متواجدين.
0: واضح
1: هي الوجهة نتاعي كانت اليوم شط السلوم حاجة بربي يمين باش نوصي عليها وأنا قبل ما نحكي على ديستيناسيون ديما نعمل ميزاجور نعرف السلوم ولا الناس اللي تسمع فيا من السلوم من قرية السلوم ومن شط السلوم نحب نحييهم نعرف اللي البلاصة عانيت العوام الأخرى من مشكلة تاع التلوث نتاع الواد اللي موجود غاديكا في شط السلوم واللي الأهالي غاديكا حاولوا في عديد وعديد المرات أنهم يوصلوا صوتهم أنا باش نعاونهم باش يوصلوا صوتهم مشكلة التلوث في شط السلوم راهي مازالت قائمة والواد راهو مازال يسبب مشكلة للمصطفين عرفت علاش العباد اللي تسمع فيا ما نعاون نحاولوا ما نعاوموش قريب الواد الواد على اليسار قد ما نمشيو على اليمين باهي وفما مشكلة جديدة ظهرت واللي هي السنة ريتت فكيك موت في الشطوط الكل رأي مشكلة الوسخ اللي تخليه العباد يا ناس اللي تسمعوا فيا يهديكم ربي نعبطوا البحر ونتمتعوا وهذه نعمة من عند ربي وبخوراتنا الكل مديانين ماذا بينا ما نخرجوا من الشط كما نهزوا كوبالتنا معنا
0: للأسف ما زلنا لليوم نقولوا في المساج هذية يا حمدي وما زالت الناس تخلي في شطوط المسخة العقلية هذية يلزمها تتغير على خاطر هك قاعد تراه وتابع يا حمدي التغيرات المناخية واللي قاعد صاير في كوكب الأرض بسبب التلوث اللي متسبب فيه الإنسان فمهم جدا أنه كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في علاقة بالحفاظ على شطوطنا المزينة يعطيك ألف صحة صديقنا حمدي حطاب على الديستيناسيون المزيانة هذية دونك للناس اللي ما زلت ما خرجتش كونجيات للناس اللي تستنى كونجياتها في سبتمبر قل لك علاش خارج أنا في سيونس يونيك خليني في الدوبل سيونس وما نربح نهير كامل نمشي ندفرها دونك هذوما الديستيناسيون جايين أوكي يمشيوا مع جماعة الكونجيات متاع سبتمبر احنا ما زلنا مكملين بالموزيكا معاكم على ديونا فهم صوتكم

0: فايبس.
1: مر فايبس موعدنا ان شاء الله باش يكون معكم غدوه يا جماعه وفي الوقت. نعم تحياتنا ليكم كل الناس اللي تابعونا من العشرة متاع الصباح. تلقاو كل الفقرات متاعنا على الانستغرام فيسبوك تيك توك ديونا فهم. تحيه للفريق الكل، ناديه بالحاج في الاخراج، امونه شابي في الاخراج الرقمي، بعد شويه صديقتنا هدى الورغمي تقدم لكم برنامج منك نسمع، موعدكم مع الاخبار مع زميلتنا اميره مقني، وانا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت من العشرة حتى نص النهار. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز ومتى صفي نهار ديوان افهم عسلمة. مؤسسة فيدا تعلن على تمديد في أجل قبول ملفات جرح الثورة المعنيين بالانتفاع بالجراية التكميلية وذلك إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي حرصا على تمكين كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأعوان القارين والذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا من استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية. وأفادت المؤسسة بأن التمديد يهدف إلى استكمال عملية حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. الأستاذ والباحث بمركز البحوث والتكنولوجيا المياه حمزة الفيل يحذر من الإفراط في استهلاك المياه التي تتم تحليتها منزليا وإزالة الأملاح منها بشكل شبه كامل، وذلك في ظل لجوء عدد من العائلات إلى وحدات تحلية منزلية للتخلص من الشوائب والملوحة الموجودة في مياه الحنفية. وأوضح الباحث أن عملية التحلية قد تؤدي إلى الحصول على مياه منزوعة من الأملاح أو تحتوي على نسبة ضعيفة جدا منها، مشيرا إلى الاستهلاك المتوسط لهذا النوع من المياه قد يكون مضرا بصحة المواطن على المدى المتوسط أو البعيد.
3: كل المواصفات معناها ضمن المواصفات التونسي فوت جرام في اللتر يتبع غير مقبول من ناحية التعرض. هنا الناس مشاو اللي قاعد مستعمل اللي يسميوها الفيلتر، هو مش فيلتر، هو وحدة تحلية منزلية فيها دي فيلتر باش ينحي الأملاح، ينحي تاع الشوائب وينحي الكلور وينحي كل شيء. والمرحلة الثانية يعني فما مضخة صغيرة، بعد مضخة صغيرة تعطي ضغط تقريبا 5-6 بار باش تنحي يتعدى عليك الأغشية. الأغشية القب نتاعهم لي بور صغير ياسر معناها تشد تخلي كان الماء يتعدى وتشد الأملاح. الفيلتر هذا اللي يسمى أوسموزار ينحي الأملاح، هو ينحي تقريب 90% حتى 95% من الأملاح. يولي الماء المنتج، يولي الماء المحلي منزوع من الأملاح أو ضعيف من الأملاح. احنا المواصفات في تونس يلزم الماء يكون فيه أقل شيء 0.2 غرام في اللتر. الماء المحلي يكون فيه 0.1 على 0.05، وبالتالي نسميوها مياه منزوعة. المياه المنزوعة من الأملاح هي مضرة مش على المدى القصير، يا على المدى المتوسط يا على المدى البعيد. علاش؟ خاطر الماء معاش فيها ملاح، وفهم حتى الدراسات تقولك يولي الكالسيوم يخرج من الدم يمشي للماء.
2: ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو طلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس سالين بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجا بن زرت سليانة زغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للدخول انطلاقا من اليوم الخميس إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد ديوان في بلاغ له نشر على صفحته الرسمية بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا، بأن العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكل، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. وفي ظل عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران، أعلن ترامب في منشور على منصته أن عن أقوى عملية اقتصادية تم شنها على الإطلاق ضد أي دولة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدافي منك، نسمع إلى اللقاء.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين. موعدنا اليومي باثنين للجمعه في المجازين داكتواليتي، شنو اخبار التوانسه، شنو هي مشاغلهم، شنو المواضيع اللي كانت تلايون خلال 24 ساعه اللي تعدات. نحكيو في المواضيع هذه الكل كالعاده. تحيه لكل مستعملي طريق السلامه للجميع، ربي يوصلكم ان شاء الله سالمين غنمين. تحيه للناس اللي تسمع فينا في العمل، ربي يعينكم. الناس اللي تسمع فينا في الدار ان شاء الله نكونوا مونسينكم، والجالية التونسية اللي تبع فينا بالخارج كالعادة تحية للجميع. مرحبا لو سهلة تابعونا عشان اليوتيوب بتاعنا للديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على الديوان اف ام. مرحبا اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لي فريكونس الكل بالشمال للجنوب. شنو مش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تدشويتا
0: لغكب.
1: تعرض حصان للضرب بطريقة وحشية تسبب في كسور خطيرة وأصبح عاجزا عن الحركة بعد شجار بين جارين. موضوعنا في ماكس بارتاج. بعد أن تم تنصيبه رسميا، ما المطلوب من المجلس الأعلى للتربية؟ موضوعنا في الأكتو دو جور مع نائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمودية. أثار جدلا واسعا، هل تمت الدعوة لتأجيل تغليف عراجين التمور؟ موضوعنا في ميديتور. زيادة ب 450 مليم في الكيلوغرام في سعر الدواجن، نحكيه في الموضوع في ديكريبتاج مع الغرفة الوطنية لتجار اللحوم البيضاء بالتفصيل. إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في إيكوويب. العودة المدرسية على الأبواب وجدل يرافق حركة النقل، جامعة التعليم ضيفتنا في إنبوكس. نحكي على 5 سنوات دون مياه، أزمة متواصلة في بومفتاح من ولاية الكيف. موضوعنا في الشيف خدجوخة.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي، كوتي ديجيتال ضحى السويسي في استقبال تليفوناتكم، مريم المسمودي، سعيد زواري في الأعداد، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و17 دقيقة على موجاتنا، متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين. فيديو راجع على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض حصان للضرب بطريقة وحشية، تسبب في كسور خطيرة وجعل الحصان عاجزا عن الحركة. الحكاية صارت في ولاية القيروان. شنية تفاصيلها مع للمن وجمعية الرحمة لرفق بالحيوان، رفعت قضية في الغرض. إن شاء الله تحصلوا على المحامي يكون حاضر معنا في المباشر باش يعطينا أكثر تفاصيل والتفاصيل القانونية لهذا الملف. قبل هذا نمشي ونحكيه مع صاحب هذا الحصان على شنو اللي صار، شنية الموضوع، شنية الحكاية، شنو التفاصيل. يلا توتشويتا.
2: ماكس بختاش
1: سي محمد عز الدين ضيفنا في المباشر، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: شكرا، مرحبا سي محمد. الحصان والتصويره اللي شفناها والوضعيه نتاع الحصان هذايا اللي اصبح عاجز عن الحركه، شنو اللي صار بالضبط؟
3: يا اختي والله ما نعرف. الحادثه صارت نهار 8 اوت ليله الصباح لحد نهار السبت في الليل.
1: اي
3: نطول في ارض خال امي، كل شيء خال امه.
1: اي
3: وعندنا جيراني هذا اللي سببوا في الحادثة نتاع الحصان، وكل شيء عنده مفرس.
1: اي
3: عندها غبي وكل شيء، راين الحصان هذا يروحوا بالغبي نتاعهم ويرجع الشيخ في مخه كيف الغبي راين الحصان يقلع لي على الحصان نتاعي يهز بحذا الدار نتاعي.
1: ما فهمتكش بشويه سي محمد. ضربه قلت لي اللي حصان موجود في ارض خال امك هكا، وحصانك هو ولا؟
3: يعني عم حصان.
1: حصانك تخدم عليه؟ شو تخدم عليه الحصان معناتها بالضبط؟
3: هذا كركابي، هذا كرجلية نخدم عليه. نحن جايين في غير جهة بلاسة ما عادش نجيب عليه في الماء من بعد 7 كيلومتر.
1: ما عندكمش ماء في المنطقة متاعكم؟
3: ما عندناش ماء من الثورة، ما نعرفوش الماء، كمش من عند ربي كان ثبت علينا مطر.
1: وين بالضبط في ولاية القيروان تسكنوا؟
3: ولاية القيروان سيدي عمر بوحيلة للفرجلة الشمالية كيلومتر 14 طريق السادس.
1: معناتها تمشي وتجيبوا الماء على الحصان هذي، هو الوسيلة اللي تجيب بها الماء هكا ولا؟
3: هي هذا الوسيلة دفاع دارنا مش للعباد بس.
1: هاي ليك انت معناتها لاستعمالك الاستعمال الشخصي. هاي قلت لي هو في أرض متاع خال أمك، وعليش هو في الأرض هذيك معناتها؟ علاش مش حصانك في دارك؟
3: يما هو فيها النجم، فيها أرض، فيها النجم قولي خليه يفرح. نقول نحن
1: فعلا هاي
3: عندما جيران هذا ما عندها مفرس، عندها غبي.
1: عندها شنو؟
3: عندها حصان، نقول نحن عندها غبي صغير.
1: هاي ولدها معناتها؟
3: هي ولد الفرس هذي. رايم الحصان متاعي، رايم الحصان متاعي
1: ديما يجيه معناتها؟
3: ديما يجيه والله. الفرس كما اللي جيت نطول فيه ولا يجيه؟ نقول نحن قبل كما يشوفوش نجيشو. عندهم واحد بكوش، عندهم واحد بكوش هذا اسمه ناجي.
1: ما غير ما نسميه الأسامي، ما غير أسامي قل لي.
3: واضح حلمه في تخطر له في مخه، يحب يروح بالغضوي بتاعه ويقلع لي على الحصان بتاعه، يهزه بحذا دارهم يسكر على فرسهم الغضوي بتاعه وشد الحصان هذا خطرت له في مخه في الساق بتاعه اليسار انه في تكسره. مشيت سبحان
1: حد يضرب فيه معناته؟
3: ايه ضربوا على الساق بتاعه اليسار مكسر هالو في زوز.
1: يا لطيف يا رب يا لطيف. ايشني السبب اللي خليه يعمل هك؟
3: مشيت سبحت لحد على الأساس عنا سوق أسبوعي اللي هو متسمي سوق لدي.
1: أي
3: باش نجيب في الحصين هذا ما شركب عليه في الكوريك، كان نجيب عليه في شوي بالله وقضية للدار المفيد. طب بلاسة ما لقيتوش في البلاسة اللي نبيته، فهمشيت نجي في أرض الجيرين. قلت على الأساس مثلا يمكن تملس فجئية ملسم تعليه الربتين. اخلطت للبلاصه جيت نشوف الحصان عطانا عطاك الله رجلي يسار، جيت ندلدل فيها نلقاها تمشي وتجي اعتبارا انسان في درجاحه. خليت الحصان وروحت طلبت العمده. يا عمده قلت له رئيس سيرها ما توقع توقع توقع من لما رجال لي يا اخي ليه كان انظرت له ولا ما انظرت له وش ما عندي باش ننفع كاما فر برا خرج له بيتري.
1: هاي
3: نسمع فيه اختي
1: نسمع فيك. هاي
3: قال لي خرج له بيتري يشوفوا البيتري كان في حل، في حل ما فيش حل. هم الحاكم قدامك اشكي القانون ياخذ لك حق. كان مشيت خرج له بيتري، البيتري من اللي جا شافه عيط قال لي هذا على السياق ومضروبه في زوز مكسر العظم في زوز. قال لي ولا قال لي ولا الحصان ما تجبرش العظم نتاعو نقولوا نحن كل جزيز. قال لي ما تجبرش تخيلي بصفه عامه، قال لي ما تجبرش. الحل الوحيد قال لي الحل نتاعه الوحيد تصرف البطوار بيع المفيد. قال لي راه الحصان قد ما يمشي نهار قد ما نقولوا نحن يمشي يعدل.
1: معناتها ما يتجبرش ما تزمو تذبح
3: ما هي يعطيك الصحة ما يتجبرش. قال لك الخيالي بصفة عامة ما يتجبرش عظمه كزيز. وهو خرج اللحظة ذيك لحظة الساعة ما خرجش لحظة ما يزال في أول بداية في النهار. مشيت على جماعة الحرس قلت لهم رأي السيرة ما تقعدوا عندي جاري مثلا هز الغضي بتاعهم لسلي على الحصان بتاعي ربطوا بحضة الدار بتاعهم وكسروا وحني علمت العمدة ومشيت جبت البيتري البيتري ديالو قالوا كيف المفيد سجلت اسم السيد هذا وتعديت المفيد دبرت النومر بتاع الجمعية بتاع رفق بالحيوان كلمتها بعثت لها فيديوهات بتاع الحصان وبعثت لها اسم البيتيان وبعثت لها اسم الجماعة اللي هزلوا الحصان الدار اللي هزلوا الحصان وكسروه اتعرفت عندك محامي سي حمد المغربي هو اللي جنب القضية إلى هيك الله يا أختي هو ركابي هو رجلي نجيب عليه نبدل عليه في دبوس يا جاز نجيب عليه في ما نحش عليه في سنين يهز عليه في يوم ما بدل في الزرقة خلاني حتى اسمه يقول خلاك حتى بيقلت لا عليش ونحن جايين في بلاد معصر
1: معناها لا شجار لا تعاركتوا لا صار حتى شيء معناته
3: لا تم عارك ولا تم حتى شيء ولو فرضنا لو فرضنا تكونوا متعاركين
1: هي
3: المسارين تكونش تتعارك يا أخويا جاك حصان تغز وتربت ونحن بلغتنا قربتوا جيوا لها ما تعكيش
1: فلا مش تضربوا بالطريقة هذية معناته هاي
3: ايش كي مولاه قوم عليه علاش هو بس ما عندوش حتى اي ذنب
1: هلا معناتها اليوم حصانك خسرته شنو قررت باش تعمل باش تعدي للذبح معناتها كيما قال لك البيطري ولا شنو بالضبط
3: هو بالنسبة عدم شيء انا بعث لك الفيديو نتاعو مع المسات انا بعث لك الفيديو نتاعو تشوفي خرج العظام
1: فوالا احنا نشوفوا فيه الفيديو معناتها توينس الكل قاعدة تتفرج في الفيديو معناتها في المباشر ما نجم نقول لك حتى شيء معناتها كان معناتها الحاجات هذوما لازم القانون يتطبق بحذافيره على الناس هذوما باش يكونوا عبرة لغيرهم شو ذنبه حيوان بالطريقة هذايا نعتديو عليه والاعتداءات قاعدين نشوفوا فيها كل نهار قاعدة تزيد كل مرة معناتها مواطن يهبط شو اللي صار مرة فاتت شفنا شو صار في حصان في كلب في قط في كل حاجة كل مرة تكون معناتها الاعتداء يكون أكثر وحشية إن شاء الله القوانين تطبق بصرامة ضد الناس هذوما وتكون فما قوانين جديدة ويتفعل القانون ولا مقترح القانون اللي موجود في البرلمان باش نشددوا اكثر العقوبات على الناس اللي قاعده تتجاوز فما قضايا مرفوعه في الغرض هكا ولا لا من قبل الاستاذ متطوع هو الاستاذ حمد المغربي رفع قضيه في الموضوع هذا لفائده جمعيه الرحمه للرفق بالحيوان نتابعوا ان شاء الله مجريات القضيه هذه شكرا سي محمد عز الدين نعرفوا علاقه الانسان بالحصان معناتها علاقه نوبل برشا والحصان حيوان نوبل ونعرفوا معناتها ما نجمش نعلق الحقيقة على الموضوع وعلى تفاصيله لأنه الحقيقة أي تعليق مش نقوله ما عنده ما يعوض وما عنده ما يزيد للرجل هذايا واللي صار للحصان هذايا واللي النتائج اللي وصلنا له نص نهار و 25 دقيقة على موجاتنا
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام ديوان فام عسلامة
4: عسلامة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم
0: برشا ديوان فام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام
9: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية لدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية لدوم سنين وما كدفش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا أهلا وسهلا. المجلس الأعلى للتربية الذي طال انتظاره أخيرا تم تنصيب الرسمي لهذا المجلس، تعيين كاتب عام على رأس هذا المجلس. جدل حقيقة على مستوى التعيينات، أثارت التعيينات على رأس المجلس هذا، ربما نسينا شوية حتى المهام الموكولة وشنو الدور متاع المجلس هذا وشنو المطلوب من هذا المجلس، وركزنا أكثر على الأشخاص اللي موجودين على رأس هذا المجلس. مش نحكيه على الأولويات، هو دكتور كان في الجامعة التونسية، اليوم هو نائب في البرلمان، باش نمشيه لصفته الأكاديمية باش نحكيه على خبرته في المجال هذايا، باش نتحدث معاه على خاصة معناتها شنو ينتظر إصلاح المنظومة التربوية اليوم في بلادنا، شنو الأولويات اللي ننتظروها من المجلس هذايا. باش نحكيه زاد على الدور الرقابي للبرلمان في هذا الإطار. نستقبل ضيفنا، نحكيه معاه توت شويتا.
0: لاكتو دي جو،
1: النائب البرلمان دكتور صابر المسمودي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: اهلا مرحبا، تحياتي وتحيه لكل المستمعات ومستمعي ديوان فم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا. ظهر لي الجدل غطى على تنصيب هذا المجلس او التركيبه نتاع هذا المجلس، الجدل حول الاسماء هو الذي طفى اكثر على لي ريزو سوسيو خلال الايام القليله الماضيه بعد الاعلان على الوزير الاسبق محمد البغديري على راس ككاتب عام لهذا المجلس. يا صابر المسمودي،
2: اي الحقيقه وانا مش نمشي من نفس المنحة انت اللي تو في التقديم نتاعك اللي قلت معناتها ثم الجدل الكبير معناتها على التعيينات، ويمكن هذا طغى على المهام وعلى برشا حاجات اللي يجم يقدمها المجلس على التربيه. هو بتدخل للتفكير قبل حتى للمواطنين باش احنا نكونوا اكثر في جانب الافاده. المجلس اعلى للتربيه اللي هو منت موكول لي حسب نص الدستور الفصل 135، بدأ الرأي منت في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي مهم جدا، والتكوين المهني وآفاق التشغيل. في الحقيقة معناتها مهام واسعة للمجلس هذايا، وفي اعتقادي معناتها زاد كيف انه اليوم معناتها جد مهم المجلس الاعلى للتربيه، انه اليوم احنا في حاجه المؤسسه تشتغل بشكل افقي متكامل. يمكن انا كي تتوجه لي كمنسوب لوزاره التعليم العالي نحكي اكثر على الوزاره على التعليم العالي، نحكي اكثر على البحث العلمي، ومنسوب وزاره التربيه يحكي اكثر على البرامج على التوقيت المدرسي و لكن احنا اليوم في حاجه معناتها انه عندنا مؤسسه تشتغل بشكل افقي ومتكامل، وهذه اهميه المجلس الاعلى للتربيه. انا يمكن عملت حتى تدوينه باش نسبت الاشياء، انا يمكن نتفهم من جانب انه لاهميه المؤسسه هذه العديد معناتها كان يمكن ينظر لنفسه كمخول له من الكفاءة أنه يكون في المجلس الأعلى للتربية، رغم ما شفت الحقيقة في بعض في الكثير، هو مش حتى في البعض، عديد من التدوينات الحقيقة معناتها تدوينات لا ترتقي للناس، وإحنا نحكيه على المجلس هذا المجلس الأعلى للتربية. لكن أنا حبيت نذكر أنه راهو الجميع مش يجد نفسه في المجلس هذايا، الخطر المجلس هذايا الهيئة معناتها اللي هي ممثلة، هما معناتها ممثلين للوزارة، عندنا السيد الكاتب العام اللي هو ممثل رئيس الجمهورية واللي هو المشرف على المؤسسة هذه، عندنا الهيئة اللي هي معناتها متكونة من 7 أعضاء وكل منهم يمثل وزارته، دونك الأكيد إنه كان ثم معناتها تشاور لاختيار الأسماء. والحقيقة معناتها أنا على الأقل نعرف بعض الأسماء معناتها عن قريب، نعرف مدى معناتها خبرتها في هذا المجال، لكن الأهم اليوم
1: أنت حكيت على الأسماء وقلت نعرف بعض الأسماء ونعرف الخبرة متاعها، هل الأسماء مهمة ساعة ولا غير مهمة؟ كي نحكيه على مهمة إبداء الرأي في الإصلاح متاع المنظومة التربوية، يهمونا الأشخاص وأسماءهم وشكون هما وشنو كانوا يخدموا ومنين جايين، وإلا بقدر ما نمشيوا إلى باقي التركيبة متاع هذا المجلس؟
2: أكيد يزمنا نمشيوا لباقي التركيبة، على خطر يزمنا نعرفوا أنه أول حاجة المجلس الأعلى للتربية وهذا جد مهم فيه هيئة الخبراء، دونك هذه هذه الهيئة اللي هي مش تحدد هي ومش تنظر في استراتيجيات الكبرى واللي هي متكونة
1: هي اللي مش تطلع نقوله معناته
2: هي معناتها هي هي هي هي اللي مشوك لها ان وضع الاستراتيجيات عند على مستوى الاستراتيجيات هو من مشمولات هيئة الخبراء اللي هي متكونة من 14 عضو هي هذه النقطة الأولى اللي هي معناتها متعهد لها خاصة معناتها الدراسات والسياسات والبرامج والخطط هذه الهيئة الأولى معناتها للمجلس الأعلى للتربية
1: معناها السيد محمد علي البغديري مش هو الذي سيضع الخطوط العريضة لإصلاح المنظومة التربوية فما هيئة متاع خبراء ستوكل لها معناتها هذه المهمة يعني
2: والحقيقة مازال أخت هدى الحقيقة مازال معناتها أنه نختصر معناتها مجلس
1: في شخص
2: الأعلى للتربية في شخص الحقيقة هذا معناتها لا يستقيم خاطر أنا توا مازال وأنا توا بدينا معناتها بدينا بالهيئة الخبراء اللي هي متكونة من 14 عضو اللي هي كما قلنا هذه مش تكون بصفة معناتها قائمة الذات عندنا زاد هيئة التقييم هذه معناتها هذه اللي هي مش يعرض لها معناتها كل معناتها كل المشاريع ما ستعرض الهيئة هذه الهيئة الثانية اللي هي تتكون من من من من تسعة أعضاء على ما تسعة أعضاء واللي هي معناتها مش تتكفل خاصة بتقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية معناتها المتعلقة بالمجلس أضف إلى ذلك لم ننتهي راه ما زلنا معناتها المجلس الأعلى للتربية المجلس الأعلى للتربية عنده الحق في إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في وهذا هذا الفصل 6 8 جزء باش
1: نثبت
2: قدامي المتخصصة للنظر في مسائل محددة ترفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا معناتها اليوم بخلاف الهيئة العليا بخلاف هيئة الخبراء بخلاف هيئة التقييم فما إمكانية لإحداث لجان دائمة وإلا لجان مؤقتة وإلا كيف فرق عمل متخصصة في علاقة بمسألة معينة معناتها الجميع مش يلقى روحه في المجلس الأعلى للتربية أضف إلى ذلك راه المجلس الأعلى للتربية ما هوش مش يخدم معناتها بمعزل عن مجموعة الوزارات والهيكل نتاعها والمختصين نتاعها معناتها لهنا معناتها مش المجلس الأعلى للتربية مش يبقى يخدم ومعناتها مش نلغيه مثلا في وزارة التربية إدارة البرامج والتكوين مثلا إدارة العامة للبرامج والتكوين ولا الإدارات العامة معناتها في وزارة التعليم العالي ولا في وزارة الشباب والرياضة معناتها المجلس هذايا مش يخدم في تنسيق تام أكيد مع
1: هيكل الدولة البقية معناتها الموجودين
2: مختلف الهيكل الدولة على مستوى الوظيفة العمومية وهذاك علاش انا قلت زاد مهم ان الوزارات تختار ممثليها جد مهم على خاطر اليوم راهو ثم تنسيق اكيد ضروري لازم يكون موجود ما بين المجلس الاعلى للتربيه ومختلف الهياكل نتاعو والهياكل على مستوى الوظيفه التنفيذيه لهنا نحكي مختلف الوزارات بالاضافه راهو انه ماهوش كان الحكومه تشتغل على المسائل هذه راهو مجلس النواب اليوم مطروح عليه عدة مقترحات قوانين في على مستوى لجنة التربية واحنا كنا معناتها منذ سنة 2023 قدمنا تصور ليجم يكون معناتها أشمل تصور في إصلاح منظومة التعليم العالي الخاص واللي هو معناتها تقدم معناتها في دراسته باللجنة وتقدم معناتها في يوم أكاديمي لكن لليوم وهذا منذ أكثر من سنة اليوم ارتأينا انه اليوم ما نقدموش الا وهذا معناته باحساسنا باهميه المجلس هذا انه ننتظر اليوم في ارساء المجلس هذا لعرض هالمقترح هذا على المجلس الأعلى للتربية
1: معناتها اليوم كسلطة تشريعية أو كوظيفة تشريعية في إطار دوركم الرقابي أيضا باش تقدموا جملة من مقترحات القوانين للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية
2: هو عندنا جانب أول وجانب ثاني عندنا جانب تشريعي
1: وجانب رقابي
2: ولا عندنا جانب تشريعي والحقيقة ثم العديد من المقترحات واللجنة المختصة على مستوى مجلس النواب عقدت عدة جلسات، وكان ثم حتى اجتهاد لجمع بعض المقترحات مع بعضها باش يكون على خطر احنا على وعي اليوم مرة أخرى انه راهو ثم ما يجمش يكون اصلاح معناتها في نقطة ليس في أخرى. دونك لازم يكون ثم تصور أشمل، يكون ثم نقاش. دونك المجلس اليوم تقدم في في في

0: انه اليوم يجب يكون عندنا مؤسسه كما قلت انا تنظر بشكل افقي ومتكامل. ما يجبش يكون الاصلاح معناته كل في في في في اختصاصه ولا في في في في في في معزل عن البقيره. واليوم
1: انت استبقت سؤالي، انا مش اسالك مالك، انت كنت دكتور في الجامعه التونسيه قبل ما تمشي للمهام البرلمانيه الجديده، اصلاح المنظومه التربويه في بلادنا اليوم، هل انه لازمنا نركز على كل مرحله وحدها، ولا الاصلاح لازم يكون كلي، نبداو من التعليم العالي ولا نبداو من المرحله ما قبل الابتدائي، ولا شنو بالضبط معناتها كيف يمكن اصلاح المنظومه التربويه، التفكير كيف مش لازم ومعناتها يصير
0: الحقيقة ما يجب يكون كان متكامل. اليوم معناتها ما نجموش نحكي على الجامعة ولا التشغيلية بدون أنه نعدو إنسان سوي قادر أنه اليوم معناتها يتقدم لسوق الشغل، قادر أنه يستوعب معناتها أنه موجود. ما نجموش الحقيقة اليوم نحكيه على التعليم العالي بمعزل عن التكوين المهني. ما نجموش اليوم الإشكال الكبير اللي عنا، رانا عنا مسارات معناتها اليوم نحكيه على التكوين على المدارس التقنية في وزارة التربية، ونحكيه على تكوين مهني في وزارة التكوين والتشغيل، في حين أنه بعض المسارات هي عبارة على تكوين مهني موجود على مستوى وزارة التربية، ومسارات أخرى هي معناتها مسارات تقنية. الحقيقة هذا الكل يجب يكون يتحط على الطاولة، نعرفه وإحنا ونحب نوصله، وهذا ما يجب يكون كان من البداية الحقيقة. وهذا علاش إحنا نأكد مرة أخرى على أهمية المجلس الأعلى للتربية في كما قلنا في النظرة المتكاملة والأفقية اللي مش قدمها.
1: فوالا هذا هو معناتها، ان شاء الله نشوفوا تعليمنا يتصلح، ان شاء الله نشوفوا تعليمنا يواكب سوق الشغل، ان شاء الله نشوفوا تعليمنا اليوم يضاهي اقوى تعليم موجود في العالم.
0: نشوفوا البحث العلمي تاعنا اكيد يعني من النقاط اللي اكدت عليها وهي راهي موجوده في الفصل 135. نشوفوا البحث العلمي تاعنا ما انت يقدم
1: شو اللي ينقصوا البحث العلمي تاعنا، شو اللي ينقصوا؟ عندنا برشا بحوث علميه اليوم موجوده في رفوف الجامعات التونسيه.
0: شو هذه كلمة المفتاح اللي قلتها أنت. أنت قلت اليوم عنا برشا بحوث جامعية موجودة على الرفوف، فإحنا اليوم ما نحبوش بحوث جامعية موجودة على الرفوف، نحبو بحوث جامعية موجودة في الاقتصاد التونسي، وهذه مرتبطة بعقلية كاملة أنك تحضر. وهذا تحكي أنت قبيلة، هذه من المدرسة، هذا يتعلم هذا من المدرسة يتعلم التخمين وكيفاش معناتها البحث العلمي ينخرط معناتها في الاقتصاد نتاعنا. هذه ثقافة كاملة، هذه ثقافة كاملة يقع الأعداد لها منذ معناتها صغر السنين، منذ البدايات في المعاهد معناتها. وشفت أنت في العديد من الدول الزيارات والتكوين اللي يصير بالتنسيق معناتها في المدارس مع الجامعات، الزيارات اللي يقوموا بها التلامذة معناتها الحقيقة ثم مجهود كبير، وما نحبش نختصره يمكن اليوم في بعض الكلمات، خاطر يمكن كل واحد يشوف من جانبه، يمكن كل شخص يشوف من زاوية معناتها أقرب له، لأكيد ما فماش هيك النظرة الشمولية. والأكيد أنه المجلس الأعلى للتربية مرة أخرى مش يكون معناتها الحاضنة اللي مش تحتضن أنا في اعتقادي الجميع. وهذا لهنا نجي لدورنا الرقابي. احنا اليوم معناتها عندنا نص قانون يقول راهو المجلس الأعلى للتربية راهو فما إمكانية تحديث لجان دائمة، راهو المجلس الأعلى للتربية راهو يجمع من
1: هذاك. علاش انت قلت سيتسع للجميع معناتها هذا المجلس
0: هذا وهنا يجي دورنا الرقابي. اذا نحسوا احنا في كمجلس نواب او كاعضاء مجلس نواب شعب انه هل المجلس هذايا مش يكون منغلق على نفسه بتركيبه معناتها ما تشاركش الجميع في الاصلاح، وهذا تو نشوفوها احنا بعد زاد كيف حتى في علاقه بالتفاعل مع مقترحات القوانين زاد اللي مش يصدرها مجلس، مش يطلب ابداء الراي فيها مجلس النواب، يكون مجلس نواب الشعب. دونك هذا هنا يجي الجانب الرقابي.
1: جانب الرقابي
0: الفكره انا نشوف الفكره جد جد مهمه، وخلينا نمشي فيها ومن بعد الأكيد معناتها كل من معناتها من الزاوية نتاعو معناتها. بالنسبة لمجلس نواب الشعب كما قلت أنا ثم الجانب التشريعي اللي كان زاد كيف ثم جانب الرقابي في علاقة بالمجلس
1: بالبرلمان
0: بالبرلمان، وكيف كيف راه من بعد معناتها تو نشوفوا معناتها كما قلت أنا راه الهيكل الكل نتاع التنفيذ. وهذا ديما نقولوا شوف احنا حتى في نقاشنا في مجلس نواب الشعب في علاقة بالمقترحات اليوم، تعرف ان اليوم في مجلس نواب الشعب تم عشرات المقترحات.

0: لكن الحقيقه ثم نقاش جاد في وسط في المجلس اللي هو شنو المقصد نتاعو. اليوم المجلس ما يجمش يخدم وحده، يجمع على اليمين يقدم المجلس ويصادق على مقترح، لكن اليوم اذا ما ثماش التنسيق الادنى مع الوظيفه التنفيذيه اللي هي باش تنفذ كيف راه المجلس الاعلى للتربيه اليوم اذا ما ثماش تفاعل مع الوزارات المختصه، مع الهياكل معناتها البيداغوجيه، مع الهياكل العلميه، اذا ما ثماش تفاعل من الاول راه سيصعب تنفيذ ما ما ما, ما سيقع معناتها اقراره في المجلس الاعلى للتربيه. دونك لهنا حتى المجلس الاعلى للتربيه من مصلحته انه يشرك الاكثر عدد الهياكل معناتها في مختلف الوزارات، بخلاف الاجسام القاره ولا المؤقته اللي مش تشتغل تحت اشراف، ولكن زاد يكون عنده تفاعل مع الهياكل البيداغوجيه والعلميه والاداريه اللي موجوده على مستوى مختلف المؤسسات في في في مختلف الوزارات.
1: واضح، شكرا جزيلا، يفضلك، يعطيك الف صحه، شكرا على كل هذه التفاصيل دكتور صابر الترابل صابر المسمودي النائب بمجلس نواب الشعب، شكرا على هذه القراءه في المجلس الاعلى للتربيه بعد تنصيبه رسميا، وعلى المهام الموكوله لهذا المجلس وعلى الاولويات التي يجب هذا المجلس ان يعمل عليها خلال الفتره القادمه، وعلى دور البرلمان في كل هذا. شكرا جزيلا دكتور صابر المسمودي، احنا ماسين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار و44 دقيقة على موجاتنا.
2: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، اجيدوا الأخبار.

0: شي منك نسمع. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا. موضوع أثر جدل خلال 24 ساعة اللي تعديت في ولاية قبلي، خرجت معلومة أنه تمت الدعوة إلى تأجيل تغليف عراجين التمور بقبلي بعد صدرت تقريبا من أحد الاتحادات المحلية بعد الاتحاد الجهوي عنده رأي آخر يظهر لي في الموضوع. شو اللي صار؟ سنرجع على البوليميك هذية ونرجع على الوضعية وعلى الدقلة متاعنا في في في قبلي الصابه وين وشنية الوضعيه وكيفاش نحميوها وكيفاش نوصلوها على بيس. نحكي في الموضوع يلا تدشيتا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه بقبلي سيد ناصر الطايف، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
7: مرحبا بك اختي ومرحبا بكل مستمعي راديو ديوان اف ام.
6: شكرا، يفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. تاجيل تغليف عراجين التمور بقبلي، هات نفسروا، الاتحاد دعا الى هذا التاجيل ولا شو اللي صار بالضبط؟
7: توا شوفي يا اختي غاليه، توا احنا الساعه اني بمترقب تاعي ننفي النفي القاطع ان هذا يعتبر معناها مردود على صاحبه فقط يمثل كان روحه، لان توا احنا بالعكس هي صعبه دي يلزمنا نحموها، فهمتي؟ ضروري بالعكس هو هو هو هو التدخل نتاعها هي بالعكس لازم يكون حتى من 15 اوت اذا لزم.
6: معناتها احنا مؤخرين توا في التغليف.
7: بالعكس احنا توا على كل مؤخرين، لكن نحموها اليوم خير من غدوه.
6: اي
7: لان فوائد الغلاف والتغليف هو اول حاجه ساعه الفوائد نتاعها توا هو باش يحمينا من الدوده قبل الامطار.
6: فهمتني؟
7: لان هو حمايه بدرجه اولى ساعه الدوده. اللي هي معناها تنجم تكون معناها تنجم تاثر لنا على المنتوج نتاعنا، لان احنا منتوجنا وقتها منتوج مصدر ويلزم يكون معناها سالم وسليم من كل الشوائب كما قلت. فهمتي؟ بالعكس يعني نحطوا في لحتنا ومن هذا المنبر يعطيكم الصحة ومشكورين على الرد الوقت اللي احنا معناها ننصح في لحتنا كل يكونوا مقبلين على التغليف، لأن التغليف هذاك هي الحماية الأولى باش نوصلوا الصابة نتاعنا سالمة وإن شاء الله بحول الله.
6: الغلافات موجودة متوفرة في السوق معناتها في متناول الفلاحين.
7: بالنسبة لليوم الناموسية موجودة في المجمع نتاعنا، موجود عندنا ما يقارب 1,400,000 بالنسبة المحصنة في ولاية قبلي، وعندنا ما يقارب 1,000,000 معناها حتى كيف على ولاية طازر. للأمانة الإقبال عليها محتشم جدا
6: عليك
7: والله. هي ما كتعرف هي فيها بروتوكول معناها اللي هي معناها لازم يكون فيها الاداء الجبائي على الفلاح. فهمتي؟ ومعناها هو هذا وقع الامانه وقع شويه معناها تراجع عليه، واللي هو الناس كل اتجهت للبلاستيك، هو حمايه البلاستيك صحيح، لكن احنا ديما ننصح بالناموسيه اكثر من البلاستيك،
6: خاطر البلاستيك ما يخليش الهواء يدخل باغ كونتر معناتها
7: والله مش ما يخليش. هو هي حتى الناموسيه ما تخليش راهي
6: الهواء، انا نحكي معناتها ما نجمش الهواء يدخل ولا لا عادي معناتها؟
7: لا لا لا هو هو هو هو البلاستيك هو حمايه اكثر حاجه تكون على الامطار وعلى الطير وعلى التراب وكما قلتوا على الواحد. اما الناموسيه فيها فائده اكثر للامانه، هي فيها مادة اللي هي تنجم تقتل لنا حتى الدودة في العرجون، فهمتي؟
6: معناها وقائية، داوي روحها بروحها معناتها،
7: يعطيك الصحة، داوي بروحها بروحها كي نقول فيها. احنا نحاول تو مادة الناموسية موجودة عندنا ما يقارب في 1,200,000 في السوق نتاعنا. اليوم وصلنا الجلسة السادسة قاعدين معناها بالعكس قاعدين معناها نوزع وننظر في مطالب فلاحتنا، وقاعدين كل انسان معناها موجوده متوفره فيه، لان ما كتعرف احنا منشور وزاري اللي يتحكم فينا، ماناش معنا احنا ماذا بينا رانا كما قلت يعني بالعكس احنا طلبنا ان قلنا لما لا صغار الفلاحين نعطوا لهم اذا الزم حتى بربع الحق كما قلت، لان هو التعب هو صغار الفلاح كما قلت ومو داعم. فهمتي؟ لكن على كل حال هذا
6: تعتبر معناتها غاليه بارابور للبلاستيك، معناتها الناموسيه تتكلف على الفلاح كي نحكيو معناتها كلفه.
7: هي الكلفه دي قاعده في نفس التسعيره بتاعها بتاع السنه فاتت،
6: ما زادتش هاي
7: لا ما زدناش، فهمتني؟ نظرا كما قلت معنا اول شيء استوقعت لنا منع منول، اثنين حبينا معنا كما قلت معنا يكون اقبال اكثر على الفلاح بل هي مدعمه راي مدعمه الدوله، فهمتني؟ وكما قلت لك احنا بالعكس احنا رانا لحمايه الصابة يلزم الفلاح يكون مقبل، وهو الفلاح تو راهو بدا يعرف اكثر من الناس الكل، فهمتي؟ يعني ليه فلاح والناس الكل فلاح، تو ما ماش فلاح يعرف ان معناها شنو هي الوسائل الوقائيه وشنو هي البروتوكولات الصحيه اللي تنجم توصل المنتوج نتاعها لسالم، نبداوها من التنظيف حتى للوقايه مثلا عقوبات الغبار حتى للتغليف حتى للتمليص، معناها راهو صحيح الفلاح اليوم تعب على الاخر الامانه تعب، لان بدات معناها موقف عليه اكثر ما تصور.
6: واضح معناتك كاتحاد وكجهه رسميه اليوم منظوريكم الفلاحين تدعيوا الى التسريع بعمليه التغليف ولا للتاجيل، لانه تغيرات المناخيه تنجم تصير الدوده غيره معناتها كل الافات هذه.
7: وهذا منتوج وطني، وهذا منتوج وطني معناه لازمنا نحموه ونوصلوه سالم بحاول الله كما قلت رأي الوقاية، هو الأول يقول لك الوقاية خير من العلاج. احنا نتوقع ونوقع المنتوج نتاعنا وربي كما يقول في
6: يوصل للصابة إن شاء الله سالمة. حجم الصابة هذا العام وضاحت ما زالت مقارنة بعامنا ولا احنا وين بالضبط؟
7: هي, هي هي هي للأمانة هدى أختي بالنسبة للصابة ما تنجم تعطيه إلا المندوبيات الفلاحية اللي هي معناها متابعة مباشرة، كان هي تنجم أما ظاهريا نقولوا معناها اما في مستوى ولا اقل معناها من المنتوج نتاع مناول للامانه.
6: فما عوامل خلتها تراجع شويه مقارنه مع مناول؟
7: والله هي ما تعرف، هي نخله كيما نجم معناها تعطيك 200 كيلو كيما تنجم تعطيك 150 كيلو. او شيء كيما قلت معناها من الخدمه ومن كذا ومن نقص المياه وفيها تدخل فيها برشا
6: عوامل.
7: ولكن كلها هو كل عام وقسمه كيما نقولوا، هي احنا اهم حاجه هي الجوده راهي، احنا ما بنمشوش على الكميه بقدر ما انا نخدم على الجوده.
6: وانه توصل سالمه زاده معناتها.
7: يعني توصل سالمه بالضبط، هي الجوده وين تكتمل ان تحتفظ عليها وتوصلها سالمه وتعطي احسن. بالعكس كي تنجح 100 كيلو ولا 150 كيلو نظيف خير ما تنجح الا قدر 200 كيلو وين ما فين حتى ما يحلقش 10 كيلو نظاف.
6: ان شاء الله ربي يوصل
7: بس نخدموا على الجوده ونخدموا على لان هذيك صورتنا. والفلاح راه كيما قلت الفلاح للامانه فلاح راه تعب على مستوى قبله وعلى مستوى طوغره وعلى ما نحكي لك تو النخله راهي بدات موقفه وتتكلف، فهمتني؟ بدات لكن نخدموها ولازمنا نستحفظوا عليها ونستحفظوا على الجوده نتاعنا ونوصلوها سالمه. وكما قلت وقت نوصل المنتوج نتاعي سالم على كل حال باش يجيب ياتي باكله وان شاء الله ربي يوصلها سالمه كما قلنا
6: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تحياتي ليك سي ناصر وتحياتي لكل الفلاحه اللي موجودين.
7: شكرا لك على التدخل للاسف معناها حتى الاذاعه اللي سوقت الموضوع هذا اتصلت بي لكن قالت لي غدا باش ندخل، يعني قلت لها الامانه كنت باش ندخل تو خير من ندخل
6: الاسرع، كنا الاسرع في توضيح المعلومه لانه هذا يهم معناتها منتوج وطني.
7: ان شاء الله يشدنا فيكم.
6: شكرا لفضلك. شكرا لك سي ناصر الطايف رئيس الاتحاد الجاهل في رحب قبلي. شكرا على كل هذه التفاصيل. نص نهار و53 دقيقة على موجتنا.
5: في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا. قرار لوزارة التجارة صدر يوم أمس حددت فيه الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن. نحكي على التفاصيل تشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم البيضاء بالتفصيل سيد إبراهيم النفزاوي. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا
1: بالمستمعين. مرحبا. شكرا لفضلك. الدجاج الحي 5300 مليم للكيلوغرام، الدجاج الجاهز للطبخ 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. فما زيادة تقريبا ب 450 مليم في السعر على مستوى الكيلوغرام سي إبراهيم، هكا ولا
2: صحيح؟ هذه الزيادة راي كنا مقررين حتى وعندها قداش الزيادة دي رب معناها مش بنا جينا بين عشان نضغع تزار التجارة عملتها بين عشان نضغع أشهر نحضروا في
1: الزيادة هذي
2: مش الزيادة نحضروا نشوفوا شنو الإخلالات الموجودة في القطاع.
1: هاي
2: جملة الإخلالات الموجودة في القطاع هي مسالك توزيع. مسالك توزيع من المزودين، بأن المزودين تعرفوا أنتم بيكم الموضوع بأن عنا كانوا عنا 35 مزود، أصبح عنا 12 مزود، يعني 12 بطوار موجودين.
1: أي علش علش التراجع هذا؟
2: بأن كانوا هذوكم كانوا يخدموا في الصغار، كانوا يخدموا بحمش ربح، ما بزمش حمش ربح، يخدموا بخسارة، يخدموا بكذا.
1: معناتها الخدمة بالخسارة خليت العديد يغادروا منظومة الإنتاج، معناتها
2: غادروا القطاع هذا، غادروا تقريبا ما يقارب على بقوا من 35 بقوا هذا
1: 12 مع ثلث قعد هكا ولا ثلث؟
2: نعم
1: قعد ثلث نتاع لي باتوار معناتها اليوم
2: بالضبط يعطيك الصحة. وهذا حتى ثلث باش ينزل حل إذا كان قعدنا هكا ما هكا محل باش يبقوا كانوا ثلاثة ولا أربعة كبارات اللي عندهم باش يسدوا
1: وقتها ما عادش نجموا نتحكموا في الأسواق ولا شنو بالضبط؟
2: خاطر وقت اللي هو تو المزود هذا يشريك الدجاج ب 6500 و7000 وأنت كإدارة وكدولة تفرض عليه باش يبيع 7500 ال 500 مليم ولا 600 مليم ما يجيش مصروف حتى في المال اللي بيستهلكوه، ما يجيش حتى في الضوء.
1: ولي زباتوار هذوما اللي موجودين معناتها سي إبراهيم هما خواص ولا عموميين معناتها على ملك تحت اشراف الدوله الكلهم، يعني فيهم التابع الدوله ولا الكلهم كلهم قطاع خاص؟
2: فما كان لو تيدي تابع الدوله البقيه كل خاص، البقيه كل خواص،
1: البقيه كلهم خواص.
2: ماشي واحد تابع الدوله، فما كان لو تيدي واحد بطوار واحد ذاك تابع الدوله،
1: البقيه كلهم في القطاع الخاص.
2: حاولوا بعد وصلنا للدرجه هذه باش هو كنا احنا حتى التجربه التفصيل ما زيد حتى شيء، لازم نزيد. هم زادوا 50 مليم، 50 مليم نعرفش امبلاج نعرفش شنو هو قبلناها، ما دام هذايا المزود هذا تو تطلع وضعيته وتطلع اموره خير ما نكونوا ما عادش نكونوا حتى المزود هذا.
1: شنو المطلوب اليوم باش نراجعوا لي زباتوار هذوما يخدموا باش نراجعوا ها 36 هذوما للمنظوم؟
2: ماعادش يرجعوا 36 ماعادش يرجعوا ما حضوا عليهم ال 12 هذوما هنا بدينا فيهم توا بدت الوزاره يعطيها الصحه ومشكورين. هذه الخدمه اللي خدمناها خدمه ماراثونيه، كل الاجتماعات اللي صارت تو عندها جيت 3 4 شهور قاعدين يصير بحضور السيد الوزير، السيد الوزير يحبك الاجتماعات التشاركيه. نحضر اخر اجتماع تو عندنا تو يجي الجمعه تو عملناه مع بعضنا مع المنتجين، وما تبقى تو حتى المنتجين هذه 5300 راهي فيها وعليها، هذه راهي ثم ثم ثم ثم تكلفه، ثم يزلنا تو باش يدخلوا يدرسوا المنتجين هذوما كيشنو 5300 راهو ساعات التكلفه، ساعات تكلف لك 4000، ساعات تكلف لك 5000، ساعات تكلف لك 5300.
1: الزياده هذيا باش تنقذ القطاع؟
2: شيء طبيعي باش تنقذ القطاع وربما مدة أخرى يزيدوا يشوفوا شنو اللي صار، يحاينوا يشوفوا شنو اللي صار. هل كما قلت
1: معنى النجم نزيدوا الرفع مرة أخرى في الأسعار سي إبراهيم؟
2: إذا كان ثم حاجة تتطلب هذا، عندك شك ولا اختلاف
1: يا أخي؟ مش كنا في انهيار أسعار قبل الأزمة متاع انقطاع الكهرباء والحرارة وغيره؟ وقتها كنا في أزمة متاع انهيار أسعار، وانت دخلت معنا وطلبت مرارا وتكرارا ويتمت معناتها تحيين التسعيرة وتغيير التسعيرة والترفيع في التسعيرة.
2: شيء طبيعي، كان موجود وقت حتى الانهيار الأسعار يخدم الخسارة.
1: اليوم على 450 ما عادش فما خسارة، كي نحكيو على زيادة ب 450 مليم ما عادش فما خسارة.
2: مش خسارة كبيرة ياسر، أما موجودة يعني عندهم هامش ربح معقول محترم نجم يواصلوا به. أما إذا كان خليتي لهم 7500 راه ما نجموش يواصلوا باش يجي بعد وزدت الفترة هذه. قلت لك جاب ربي جبت سخانة الحرارة هذه والحرة ذي وخاصة الضوء والدنيا كل كما تعرف هذه، جبت معها حاجة أخرى اللي ما كناش نصوروها من سبيسي مبرمجة
1: اللي
2: هي الطلب بنقص والعرض ولا موجود.
1: أي.
2: رغم قلت لك من فوق اللي صار في السخان هذه ما يقارب على 40-50% راهو شوية وهذايا الطلب بنقص وقاعدة تمشي معتدلة. والحاجة الثانية اللغة الأخرى هي مواطنين تشكى وقت تخرج من أسواق البلدية أو محلات منظمة وكذا تخرج الأسواق الهامشية ضمن الذبح العشوائي، تلقى الجذب 12000 و13000 أسوام
1: معناتها السوق الموازية رفعت في الأسعار وحدها معناتها واضح. شكرا يفضلك رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم البيضاء بالتفصيل سيد إبراهيم النفزاوي. مواصلين معاكم حتى للماضي ساعتين الأخبار مع بهيرة ثم راجعين.
0: ديوان اف ام عسلمة
3: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم ونحبكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة سفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلن انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الخميس على الساعة 8 ليلا. كما تشمل العملية تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، حيث سيتم فتح باب التسجيل مجددا لفائدتهم. وتتم عملية التسجيل على مرحلتين، تبدأ الأولى بتأكيد التسجيل عبر بوابة الحياة المدرسية، أما المرحلة الثانية فتتعلق باستخلاص معلومة الترسيم وذلك باستعمال المحفظة الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية إلى جانب تطبيق الدفع ديديسات. دراسة طبية تونسية حديثة نشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة وأعدها أطباء من كلية الطب تونس ومستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بأريانا، نشرت اختلافات بين النساء والرجال المدخنين في عدد من الخصائص الاجتماعية والنفسية والعوامل المرتبطة بالتدخين، بما يبرز أهمية مراعاة هذه الخصوصيات عند وضع استراتيجية الإقلاع عن التدخين ومتابعتها. وأظهرت الدراسة التي شملت 471 مدخنا ترددوا على عيادة الإقلاع عن التدخين بالمستشفى عبد الرحمن مامي بين جانفي 2024 وديسمبر 2025 أن الرجال يمثلون 78.6% من أفراد العينة مقابل 21.4% من النساء، وبلغ متوسط العمر 47 سنة لدى الرجال و46 سنة لدى النساء. وبينت النتائج أن بعض العوامل النفسية والاجتماعية كانت أكثر حضورا لدى النساء المدخنات، إذ بلغت نسبة وجود سوابق للاكتئاب لديهم 63.4% مقابل 36.9% لدى الرجال، كما كانت نسبة التعرض لبيئة تدخين داخل المنزل أعلى لدى النساء حيث بلغت 55.6% مقابل 28.3% لدى الرجال. انعقاد جلسة جهوية للجنة مجابهة الكوارث بولاية جندوبة لتقييم مدى جاهزية مختلف المصالح والتنسيق بينها وضبط التدابير الكفيلة بالتدخل السريع والناجع عند حدوث أي طارئ في إطار الاستعداد لموسمي الخريف والشتاء والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تدارك النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي، خاصة بالمناطق والنقاط السوداء الأكثر عرضة للفيضانات والانزلاقات، إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية لمعاينة الوضعيات والتدخل قبل تفاقم المخاطر. إلى الشأن الدولي، إيران والصين تستنكران إعلان الرئيس الأمريكي عن حملة غير مسبوقة من الحرب الاقتصادية والعزلة على طهران، فيما حذرت بكين من فرض المزيد من العقوبات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعلان ترامب يهدف إلى تشتيت الانتباه عن المشاكل في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن أعلى نسبة ديون تشهدها البلاد تاريخيا. وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، أكد خلاله رفض البلدين لأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة وتعزيز التوتر في المنطقة، وشدد على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بما عليه من تعهدات يرفض الالتزام في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
7: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم. قريبا اطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات في تونس. شنو هي تفاصيل المنصة الرقمية هذية؟ شنو الهدف منها؟ شنو باش تضيف لهذا القطاع؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشفيته. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات السيد الحبيب بن معاوية، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا، تحية لكم جميعا وكافة مستمعي ومشاهدي راديو ديوان أفهم.
2: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا سيد الحبيب. المنصة هذه جاءت على خلفية ماذا؟ تجاوزات في القطاع، مشاكل، وإلا فرضتها اليوم الرقمنا اللي موجودة في العالم؟
3: هو بالفعل اليوم الرقمنا والتي هي معناها المسيطرة على كامل معناها المعاملات، واليوم انخراط تونس في الرقمنا قاعد يتطور من اليوم إلى يوم. مؤخرا كان في بالكم السيدة رئيس الحكومة يعني مجلس مضيق وزاري مضيق خاص بتفعيل العديد من المنصات في مجال الرقمنا وتقديم خدمات للمواطن، واحنا في القطاع متاعنا تقريبا عنا تقريبا 2022 عقدنا اول مؤتمر للرقمنة في مجال كراء السيارات، اللي من هو قمنا باعداد عديد المنصات هذه. تقريبا المنصة اللي نحكي عليها اليوم هي المنصة تقريبا الثالثة اللي نعتبروها مكسب للقطاع ومكسب كذلك حتى للخدمات في مجال كراء السيارات.
2: منصة الثالثة، المنصات الاولى والثانية كانوا شو الهدف منهم؟ شو
3: هو الهدف الرئيسي؟ هو إرساء الشفافية في المعاملات. اليوم تعرف
2: ما نحكيش على المنصة هذي، نحكي على المنصات الزوز لولانيين في نفس الإطار. هما
3: في نفس الإطار، في نفس تقريب الخدمات، في تقريب الخدمات والمعاملات مع حتى في داخل الشركات كراء السيارات. يعني منصة عنا منصة اللي تنظم العلاقة بين الشركات كراء السيارات بسوق عامة، يعني بحيث كل معلومة حشتبها أنا كغرفة وطنية شركات كراء السيارات النجم نقطنيها في علاقة بالمنصة هذه. وفما منصة أخرى مهمة جدا خدمناها زادة، هي تتعلق بالبلاك ليست، خاصة الكل ويندوز. فما معناها حريف اللي ماهوش معناها منضبط وحريف ما عندوش معناها الصفات القانونية باش يتعامل في مجال كراء السيارات، تلقاها بلاك ليست، هي تلقاها مدرج في المنصه هذه اللي هي اون انترن بطبيعه ماهيش معنى للعموم.
2: فيها حفاظ على المعطيات الشخصيه
3: بطبيعه ما نجموش نتعاملوا فيها في ماهيش معنى، اما داخل المنصه هذه كل ما هو له علاقه بشركه كراء السيارات وفي القطاع المهيكل، انه اذا كان حريف ما بين قوسين ما نجمش يكون حريف معناها متعلقه به وضعيات غير قانونيه، ما نجموش نسلموه سياره الا ما تكون الا العمليه هذيك منظمه ويكون هو وضعيته قانونيه.
2: هذوما زوز منصات الاخرين، هذوما والمنصه هذيا باش تنظم العلاقه مباشره مع الحرفاء، معناتها الناس اللي تحب تريزيرفي ولا تحب على سياره تدخل على المنصه هذيا. نحكيو على جديده توثيل
3: جديده، مدام جديده اكثر يعني اوسع باعتبارها تقريبا 4-5 وزارات اللي كل ما لها علاقه بقطاع كراء السيارات، نقصد وزاره التجهيز، وزاره النقل، وزاره الماليه، وزاره الداخليه راسا اللي هي اللي تشرف على هذه المنصه، واللي اساسا المنصه هذه الهدف منها كذلك هو توضيح المعاملات بين الحريف و شركات كراء سيارات شركات المهيكله، والحد من الدخلاء اللي بتعرف اليوم معناها الظاهره هذه قاعده تتفشى من يوم الى يوم، والناس هذوما اللي قاعدين داخلين للقطاع وما عندهمش لا عندهم شركه ولا عندهم صفه ولا عندهم حتى علاقه، الغايه منه هو التحيل في مجال كراء السيارات. بالتالي كل عمليه الكراء تصير على هذه المنصه بطريقه قانونيه، واحنا مطالبين كشركات كراء السيارات انه ندخل على المنصه هذه ونعملوا السيزي دي دوني بتاع كل عملية الكراء فيما يتعلق بالحريف ويتعلق بالسيارة ومدة الكراء، وبالتالي تكون كل المدخلين في القطاع عندهم المعطيات هذه كافية، وبالتالي نحدوا من الدخلاء اللي ما عندوش بتبيع سيارة معدة للكراء وتلقى عليها وتلقاها ما هيش ديكلاري على المنصة هذيك، بتبيع مش تقع مخالفتهم الناس هذوما
2: معناتها الكلاندستان اللي قاعدين يخدموا يهزوا في الركب بدون وجه قانوني وغيره هذوما الكل ينجموا معناتها من خلال المنصه هذه يتم الحد من الظاهره ولا شو متضبط مثلا ظاهره الكوافاتيراج اللي موجوده
3: كل ما هي عمليه كره ما هيش ديكلاري على المنصه هذه فهي عمليه غير قانونيه نتحدث على مجال كره السيارات بالتالي هنا مش حد من الدخلاء الناس اللي عندها سيارات في النوار تكري فيها وتعطي فيها لحرفائها ولا المتعاونين معاها الناس اللي عندهم شركات كرا السيارات وعندهم بيروات أخرين ما همش ديكلاري زادة كذلك هذوما يلزمهم يكونوا منخرطين في المنصة هذه الهدف منه من المنصة هذه هو تقنين عملية الكرا الحد من الدخلاء وإرساء شفافية في المعاملات كما قلت لك مع كل المدخلين في مجال كراء السيارات
2: قانونيا قداش عندنا من شركة تنشط بي في
3: اليوم نحكيه مدام نحكيه على 712 شركة نحكيه على 34 ألف سيارة معدل الكراء هذه الأسطول متاع كراء السيارات نحكيه على تقريبا أكثر من 30 ألف يد عاملة مباشرة غير مباشرة في مجال كرة السيارات بالتالي هو نحكيه على قطاع اللي عنده الوزن بتاعه والبوتنسيال بتاعه في الاقتصاد الوطني وفي الدورة الاقتصادية بصفة عامة والقطاع هذا يقدم في خدمات سواء كان المستثمرين التونسيين ولا الأجانب ولكل العملاء والمدخلين معناها اللي يدخلوا لتونس تقريبا طابت في المطار أول علاقة أول كونتاكت مش تلقاها مع صاحب شركة لكرة السيارات أو من يمثله باعتبار الناس هذوما تطلب خدمات سواء كان في سيارة بسائق
2: وجه البلاد معناتها
3: كرة سيارة
2: وجه البلاد معناتها القطاع هذا
3: وإحنا تعرف مدام هدى تقريبا الخدمة متاعنا متركزة على العامل هذا الرئيسي لأنه لا معناها الهدف متاعنا هو أنه تحسين صورة القطاع من ناحية وتحسين صورة البلاد بصفة عامة لأنه اليوم ما يليقش بينا أنه عمليات متاع تحيل تصير في معناها صارت وقاعدة تصير للأسف معناها الناس تجي تدخل قال شو عندي سيارة نكري فيها ولا عندي سيارات نكري فيها ويعمل فو بروفيل على الفيسبوك وعلى تيك توك ويحط أسعار معناها بصفة رمزية هكاك تتهاطل عليه العباد خاصة مواطنينا بالخارج تقريبا نحكيه على 92% من رقم معاملاتنا مربوطة بمواطنينا بالخارج وضيوف تونس اللي يجي يقتني سيارة تقريبا يهبط في المطار في أحد المطارات التونسية ما يلقاش السيارة ما يلقاش ممثل عن تلك الشركة الوهمية اللي حطها له وتلقى توصلنا تشكيات في عديد المرات للغرفة والحمد لله اليوم الأمن قائم بالدور متاعه وكذلك المؤسسة القضائية قائمة بالدور متاعها في التصدي للمتحايلين هذوما اللي كما قلت لك للأسف يشوهوا في القطاع من ناحية لأنه ما تعرف الشيخ يحفظه ولا يقص عليه ولكن هذا يشمل القطاع كل فن من ناحية أخرى هذه صورة بلادنا صورة الاقتصاد بتاعنا
2: فلي نجم يوحد التسعيرة مثلا ولا الأسعار تيما تقعد حرة معتها سي الحبيب
3: التسعيرة راهي تبقى ديما حرة مدام
2: معتها كل شركة نجم تحدد الأسعار متاحة حسب نوعية السيارة ومدة السيارة وغيره معناتها
3: اكزاكتومون بالضبط هذا هو المعنى الصحيح لكن تبقى هنا الغرفه الوطنيه شركات كرا السيارات في علاقتها بخاصه وزاره التجاره حاولنا انه نعملوا التسعيره الدنيا يعني
2: فرشات معناتها من الى
3: بالضبط باش نحدوا من المنافسه هذه اللي بيناتنا منافسه غير شريفه وغير قانونيه في بعض الحالات انه تلقى شركه مهيكله قانونيه زاده باش نكون واضحين لكن يعمل الاسعار معناها اللي اقل من سعر التكلفه احيانا لانه عنده موارد اخرى وعنده معناها مصادر تمويل اخرى
2: وين وصلتوا في التسعيره الدنيا تحديدها بقديش تقريبا
3: للامانه هي التوقيع التسعيره اللي محددتها الغرفه في بالتشاور مع كل زملاء 82 دينار للتسعيرة سعر التكلفة نتاع السيارة من فئة 4 و 5 خيول
2: 82 لل 24 ساعة نحكيوها
3: بتبيع عليه
2: 24 ساعة
3: 82 دينار التسعيرة هذه الدنيا اللي ما تنجمش تعبت تحتها بالنسبة للنوع من السيارات من فئة 4 و 5 خيول
2: واضح
3: إذا كانت عادينا إلى نوعية أخرى بتبيع الأسعار تختلف من سيارة إلى أخرى
2: واضح شكرا جزيلا سيد الحبيب بن معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا ماضي ساعة و 27 دقيقة على موجتنا
1: تستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: بوبليسيتي.
5: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
6: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونترتين في وقته.
5: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في الاسانس ماكلة.
6: بالطبيعة إذا ما تعملش لونترتين في وقته تخلصوا الاسانس.
5: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
6: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجالي.
5: حتى العجالي داخلين في لونترتين؟
6: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
5: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
6: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
5: أي بي.
6: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
8: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه للجميع، شكرا للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم اللايف. مرحبا عكر داوي، مرحبا، اهلا وسهلا حمدي، مرحبا بك، اهلا وسهلا لصف الدهش الياس، مرحبا، شكرا. ومي عبد الله مرحبا بك، فدوه دالي بيبي مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكل الاصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا من الجزء الاول حتى للجزء الثاني. شكرا لكم على تفاعلاتكم في كل المواضيع اللي احنا قاعدين تروحوا فيها. شكرا على تساؤلاتكم، بتحاولوا في كل مره حقيقه تحاولوكم توصلوا. شكرا لكم، مواصلين معاكم نحكيوا على العوده المدرسيه على الابواب. حركه النقل في التعليم الثانوي اثارت جدل، علاش وكيفاش وشنية التفاصيل وماذا اثار حفيظه الجامعه العامه للتعليم الثانوي، نحكي في الموضوع توت سويت. الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد حاتم الهاني، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا.
9: مرحبا بك أختي هدى، ومرحبا بكل مستمعي ديوان أفهم.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. الحركة حركة النقل العودة المدرسية شمازال، معناتها أقل من شهر توا باش نرجعوا إن شاء الله إلى مقاعد الدراسة. شنية الحاجة اللي أثارت حفيظتكم في حركة النقل لهذه السنة؟
9: في البداية تحية لكل المربين والمربيات، وتحية لكل المستمعين والمستمعات. بالنسبة لحركة النقل، تعرفوا كلكم الرأي العام يعرف أنه تقريبا منذ سنتين تفردت وزارة التربية ومن خلال مصالحها المركزية ومندوبياتها الجهوية بإنجاز حركة النقل، سواء حركة النقل الوطنية أو الإنسانية أو حركة النقل الجهوية، عكس ما تنص عليه القوانين والمناشير المعمول بها. تقريب طيلة أكثر من 30-40 سنة كانت حركة النقل الوطنية تحضرها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وجهويا تحضرها الفروع الجامعية ويحضرها اللجان الإدارية المتناصفة. تقريب سنتين يتم إقصاء الطرف الاجتماعي وتتفرد الوزارة. التفرد هذا ماذا ينجر عليه؟ ينجر عليه أولا غياب الشفافية، لأن الطرف الاجتماعي محمول عليه الرقابة وهو أكثر دراية واطلاع، وكانت المطالب نتاع الأساتذة تسلم إلى الأطراف الاجتماعية اللي تكون أمينة على مطالب الناس وعلى أنه يحقوا مبدأ التناصف والشفافية. لذلك تقريبا منذ السنة الفارطة كثرة تشكيات الزميلات والزملاء اللي يحتاجوا. اليوم مثلا تنجموا تعملوا طلع لوزارة التربية تلقوا مئات الزملاء قاعدين يقدموا في مطالب اعتراض على عدم تمكنهم من حقوقهم جهوية. نفس الشيء ما زالت ما خرجتش حركة النقل جهوية، وسنرأى نفس الشيء، لأنه قبل كان الطرف الاجتماعي هو الضامن لحماية مصالح منظورين. تفرد الطرف الاجتماعي الطرف الوزاري يؤدي إلى أنه يتعامل مع المربين كأرقام، ما يتعاملش معهم كبشر وك قاعدين يخدموا ويضحوا ويعطوا وما يراعيش الجوانب الإنسانية. نلقوه اليوم مثلا اللي يؤدي هذا يؤدي إلى الضغط على الأهرامات إن وزارة التربية تتعامل مع مربين كأرقام وكعدد من الساعات.
2: ما نتضغط على الأهرامات؟
9: نعطيك مثال مثلا في ولايه القصرين تقريبا اكثر من 150 استاذ زائد عن النصاب، اي باش يتم اخراجهم وتشتيتهم بعيدا عن مراكز العمل نتاعهم وعن مراكز اقامتهم. الاقسام باش نلقوا اقسام مكتظه حتى في المعاهد النموذجيه تقريبا نسبه الاقسام تقريبا ما تقلش على 35 تلميذ في القسم تقريبا. في
2: اذا كان عندنا احنا 150 استاذ زائد على النصاب وعندنا اقسام مكتظه، علاش ما نقصوش في الاقسام ونوزعوا الاساتذه هذوما اللي موجودين على الاقسام هذوكم تتحل المشكله هكا ولا
9: هذه تتحملها وزاره التربيه، لانه احنا ننادوا بالتخفيف من عدد التلاميذ في الاقسام لضمان المردوديه ولضمان النجاعه ولضمان افضل الظروف للتمدرس، لكن الوزاره اليوم تضغط على الاقسام 35 تلميذ في القسم لاني رافضه للانتداب. راهو نعرف كلنا
2: احنا مانيش في حاجه للانتداب اذا كان عندنا اساتذه زايدين عن النصاب هكا ولا
9: في اماكن محدده، مثلا تلقى ضغط على الاساتذه زايد عن النصاب تلقاها مثلا في مراكز المدن، لكن نلقاو راهو في الارياف نتاعنا كي نعطيك انه مثلا في جهات الداخليه راهي عندنا وليداتنا تلاميذ في السنوات الفارطه ما همش يقراوا في المواد الاساسيه، راهم وصلوا في جهه من جهات يقسموا على 9. مع هذا الكل نتيجة لسياسة الوزارة اللي غلق باب الانتداب من ناحية، وإلى تسريح المربين من خلال التقاعد المبكر، هذا خلق لنا أزمة كبيرة في عدد الأساتذة. كذلك سياسة الوزارة هذه بالضغط على الأهرامات أدت إلى نقل تعسفية، إلى تشريد زميلاتنا وزملائنا بعيد على مراكز العمل نتاعهم تقريب أكثر حتى توصل حتى 60 كيلومتر، لأن الوزارة هي تتعامل مع كأنها تتعامل مع أرقام فقط، وهذا رأي حتى زيادة عن نصاب. ثم قوانين تنظمها وثم مناشير تنظمها، رأوا مش هكاك، ثم قوانين جرى جاري العمل بها طيلة السنوات السابقة. الشيء الجديد
2: ما الوزارة تدخل لك، أنا ما نجمش أن نخدم كل الأساتذة في مراكز المدن ونخلي الأرياف فارغة مثلا هكا ولا لا؟
9: مش هذا هو رو مهوش احنا رأي كل الأماكن أماكن صالحة للعمل ونشتغلوا فيها. الوزارة رأي ما هيش هذه غايتها، هي غايتها أني تغطي عين الشمس بالغربال، أني ما تنتدبش أساتذة. رينا تم غلق باب النواب منذ السنة الفارطة وما زلنا رانا ناقصين آلاف الأساتذة. راهو حتى الكونكور اللي عملوها اثناء الكاباز راهي ماهيش باش تفي بالغرض، لانه النقص كبير وكبير جدا في الاساتذه، خاصه في مواد كيما الرياضيات كيما العربيه اللي نقص كبير وكبير. هذا راهو الضغط، لانه اليوم راهي ثم مناشير تحدد عدد ساعات العمل، راهو الاستاذ اللي قضى 25 سنه عمل راهو من حقه تضمن القوانين انه يخدم 15 ساعه، اللي قضى اكثر من 20 سنه عمل يخدم 16 ساعه، لانه راهي مهنتنا هي مهنه شاقه ومهنه معناها من اشق المهن. لذلك فانه احنا تفرد الطرف الوزاري هذا يغيب الشفافيه.
2: اذا كان تم اذا كان تم استشاره الجامعه العامه للتعليم الثانوي شو مش يتغير مع تصحيحات
9: بالنسبه لنا احنا على الاقل في حضورنا ان كنا نضمن اقل تشكيات اقل اقل اقل ظلم لزميلاتنا وزملاء، كنا نضمن مصداقيه وشفافيه اكثر. وهنا الاساتذه
2: هي التوزيع العادل والانصاف في حركه الدقل قادر عليها الجامعه ومش قادر عليها الوزاره مع تصحيحات
9: سامحني مش قادر عليها. راهو كيبدا طرف هو الخصم والحكم ماهوش قادر انه يحق العدل، راهو لازم نسمى طرف مقابل. اعطيك مثال بسيط عن زميلنا في ولايه القيروان دقيقا اسمه
2: ما غير من شهر
9: عندنا زميلنا محمد الهادي التيمومي شارك في حركه النقل وكانوا سكوره 175 وما تحصلش على نقله لولايه المنستير. كي جاء مشى يحتج لقى ثم شكون دخل ولايه المنستير وسكوره اقل منه 130 و138 وكتظلم لهنا. الوزاره قالت له تو نسولك وضعيتك في حركه النقل الانسانيه لهنا، لو كان الطرف الاجتماعي حاضر كان يراقب. نعطيك مثال، حركه النقل الوطنيه القوانين المنظمه تشترط حضور اللجان الإدارية المتناسقة تحضر وتمضي يتم تغييبها. احنا كي نحكو على دولة القانون ونحكو على دولة المؤسسات حريب الدولة اني تحترم القوانين. ونعطيك الأنكى والأمر انه ثم زميلنا نقابي اكتب تدوينة متضامن مع زميلنا اللي تعرض للمظلمة هذه، يتم استدعائه بشكل فوري للمساءلة في مندوبية جهوية بالقيروان. نفس الشيء اللي صار في قصة، معناها اليوم مرينا الخطة الأولى هي ضرب القوانين بالقوانين بعرض الحائط، والخطة الثانية هي هل سلت من يتكلم. اللي هي سياسة تكميم الأفواه. عن أخونا محسن عبد الله يوم الاثنين تم تقديمه في حالة تقديم للنيابة العمومية، ونهار الجمعة باش يمثل أمام مجلس التأديب في وزارة التربية.
2: علاش؟ شنو السبب؟
9: علاش؟ لأنه دافع على زملائه. علاش؟ لأنه رفض تشريد زملائه.
2: شنية طريقة الدفاع؟ معناتها شنية طريقة الدفاع اللي تخليه يوصل؟
9: طريقة الدفاع أنه ناضل وتمسك بالحق النقابي. معناها اليوم الحق النقابي أصبح مستهدف في البلاد هذه.
2: إيه سامحني، طريقة الدفاع عن الحق النقابي شنية كانت؟ معناتها حتى يحال على النيابة العمومية.
9: والله هذا نسأله احنا وزارة التربية، ونسأله المندوب الجهوي.

0: التأشير وعدم التفرد بالملف التربوي. احنا لان في الاخر غايتنا هي مصلحه المدرسه العموميه ومصلحه ابنائنا التلاميذ. لانه التفرد بالراي ما عندهم باش يوصل في الاخير. الوزارة هي اللي باش تحمل مسؤولية كل إرباك للعودة المدرسية وكل تشويش عليها، لأنه كيكون الطرف الاجتماعي شريك، لأنه هو أدرى بالحالات الإنسانية وهو أقرب للزميلات والزملاء. مناش اليوم باش نرجع إلى ما قبل نشأة الدولة وما قبل الاستقلال. الحق النقابي راهو حق أصيل، راهو ماهوش باش تعلموه اليوم. العمل النقابي في تونس راهو من العشرينات راهو موجود اليوم، لأنه إقصاء الطرف الاجتماعي شنية الغاية متاعو، شنية الهدف متاعو؟ فقط هو التفرد بشأن التربوي، وأن كي نظلموا زميلاتنا وزملائنا ما نلقوش كون يدافعوا عليهم. لكن هي كنا النقابية سواء الأساسية أو الجهوية راي على استدعاء استعداد تام للدفاع على مناضلات ومناضلي قطاع التعليم الثانوي، لأنه في الأخير احنا رانا طلاب حق، احنا نطالبوا بحقوقنا. أعطيك مثال آخر بسيط، المظلمة تعرضوها زملائنا في مهن الرياضة اللي بعد اتفاقية ان باش ياخذ الترقية نتاعها مفعولها المادي نورمالمون من جويلية 2024. الوزارة جرت قلم باش تصرف المفعول المادي من ماي 2026، ما تكلفش وزارة التربية نفسها حتى احتراما للزميلات والزملاء ان يتخرج بلاغ ان تعتذر. نفس الشيء اللي عملته وزارة التربية بانقلاب على اتفاقية 23 ماي 2023. اليوم رانا صرنا حتى اتفاقيات ممضات، اتفاقية 23 ماي صح عليها الوزير محمد بوغديري اللي هو اليوم تم تعيينه في
1: كاتب عام المجلس على التربية.
0: للتربية اليوم بالله احنا نسألوه ونوجه له رسالة ونقول له راي الاتفاقية اللي أمضى عليها الدولة التونسية واللي أمضى عليها الوزير الأول واللي أمضى عليها الأخ الأسعد اليعقوبي، نتمنوا له الحرية لأنه مكان المربين هو خارج السجون، لأنه خونا الأسعد اليوم ما هو نعتبره هو اليوم يدفع في ضريبة ضرب الحق النقابي. اليوم اتفاقية 23 ماي 2023 اليوم أرميت في سلة المهملات. ونفكروا السيد وزير التربية انه كي سألوه النواب في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 قالهم الدولة لا تتنكر لاتفاقياتها، وقالهم الاتفاقية تحت الدرس. ونقولوا له اين وصل الدرس؟ ونقولوا له بأي وجه سنقابل المربين ونحن ناكل فيهم فعرقهم اليوم كما كينا عرق وجهد المدرسين والمدرسات اليوم زملائنا في مهن الرياضة. نفس الشيء راو كي نحكوا لا إصلاح تربوي، البوابة الرئيسية متاعه هي أعطاء حقوق الناس واحترام المربين والمربيات.
1: واضح سي حاتم، باش نرجع معك شويه لحركه النقل، لانه يعني موضوعنا حركه النقل. انت اثرت مساله القصرين او مثال ولايه القصرين، قلت فيها 165 استاذ زائد عن النصاب في حركه النقل الوطنيه. هل فقط القصرين فيها هذا العدد من الاساتذه الزائدين عن النصاب؟ وهل انه حركه النقل الجهويه يمكن ان تعدل الموضوع بسرعة باش نحصل كفاية بالوقت؟
0: احنا رو نحكو على المقل الحركة الجهوية على زيادة عن النصاب نحكو عليه، واحنا قاعدين نجمعوا في المعلومات وقاعدين نتواصلوا مع هيكلنا مع فروعنا الجامعية وعن طريق النقابات الأساسية، وقاعدة توصلنا المعلومات وكل الزملاء اللي قاعدين يتواصلوا ويسمعوا فينا لهنا. نقولوا لهم انه كل زميل يتعرض المظلمة او غيرها يتواصل مع هيكلوا النقابية، وراو زيادة عن النصاب فما قوانين تنظمها، فما نشير تنظمها، وراي هيكلكم النقابية على استعداد تام معكم للدفاع على حقوقكم، لأنه المدرسة العمومية هي مدرستنا جميعا، وراو الحق النقابي حق أصيل ومكفول في البلاد هذه، ماهوش منا من أي أحد، ماهوش هدية من أي أحد. ورينا تجند الأساتذة، نعطيك بالله مثال أخير وبسيط. أساتذة حي الشباب في قصة كاحتجوا هما والأولياء والتلامذة احتجوا مع بعضهم، كانوا في صف واحد في النضال دفاعا على الحق النقابي ودفاع عن الحق والدات في التمدرس. للأسف السيد المندوب الجهوي بقصة يرفض أن يقابل الهيكة النقابية، يرفض أن يقابل الأولياء، يرفض أن يقابل التلاميذ. ما ناش عارفين اليوم مع شكون نتواصل. إذا كان سلطة الأشراف ترفض التعامل مع منظوريها، ترفض التعامل مع التلميذ ومع وليه ومع المربي، لأننا نحن في الأخير رانكم مربين، رانا تلامذة، رانا ولداتنا يقروا، وراي مصلحة البلاد تعنينا، رانا كلنا شركاء في المصلحة هذه. ونقولوا راي يدنا ممدودة للحوار، لأننا رانا طرف وشريك أساسي في البلاد هذه. ونقولوا راي الوطن ما ينهضش بجناح واحد، والاتحاد العام التونسي للشغل راهو جزء من تاريخ هذه البلاد، وراهو مصلحته على مصلحة البلاد هذه. أيدينا ممدودة للحوار، أيدينا ممدودة

0: موجودة لإيجاد كل الحلول والمقاربات حين نجلس إلى طاولة الحوار بعيدا عن العنطريات وبعيدا عن تخوين الطرف الاجتماعي، لأننا في الأخير نحن رانا النقابة الأكثر تمثيلية في البلاد هذه ومنظورين رام في حاجة لنا، ونحن سندافع ونقوم بمهامنا المكفولة دستوريا.
1: شكرا جزيلا الكاتب العام العامة للتعليم الثانوي سيد حاتم الهاني، شكرا على كل التفاصيل. واصل معكم مشوارنا، مرحبا ماضي ساعة و44 دقيقة على موجاتنا.
2: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الأفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للـ1 من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا مرحبا. هل تم الترفيع في اسعار المياه المعلبه بعد التسقيف اللي قامت به امس وزاره التجاره؟ نحكي في الموضوع وتفاصيل تشويته. رئيس منظمه ارشاد المستهلك سيد لطفي الرياحي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟ شكرا، نهارك فل، اهلا وسهلا. تم الترفيع في الاسعار بعد الاسعار الجديده، السقف نتاع الاسعار اللي قدمتهم وزاره التجاره امس بعد الازمه نتاع المياه المعلبه ونتاع الناس اللي قاعده تزيد على شي راسها بعد كل واحد قداش يبيع. الاسعار الجديده اللي فرضتها وزاره التجاره فيها ترفيع بارابور الاسعار القديمه ولا لا؟
3: الاسعار الجديده اللي وضعت حد الزيادات اللي
1: اقرب شوية للتليفون، اقرب شوية للتليفون سي لطفي، قلت لي وضعت حد للزيادات العشوائية هكا ولا
3: العشوائية؟ بالطبع، اي جميل جميل. بالسيترة الثانية،
1: اي
3: سيترة 800، سيترة ونص 850، سيترة 950، يمنع منعا باتا بيع اكثر من الاسعار هذه.
1: باهي، هذا جديد،
3: هذا كيف كيف، وحدث زاد كيف كيف، تحديد هامش الربح بالنسبة لتجارة الجملة 15% وبالنسبة لتجارة التفصيل 15%. وهنا بتحديد هذا الزوز سواء هامش الربح في 15% كحد أقصى وإلا كحد أقصى سعر القارورة الواحدة، هنا أطرت التجارة بالنسبة للمياه المعدنية. وهنا وقاب عندها يقفك النزيف متاع ستيكة تباع غالية والتربوزة غالية وهذه كله وقف.
1: هذا كي نحكيه على الأسعار مقارنة بالأزمة قبل الأزمة. هات نرجعوا لقبل الأزمة.
3: كانت الأسعار هذه اللي نحكيه فيها كانت متداولة، بمعنى كونه نحن كنا نمشي نشري بالتفصيل نلقاو ستيكة، قلت ستيكة تربوزة 100 بـ6 صغيرة.
1: اي.
3: والكبيرة بـ30 نلقاوها بـ1 دينار. هنا هذا ترجمته هذا على ستيكا.
1: فما شكون يقول لا راهو تزادت الاسعار، صحيح ولا مش صحيح؟
3: الترجم الاسعار نتاع القاروره
1: ترجمت هاي؟
3: ترجمت الاسعار نتاع القاروره الواحده مع ستيكا، هو اللي ما كانش واضح طول ولا واضح. ستيكا يبيعوا فيها كيما يحبوا هما، توا ولات واضح عندك القاروره ما تفوتش بالسيترا 600 وبي 30 ما تفوتش الدبوزة 950، وبالتالي هنا تضرب ستيكة قداش فيها وتعرف سوق الريحة.
1: معناتها كيما نشري ستيكة كيما نشري دبوزة، كيف كيف؟
3: بالضبط، كيف كيف. هذا هو الجديد اللي موجود، كيما تشري ستيكة كيما تشري دبوزة.
1: معناها ما تمتش الترفيع في الأسعار مقارنة بالأسعار اللي موجودة قبل قبل ما تصير هالاضطراب.
3: كيما تشري ستيكة كيما تشري دبوزة.
1: قبل ما كانتش هكا، كانت أرخص ستيكة.
3: كانت ستيكة أرخص.
1: كنت ستيكة أرخص، معناتها الترفيع صار على مستوى سعر ستيكة مش على مستوى السعر متاع متاع التفصيل، يعني متاع الدبوزة. يعني الدبوزة نص سترة كنت بـ600 قعدت بـ600، بوئي ترتين معناتها كنت بـ950 كما توا ولا لا؟
3: أي كنت 950 كما توا، يبيع فيها بدينار 950 ديما الهامش تاع 50 فرنك مش متداولة تلقاها، أما الأسعار هي
1: معناتها نفسروا للرأي العام، راهي الأسعار معناتها أنتم كمنظمة إرشاد مستهلك، الأسعار راهي ما زادتش على مستوى الدبوز، بالعكس تم تحديد السقف
3: على مستوى الدبوز.
1: أي.
3: مش مقلنا على مستوى السيك، خطرق السيك أبو أربعة كما بيترتين،
1: احنا المتعودين ستة مثلا، المتعودين عليه ستة هكا ولا لا؟
3: هم اللي سعروا تو السعيرة في الدبوز مش السيك.
1: فوالا
3: خبر بنتي التسعيره في اذا كان انت بيتر
1: ونص معناها اليوم ستيكا كي نحكيو على ترتين كي نحكيو على ترتين ستيكا ما يلزمش تتجاوز 5700 هكا ولا
3: بالضبط كي نحكيو ترتين تضرب 950 في السته
1: هاي
3: ما تفوتش 5700
1: ظهر لي هكا
3: 700 ظهر
1: كان الكالكول نتاعي صحيح للامانه باهي هذه هي معناتها راهو السعر زاد على مستوى ستيكا مش على مستوى الدبوزه باش نكونوا واضحين
3: بالضبط هو السعر قبل معناتها في مستوى ستيكا كل واحد كيفاش يبيع
1: تو
3: تحدد سعر الاقصى ما تفوتش من 950 نحكي على تعالي ترتين
1: هاي
3: في ستيكا ما تفوتش 500 700 الحد الاقصى وعندك الحد
1: مقبوله الاسعار تعتبروها كمنظمه
3: لا نخلوها نحن بالأسعار بالنسبة لي نحن غالية مقارنة بالدخل الأسري مقارنة بالمعيشة مقارنة بعديد الحاجات غالية والحاجة الأخرى اللي حضرها نحن كمنظمة الماء الكل موش كيف كيف دي معنى كون وراه الماء عندنا كذا صناف ثم ماء معدني طبيعي وثم ماء منبع وثم ماء معالج اللي يعبر عليه لوزة تاب يزم كذا صناف ما همش فرد جودة وبالتالي يزم كل صنف يتحدد له سعر
1: معناتها انتم تطالبوا وزارة التجارة ان كل صنف عنده تسعيره نتاعه باش ما يتلمش الكل فرد تسعير
3: بالضبط خاطر الجوده كيما اللحوم الحمراء كيما الرياح البيضاء كيما كل سعر وعنده الجوده نتاعه وعنده السعر نتاعه
1: واضح
3: كل منتوج عنده الجوده نتاعه
1: شكرا سيد لطفي الرياح رئيس منظمه ارشاد المستهلك شكرا على كل هذه التفاصيل مواصلين معكم مشوارنا مرحبا 5 سنوات دون مياه أزمة متواصلة في بو مفتاح من ولاية الكف
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
1: مرحبا أهلا وسهلا سي اسكندر النموشي النائب المحلي في بو مفتاح من ولاية الكيف نستقبله تتسويته
2: لو شيفر دو جو
1: مرحبا سي اسكندر أهلا وسهلا شنو حوالك
4: أهلا بك أختي هدى نشكركم ونحييكم على إتاحة الفرصة
1: نورتنا مرحبا بك أهلا وسهلا تحية لولاية الكيف ولمتابعينا في ولاية الكيف 5 سنين دون ماء شنو الحكاية
4: الحكاية أقول هي أكثر نجم تكون حتى أكثر من 5 سنين خاطر دوار المعيزية دبوي معناتها 2019 معناتها مش قاعد يمشي الماء
1: انت في دوار بمفتاح ولا للمعيزية توسع انت بنفسر
4: هو معناتها الانقطاع معناتها أزمة متواصلة ومتفاوتة معناتها
1: من منطقة إلى منطقة
4: هي منطقة كبيرة باشا منطقة مفتاح كبيرة باشا فما اللي يمشي جماعتين فما اللي يوصلهم توا في الصيف مثال منطقة المعيزية واحد معناتها أكثر من شهرين تصبح معناتها ما تمتعوش بالماء للدوار الفوقاني معناتها أكثر من 5 سنين معناتها موجودة السبابل وكل وما مش قادرين يتمتعوا بالماء
1: إيش المشكلة معناتها جمعيات مائية الوضعية سوناد شنو بالضبط
4: سوناد
1: هي علاش السوناد مش مسايبة الماء للمواطنين
4: هو كل مرة معناتها احنا محيطين معناتها بالمشكلة وقاعدين نتبعوا فيها كمجلس محلي ونطالبوا سلطات وكل اما الصنيد الحقيقه ما هيش متجاوبه عندها برشا مشاكل مش قاعده معناتها ما عندهاش افكتيف ما عندهاش ماتريال
1: اي فما حاجه فاسده فما حاجه شنو
4: شبكه مهترئه والضغط ضعيف والنقص كبير في الماء معناتها حتى على مستوى وسط المدينه معناتها مشاكل كبيره
1: مشاكل كبيره
4: هو معناتها مش نحكيه على رفاهية وإلى مطلب ثانوي نحن نحكيه على مادة أساسية معناتها وانت تعرف معناتها المنطقة فلاحية بامتياز والعباد تعتمد أساسا على الفلاحة وعلى تربية الماشية كقوت معناتها يومي نلاحظوا معناتها الحقيقة مشاكل كبيرة أثرت عليها معناتها في معيشتهم في حتى نفسانيا معناتها الإنسان يراوح ما يلقاش بشي داوش بشي يشرب بشي طيب فطوره الحقيقه مشكله كبيره برشا.
1: فوالا
4: لاحظنا انه معناتها الشركه الوطنيه استغلتها زي المياه كلام كيف معناتها التواتر معناتها للاعطاب وتواتر المشاكل وكثره وما عندهمش معناتها استراتيجي على المدى الطويل معناتها للتعامل مع الوضعيه. وصلنا للنقطه هذه معناتها احنا نشرب في كيف من المياه الجوفيه معناتها وشحت الابار وخمس سنين معناتها جفاف وكل نقصت. ما فماش استراتيجيه للشركه
1: معناها استراتيجيه باش نصلحوا باش نعوضوا الابار اللي شاحت. نحكيوا على ولايه فيها من اعلى نسب التساقطات في بلادنا هكا ولا ولايه الكف.
4: الحقيقه ان التساقطات مهمه جدا لكن وقت اللي ما يكونش فما حوكمه وما يكونش فما تعامل جدي معناتها مع الازمات نوصلوا لمرحله خطيره برشا. يعني نحكيوا حتى على وسط المدينه معناتها لاحظوا انه نقص 40 لتر معناتها في الثانيه كمعناتها حد ادنى.
1: لما
4: متواصله الانقطاعات والشبكه مهترئه جدا معناتها وقت اللي سايب معناتها الضغط ما يوصلش للكوندوي الاخر
1: اخر المتساكنين معناتها اكثر الناس المرتبطه بالشبكه
4: ويعاود يقص عليك.
1: واضح ان شاء الله صوتكم يكون وصل وان شاء الله تصير فما اولويات في الموضوع هذا لانه الماء هو من اولويات الحق اليوم من المواطن انه الحق عنده في الماء هذه اولويه من اولويات المواطنه. ان شاء الله يكون صوتك وصل سيد اسكندر النموشي نائب المحلي في بمفتاح من ولايه الكيف. شكرا ليك. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا. نحكيوا على اختفاء طفله في ظروف العائله نتاعها تعتبرها لحد الان غامضه تطلق نداء سواء كان للناس اللي تعرفوا عليها ولا الناس ولا ليها هي في حد ذاتها شنو اللي صار شنو التفاصيل نحكي في الموضوع تشويته.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ألو أنفو.
1: ألو أنفو ضيفتنا أم تقوى في المباشر. مرحبا. اختفاء فتاة قاصر عمرها 13 سنة منذ 24 ساعة. أنت خالتها هكا ولا؟
5: أنا أمها.
1: أم مرحبا. معناتها تقوى هي المختفية.
5: تقوى هي المختفية
1: عمرها 13 سنة هكا ولا؟
5: إيه.
1: كيفاش اختفيت؟ شنو هي المعلومات وشنو كاش ينجموا يعاونوك التوانسة؟
5: أنا نهاية العود البارح
1: نعم
5: خرجت باش نخدم
1: نعم
5: 7:05 نتاع الصباح وخليتها متكية راقدة
1: نعم
5: وما نعرفش هيك حسيت قلبي مغوص مع التسعة كلمت خالتها هي بيتها بحذا منيتها أمي معناتها ماشي في دارها هي
1: نعم
5: هي بيتها بحذا منيتها بحذا أمي
1: نعم
5: ومعها خالتها وأخواتها كلمت ما هزتش علي أختي بعد هكيك أختي مع العشر تطلبني قلت لي بنتك خلت ما كتهش هذاك ما عندي حتى معلومة أخرى
1: ما كسرتش مشكلة ما هيش مغش ما صرحت شيء
5: أنا ما صرحت شيء حوار عادي لأنها ما أنت عادي هي على الانترنت قلت لها يجي من الانترنت وباش نبدلوا تو باش نرجعوا نقراوا باش نرجعوا نرقب بكري ونقوم بكري ونتجي لي نهار الاثنين هذاك شنو الحوار اللي صار بربي يقولوا لها ترجع راهو ما نعرف عليها حتى شيء.
1: هل تنذكروا فانا ولايه وفانا منطقه بالضبط؟
5: انا نسكن 24 معناتها في موفليري
1: عاود لي في موفليري في تونس هاي في العاصمة
5: وامي والوالده تسكن في نهج عبد الله من ابي بكر بحذا جمع بليل انا ما فوت قريبة لداري معناتها
1: مش بعيد عليك
5: تمشي لخالتها تمشي ما مشيت لحتى اقرباء ما عندي حتى صحابها كلمتهم في الصيف ما كلمت صحابها اللي قراوا معاها معناتها جست ماما معناتها ما كلمتهمش اجست هكا بجروب جروب نتاع الميسنجر والا الانستغرام يكتبوا عليها مع بعضهم
1: وتليفونها عندها ولا عندك؟
5: ما عنديش تليفون بنتي.
1: ما عنديش تليفون.
5: ما عنديش تليفون وما عنديش فلوس. خلت لابسة مريم الأكحل، شعرها دنيكة شغال محلول، وسروال الجين بدري، ولبسة شكدو
1: 13 سنة يا عمر. 13 سنة
5: هي 13 سنة تقفلها 24 أوت 2016، نزلت ما قفلتهاش
1: أقل من 13 سنة. علمت الوحدات الأمنية؟
5: علمنا الوحدات الأمنية، علمنا الناس الكل من بارح كدين شوية قولوا لها تروح أمها تحبها، خذيها محيرين عليها الناس الكل، ما تخافش ما نشي تقص عليها، قولوا لها ترجع، قولوا لها كم تسمعني تقوى يا بنتي أرجع، يا بنتي أرجع، بنتي الكبيرة هذه، بنتي الكبيرة وكلنا محيرين عليها كلنا نحبوها، فرحت اللولة كلها ترجع، قولوا لها يا وخيين ترجع، أنا ما نيش متغشى عليها، نحكي مع بعضنا ونفحصناها ونحبوها الناس الكل، قولوا لها كلها ترجع، وين 24 ساعة بنتي مستحت بنتي كبدي وين، قولوا لها ترجع.
1: ربي إن شاء الله يسمك عليها علم الخير.
5: تعرف من رؤية قولوا لها تكلمي 52 492 141، قولوا لها تكلمي، قولوا لها اللي يشوفها يتصل بي، لأني ما نعرف شو وين مشيت بنتي، يا رب يحميني يا رب بنتي وين.
1: ربي يحميها إن شاء الله وربي يرجع حالك سالمة، هذا اللي نتمناه، وإن شاء الله النداء متاعك وصلوا. إذا كان فما أي واحد متوانسة تعرف عليها ولا شافها ينجم يكلمك على نمره اللي أنت حطيته، وإذا كان هي تسمع فيك إن شاء الله زادة الرسالة متاعك وصلت. شكرا لك أم تقوى، ربي يسمعك علم الخير. نحتموا معكم كالعادة بأكفل طفل غير واقع عائلة.
2: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مد يدك بالخير واكفل طفل صغير، اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل لحميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال في بلادنا يستنوا في الدعم، يستنوا في التوينسة اللي مش يدخلوا على www.sosv.tn ويعمروا الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الباب اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، نجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلولك شيء في حياتك، لكن في حياة طفل صغير يبدلوا برشا برشا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكر كمان عندكم امتياز جبائي كشركة ولا كفرد تتمتعوا به، بلا خليك شريك في الحلمة ومد يدك بالخير لهم. www.sosv.tn 58 371 0002.
2: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: شكرا حسام الدين الحلواني، ندر بن شهيدة، ضحى السويسي، شكرا سعيد الزويري كان في الاعداد، هدى الورغمي كنت معكم كوتي ميكرو. الاخبار مع بهيرة، الاخبار الرياضية مع حاتم جزبار، شهية طيبة نسكل، قبل غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
6: يستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: راديو NFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. ديوان افهم فلاش نيوز.
7: موجزة الثانية، ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس بجهة تونس الكبرى وجهة الشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، موضحة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق أعلام. النائب بالبرلمان صابر المصمودي يقول إن الجدل القائم حول بعض التعيينات في المجلس الأعلى للتربية والتعليم وخاصة ما يتعلق بتسمية الوزير السابق محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس لا ينبغي أن يحجب المهام الاستراتيجية والمحورية الموكولة لهذه المؤسسة، واضحا في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان أفهام أن المجلس الأعلى للتربية يضلع بدور أفقي ومتكامل يشمل قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يقول إن الترفيع الأخير في الأسعار القصوى لبعض منتوجات اللحوم البيضاء بحوالي 450 مليم للكيلوغرام جاء إثر دراسات ومشاورات تواصلت لعدة أشهر مع وزارة التجارة بهدف الحد من الإخلالات وإعادة التوازن إلى القطاع، موضحا في برنامج منك نسمع أن الأسعار الجديدة تهدف لضمان هامش ربح معقول يغطي ارتفاع تكاليف الإنتاج ويحد من الخسائر التي تكبدها المزودون على حد قوله. إلى الشأن الدولي، معبر رفح البري يستقبل الدفعة 77 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وأنهيت إجراءاتهم تمهيدا لعودتهم. قوات الاحتلال تفرج عن 3 معتقلين سوريين من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا في وقت لا يزال أكثر من 40 سوريا رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم خلال التوغلات الإسرائيلية التي بدأت عقب ديسمبر 2024. وهيئة بريطانية تفيد بأن مسلحين سيطروا على ناقلة نفط أثناء إبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه السواحل الصومالية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع حاتم جزبار، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
2: ديوان فان فلاش سبور.
8: مرحبا بكم تعيينات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027. المقابلة تلعب يومي السبت والأحد 22 و23 أوت الجيري، نهار السبت 4:30 ملعب ممسوسة. الاتحاد المنستيري تلعب في ملعب بوعلي الأحوار في ملعب الهادي نايفر ببارد، وستاد تونسيان تواجه النادي الرياضي للصفاقسي. تقدم سقيط الدير شبيبة العمران في ملعب الطيب الميري بصفاقس. اتحاد بن قردان نادي حامم الأنف مقابلة تتلعب في ملعب 7 مارس بن قردان. الترجي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي مقابله في ملعب حمادي العقل ببيرات. نجم متلوي يواجه النادي الافريقي في ملعب البلدي بالمتلوي، والنادي الرياضي بنزرت يواجه مستقبل مرسى مقابله في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. والترجي الجرجيسي الاولمبي البيجي المقابله هذه تلعب في ملعب مصطفى الدوري بجربه ميدون. النادي الافريقي يعقد اليوم ندوة صحفية بدائم 15 لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للفترة الخماسية المقبلة 2026-2031. ندوة باش تتضمن عرض اهم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لجانب تقديم ابرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفترة القادمة. في الميركاتو، نادي البنزرتي اتفق مع الثنائي لامين با لاعب السابق للأولمبي البيجي والجيش الرواندي، أيضا مع عودة نقولوا ابن النادي الطيب بن زيتون لاعب السابق للهلال السوداني وعزام التنزاني. اتفاق حاصل بين جميع الأطراف والإمضاء الرسمي في قادم الساعات، نذكر سابي غدوة يقدم المنتدبين الجدد. حارس المرمى معز بن شريفية قريب من الانضمام نادي حامل الأنف في صفقة انتقال حر بن شريفية، كان اتفق مع بداية الميركاتو مع هيئة مستقبل سليمان حول تجديد العقد وأمور المواصلة، لكنه خير عدم التفعيل وإنهاء التجربة والالتحاق بالعمامة. لاعب المنتخب الأولمبي والأولمبي البيجي الياس الضاوي كمل اليوم كل التفاصيل قبل توقيع عقد لمدة 3 مواسم مع نادي سانتيتيان الفرنسي. الضاوي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل الإمضاء كما قلنا العقد بثلاثة مواسم مع سانتيتيان الناشط في الدوري درجة الثانية الفرنسي. الياس الضاوي 18 عام متوسط ميدان متكون في الأولمبي البيجي، صعد إلى أكابر الفريق في الموسم قبل الماضي وأصبح واحد من ركائز الفريق، وهو لاعب دولي في منتخب أقل من 23 عام. شارب التوفيق لإلياس الضاوي. مباراة وحيدة في الجولة الثانية من البطولة الإسبانية اليوم بداية من الثمانية، رايو فاليكانو تواجه ديبورتيفو ألافيش. أخبارنا الرياضية متواصلة على www.diwanfm.net.

0: سيتي
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: مرحبا بكم في افريكا مول اريانا. حتى ال 31 اوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليله من 8 حتى ال 10 تلعب في الالعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار اكاهو. وكل ليله عندكم سهريه مزيانه وعمير رضوان حاضر باش يحفل لكم الجو. افريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: ديوان فم صوتكم.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. سائقو شاحنات نقل المحروقة دخلوا اليوم في إضراب مفاجئ عن العمل بالمنطقة البترولية بيرادسما أدى لتوقف عمليات توزيع المحروقات على محطات الوقود، وتسبب هذا التوقف في تسجيل اكتظاظ كبير بعدد من محطات المحروقات وسط طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر التزود بالوقود، وفق ما نقله مراسل ديوان اف ام بالجهة. مصالح المراقبة الاقتصادية رفعت 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كمية هامة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت الجاري. وتوزعت المخالفات المرفوعة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مخالفات تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية وشفافية المعاملات والتلاعب بالدعم، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت الجودة والمترولوجيا ومجالات اقتصادية أخرى. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل يوم 25 من أوت الجاري. وبالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد، فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. إلى الشأن الدولي، تسجيل 4500 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة منذ بداية جوان الماضي في إسبانيا. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: مساء النور، سبعة دقائق بعد ثلاثة متاع العشية، دي سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية، عودة على آخر 24 ساعة في الرياضة التونسية وخاصة في كرة القدم. المكلف بتحليل الأداء في نجم المتلاوي من السحيمي يقال، واتهامات بتجاوزات تمس من اسم النادي، وهيبتوا بعد شوية السحيمي أمين باش يكون معنا في المباشر للتوضيح. الياس الضاوي يلتحق بسانتيتيان الفرنسي، البطولة التونسية تعود لتصدير اللاعبين إلى أوروبا، خاصة نحكيه على آخر سنتين برشا ملعبية خرجوا لأوروبا، أبرزهم غرام، العويني، العياري، عروس، النصراوي، لعبية قاعدة تخرج لبطولات نوعا ما نجمو نقولو محترمة. حازم المستوري مطلوب من الترجي الرياضي التونسي، هل يعجل قدوم المستوري برحيل فلوريون دانو؟ والميركاتو في تونس، هل يعكس الميركاتو حجم مستوى البطولة للموسم القادم؟ شنو الفارق بين ميركاتو السنة وميركاتو المواسم الماضية؟ وكذلك الميركاتو في أوروبا، باريس سان جيرمان بطل أوروبا زوز مواسم متتالية، بطل تشامبيونز ليغ، ومع ذلك سيطر كذلك في آخر زوز ثلاثة مواسم إنجليزية وإسبانية هذا الموسم على سوق الانتقالات الأوروبية. هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية، وسعيد باش يكون موجود معنا فريق البرنامج اليوم، أمين عباس. أمين، مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا بنيس، الخيان الكل والناس تسمع فينا على موجة ديبن.
2: أنيس عبد القادر بوجه البيان، مرحبا.
4: أهلا وسهلا كريم، مرحبا بمين بالكيب اللي حاضر معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
2: ما دسمة الحقيقة اليوم الحلقة وفيها برشا ما يتحكى، بعد شوية المكلف بتحليل الأداء. أمين السحيمي في نجم المتلاوي، بلاغ تم نشره من صفحة الرسمية لنجم المتلاوي، منعرفش موجود معنا نادر في الهاتف ولا لا، في انتظار يكون موجود معنا ونقرأه لكم البلاغ. تعلن الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلاوي عن إقالة المدرب المساعد المكلف بالإحصاء أمين السحيمي، وجاء هذا القرار بعد تعمده القيام بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته وعدم تحليه بروح المسؤولية في هذا الوقت الحساس، وتؤكد الإدارة أن الجمعية خط أحمر ولا مجال للمساس بمصلحتها العليا. دونك هذا البلاغ، هو ربما الأولاد في انتظار يكون موجود معنا، في انتظار كذلك الصورة توصل الناس اللي تتبع فينا على اليوتيوب. ربما لو كانت إقالة ممكن حتى ما يتمش تداول الخبر، لأنه في الأخير عادي مكلف بالأداء مع فريق اليوم غدوة مع فريق آخر، وربما تتم إقالته لأسباب شخصية لأسباب صحية لانتقاله لفريق آخر، مش بالضرورة يتم تناول الخبر إعلاميا. ولكن كيف نقرأه، جاء هذا القرار بعد تعمده القيام بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته وعدم تحليه بروح المسؤولية. لهنا نتسأل، دونك لهنا يولي يلزم تتسائل، قول قائل لأنه ثم حاجة غير طبيعية في هذه الإقالة.
4: سي فري، كي تشوف فما بلاغ صدر من النادي تجاه محلل الأداء، بون توا ما نعرفوش احنا اكزاكتومون شنو هي التجاوزات هذيا اللي وردت في البلاغ. بون مش سمعنا وقرينا بلاغ النادي نجم المتلوي، مازال فيرسيون بتاع زيد امين السحيمي، لازمنا نعرفوا شنو هو التفاصيل، شنو هو الحيثيات، اسباب الاقاله هذيا، اسكو فما بالحق تجاوزات والا تقصير، والا ما نعرفوش اكزاكتومون شنو هو اللي صار بالضبط. دونك لكن عموما انت كي تشوف فما معناتها اقاله او تشوف معناتها فك ارتباط مع شخص وبعده يجي معناتها بلاغ، دونك فما كلكو بار حاجه اللي هي ماهيش معناتها عاديه، اللي هي فما اخلال كلكو بار. دونك ما نعرفوش اكزاكتومون، احنا ما نجم نفهم ونفهم الموضوع، ولا كان ما يتدخل معنا سي امين سحيمي ويعطينا شنو هي التفاصيل الاخرى،
2: خاصه اللي انيس انه كيف نحكيه على معناتها مسؤول ولا مدرب ولا مدرب مساعد ولا مكلف بالاداء ولا اللي هو دونك معناتها رسم له سمعته. كيف تقول انت تعمد القيام بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته دونك لهنا وكانه اصبح في موضع اتهام امين
3: اكيد
2: في انتظار يكون موجود معنا.
3: شو كريم الحقيقه شو زوما شفنا البليغ كنت عندي اتصال بالعديد في النجم المتلوي يعني ناس صحابي انا وياهم ونعرف حتى من الهيئه اللي صار واللي اللي وصلني انا اللي هو صار يعني عدم ما تفهمش مع رئيس النادي كان فما في حوار مع رئيس النادي تونسيون طلعت شويه اللي فما يمكن
4: ما يمكن لحد البلاغ معناتها
3: شو البلاغ يمكن اليوم نتصور انا كنت لبرا تو نتصور ظهر لي نحاوه من الباج في البلاغ من تاع النجم المتلوي نحاوه كنت تو نحكي معاه وقلت لك دونك تنحى الامور تونسيون طلعت كي طلعت تونسيون عمل بلاغ بعد لازم نهديو الامور راهو شو صار ريف انك باش انت تعرف نيس وكريم راهو صار ريف انه يعني يصير سو تفاهم سو تفاهم وتطلع تونسيون في ستاج ولا نامبورت اون فهمت دونك اللي حبيت نقوله اللي ما صارش حاجه كبيره
4: تجاوزات
3: من امين بتيتر قال كلام بتيتر غيره على نجم المتلوي
4: خاطر الاقاله قعدت موجوده ولا لا
3: شو الاقاله مازال اليوم بليغ انه هو مازال لكن ايش نقول لك اليوم نجم المتلوي في ظرف صعيب
4: صحيح
3: شو خليني نتكلموا ونقولوا الاشياء بمسميات النجم المتلوي في ظرف صعيب وصعيب برش اليوم انا نسمع نعرف ان النجم المتلوي من عمني والمقعد لهمش حتى ملاعبين
2: حذف البليغ من الساحه
3: اكيد جدا انا متاكد منه المعلومه هذه دونك اليوم النجم المتلوي باش نعطيك سكوب 27 ملاعب فيها جديد النجم المتلوي 27 ملاعب
4: معناتها من الملاعبين
3: 10 الكوتا اللي فيهم كوتا 10 تخذيه وسي و17 الكوتا
4: من لي جون
3: يعني فما فوضى عارمه في النجم المتلوي خليني نقول لك انا بكل امانه وذي اللي صار
2: علاش فوضى
3: شو اليوم ما تنجمش تجيب 27 ملاعب راك لازم عندك مو في الـ في الـ
2: شنو عم 27 انتداب ما تنجم
3: نجم 27 انتداب ينجم يكونوا فما ملاعبيه قاعدين يشوفوا فيهم وملاعبيه قاعدين يترانيو وملاعبيه صحت وملاعبيه ما صحتش دونك فما جو عام مازال ماهوش ماهوش منظم الجو مع توا بوتيت ونورمال مولي هو توا تلقى الامور كل مريقله والافكتيف براتيكمون سيء
4: امين على 2 3 جور من بدايه الشامبيون معناتها
3: احنا ديجا نحن
4: جمعه مارين بعد غدوه تبدا
2: الشامبيون
3: نحن جمعه اللي فاتت صحيح راهو الجمعه اللي فاتت نحكيو اللي بتيتر كانت نجم تلوي ما تكونش في الرابطه في الرابطه المحترفه الاولى وهبطت بلاغ وفما مشاكل ماديه كبيره
4: اليوم
3: اليوم ما بين انك تعمل جمعيه وعندك ديون تاع قبل وعندك ملاعبيه ماهيش خالصه قدم وانت تجي في ملاعبيه جدد وانا كنت ملاعبي راه نعطيك فما جو عام لازم يكون باهي ساعة قبل كل شيء دونك هوني جو العام في النجم المتلوي فما شويه مشاكل اكيد جدا وتتفينا عندي انا معناتها تتفينا نورمال خاطر ماهوش عادي انك تجيب 27 ملاعبي وعندك ناس زاده وعندهم فلوس متخلده دونك اما ما نصوروش وصل للبلاغ اللي خاطر تم حذفه تو البلاغ دونك حذف البلاغ هي خطوه الى الامام باش تكون فما تسويه ولا صلح دونك هوني مالغري انه امين سيمي هو محل اداء كل واحد عنده التاش نتاعو اليوم اليوم انت حتى كي باش تحكي بنغره على المتلوي ولا ما عجبكش الجو ولا قلت الحق راهو في الاخر بكل فما فاسون فما طريقه انا نعرف غاديك شنو هي التراديسيون وعندي فكره كبيره على نجم المتلوي دونك ان شاء الله نفوز تبرد ومن سحيمي من عمنا ولا معاهم ان شاء الله يرجع في الجروب وتبدا سيزون تاعها كيما يكون الفو
2: واضح هو الحقيقه راه اتصلنا ب
4: المعني بالامر
2: معني بالامر على اساس تكون موجود معنا تيتا ودرج نطلبوا فيه نطلبوا فيه تحصلناش عليه كذلك اتصلنا بالناطق الرسمي للنجم النادي بالمتلاوي الباهي الديناري كيف كيف ما هش علينا تليفون بون اتصلنا به قبل ما يتم حذف البلاغ لانه المنشور وقت قدامنا المنشور تواصلنا معاه الحقيقه احنا اللي شد انتباهنا هو انه تجاوزات مش من اسم النادي وهيبته هو الموضوع اللي الحقيقه خلينا نترقوا له سينو ما كانش حتى عندنا في الكونديكتور ولكن
3: مش صحيح مش صحيح يعني التيتر
4: مبالغ فيه
3: مبالغ فيه جدا يعني
2: وفي مضر
4: علاش قلت لك اذا نسمعوا وجهه النظر ولا نسمعوا
3: نعطيك من الاخر نعطيك من الاخر خلي الناس تسمع فينا تتناقش هو رئيس الجمعيه ناقص قال شويه كلام راه وقال فما جو مش هكا وما نخدموا هكا وكذا ما عجبتوش رئيس الجمعيه كاو تناقشوا ما حسهاش فما ديما في الرؤساء اوكي فما فما لازمنا نتعلموا كيفاش نتحاوروا. وكما قلت كل واحد التاش نتاعي ومين انت خويا وصاحبي هنا مين يخدم على روحك محل اديت شد بلايستك
2: يخدم على روحك
3: نعرفه انا بالكدا اكيد جدا انا المتلوي وفي توزر من الجهه نتاعنا غادي
2: هو مش بخير منك تجي تحكي على المتلوي
3: لا ما نلعب فيها هنا سكو ايش مخويا دونك ايش ملعب فيها جي 4 سنين ولا 3 سنين دونك معناها اصحابنا وحبايبتنا وكي نتكلموا معنا ناخذوا المعلومه صحيحه دونك هذا اللي حبيت نقوله اللي هو
2: مش هفت تنفوس برد تنفوس
3: هفت تنفوس كيف في فريتو هذا كما اللي صار توا في حمام سوسه ما عندوش هي هكا ولا نفس براتيكمون نفس ورا هو بيدو
4: هي ما فما ثلاثه ملاعبيه مشاو
3: ثلاثه ملاعبيه غادي هذا حب باش تجي في راس السيد
2: وحمام سوسه ما تسحبش البلاغ
3: ما تسحبش البلاغ اكيد جد فدونك دونك نشوفوهم اللي الحاجات هذه تصير في
2: واضح لانه نتفاهموا مين انه مهز علينا تليفون لانه
3: اكيد
2: مادام حوذي في البلاغ دونك يا با دو كوا زيد نادر ما غير نكملوا معاه دونك ان شاء الله تهدى نفوس وان شاء الله نشوف نجم المتلاوي فريق متالق هذا الموسم مثل بقيه المواسم الماضيه بلاغ تقولي دليندا عن الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي هات نحكيو فيه توا البلاغ لوطون اللي بعد شويه باش نمشيو نحكيو على الملاعبين اللي قاعدين يغادروا تونس نحو البطولات الاوروبيه بدات ترجع شويه مش كي قبل صحيح ولكن بدات ترجع شويه النغمه نتاع الملاعب من بطوله تونسيه الى بطوله اوروبيه اعلام الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي يعلم حبيبه ونقام مراسله الجهات المختصه لتاخير موعد انطلاق مباراته من النجم الرياضي الساحلي نهار الاحد في اطار الجوله الاولى للبطوله من الساعه 4:30 الى الساعه 6 مساء ياتي هذا الطلب بالنظر الى العوامل المناخيه ودرجات الحراره المرتفعه وحرصا على سلامه اللاعبين وضمان توفير افضل الظروف الممكنه لاجراء اللقاء سيتم اعلام جماهيرنا بكل جديد في هذا الخصوص فور ورود الرد الرسمي من الجهات المختصه. الموسم الماضي كل المباريات تلعبت في نفس التوقيت بمعنى انه بدينا 4:30 وبعد 4 وبعد 3 وبعد الساعتين وبعد في رمضان لعبنا ماضي ساعه ولا ماضي ساعه ونص وبعد رجعنا كي عوده سخنه الدنيا حتى للاربعه متاع العشاء وامام صمت رهيب الحقيقه الموسم الماضي من النوادي يبدو أن الترجي كسر الصمت هذه المرة ويحب يلعب 6 متر عشية ويليت كل النوادي تكسر الصمت خاصة إذا كان نجمه نلعبوا ماتشوات 6 متر عشية للفرجة لسلامة اللاعبين ولكل شيء احنا الحقيقة ما نجموش ما نثمنوش حاجات كما هكايا خاصة في كل الملاعب ولكن هل هذا يمس من مبدأ انه النوادي الكل لازمها تكون كيف كيف سواسيه والا لا والا لا في الاخير زوج فرق باش يتواجهوا ساعتين في طنبك القايله ولا 6 نتاع العشيه في الاخير كان الدنيا بارده عليهم الاثنين وكان الدنيا سخونه راهو عليهم الاثنين عايش وين تمشي انت
3: اكيد يعني اذا كما فما يعني امكانيه انه يكون الماتش في الليل يكون الطقس مخير دونك علاش لا دونك فماش علاش اليوم الترجي ولا النجم الساحلي جوج فرق كبار ماتش قال نستنيوها الناس الكل دونك كان فما بوسيبيليتي انه يكون موجود انا نمشي في التوجه هذايا معني انه اليوم كيما يقولوا نحن سي اس اس واستاذ باش تلعب الاربعه وترجي والاتوال باش يلعبوا 6:30 شنو الفرق معني شنو ديجا في الديبي سيزون ما فماش مشكل يمكن بتيتر في اخر جولات من بعد ينجم يكون فما اونجو اكثر نجم نكونوا
2: فرد وقت وغيره
3: فرد وقت والناس كلنا
2: هذاك اونجو سبورتيف
3: هذاك اونجو اليوم نحكي كرويين ماذا بينا يمكن راهو لا ربع التو ما زلت سخونه الدنيا الحقيقه نكونوا واضحين
2: شيلي شنو سخون
3: شيلي بوت علي دونك
2: تشيلي الاربع
3: شيلي برشا دونك اذا كان فما بوسيبيليتي باش نشوفوا ماتش باهي باش نشوفوا اجواء معني مناخيه باهيه خير من الاربع علاش ليه بورتو انا بور انه يتلعب لها في الليل
4: انا كيف في نفس الراي تقريبا مع امين اذا فما لابوسيبيليتي باش يتاخر الماتش لظروف مناخيه بوركوا با اي سورتو كي يبدا الملعب متقادر الاحتضان الماتش بالليل ولا حتى فما ضوء فما لي بروجيكتور وفما خاطر شوف اليوم الليغا بدات وكل نهارين نلعب زوز ماتشوات ثلاثه ماتشوات وكل نهارين فما معناتها توقيت نتاع مباراه مش كل ما بداو 8 نتاع الليل
2: مش اربع ماتشوات فرد وقت
4: ومش فرد وقت دونك اذا فما لا بوسيبيليتي
2: حتى بربي انا اليوم مثلا
4: مبدا تكافؤ الفرص
2: مثلا انا اليوم محب لفريق اخر مثلا لست محبا لا للترجي ولا للنادي الافريقي مثلا انا اليوم محب للملعب التونسي مثلا هل حد الزوز يلعبوا في نفس التوقيت انا اليوم نتفرج في الترجي ولا نتفرج في النادي الافريقي
4: هذا بينتفرج فيهم الاثنين
2: علاش انا ما تعطينيش معناتها البوسيبيليتي اني نتفرج في الترجي وحدها ونتفرج في النادي الافريقي. انا ان طونكو مغروم بالبطوله ولا مغروم بالكره التونسيه، علاش تحرمني كمواطن بسيط اني نتفرج في اكثر عدد ممكن من المباريات؟
4: إيه هذا هو لوجيك. نورمالمون شوف اذا فما الامكانيه باش تلعب في توقيت متاخر وعندك ملعب يسمح باش تنجم يجي الماتش معناتها في التوقيت هذاك بوركوا با، سورتو كيف ما قال اول حاجه مبدا تكافؤ الفرص راهو نحكيه في لي جورني الاخرانيه في اخ في الفيراج الاخراني نتاع الشامبيونا. انت ما زلت في بدايه موسم وكيما تنجم تلعب بالسبت، كيما احنا راهو الشامبيونا لعبناه على اربع ايام راهو نتذكروا على الموسم الفارط مش بعيد مش بعيد نلعبوه على اربع ايام، وفما فرق تاخذ نهاري الراحه مش نهارين تاخذ ثلاثه ايام راحه، وفما جمعيات تاخذ في خمسه وسته ايام راحه. دونك شوف اذا مش نمشيو بالمبدا هذايا تكافؤ الفرص في الوقت راهو زاده تكافؤ الفرص زاده في البيريود نتاع ريكوبيراسيون ما بين ماتش وماتش. دونك انا بالنسبه لي الجزئيات هذه والتفاصيل هذه ماهيش مهمه بالقدر اللي نخليه ما نعديوش ماتش كلاسيكو في قيمة مثلا ليتوال وليسبيرانس وإلا سي اس اس وستاد وإلا حتى ميم ديربي الساحل ما بين حمام سوسة والاتحاد المنستيري
2: بون غادي مثلا ماش ضو ممكن في حمام سوسة
4: وقت الظروف ما تسمحش هذاك موضوع آخر، أما طونك الظروف تسمح ومع تستاد يسمح له باش يكون فما الإضاءة في الماتشويت هذا بركوا
2: بلا نسألك سؤال هنا
4: حاجة باية
2: علاش نعملوا في ديزابيل دوفر ديزانفستيسمون في الملاعب متاعنا والأضواء الكاشفة في سوسة ولا في صفاقس ولا في المستير ولا في ملعب حمد العقربي برادس وراهم بالمليارات مع اليوم الضوء اللي يركب في المهيري راهو فوق المليار ومئتين واللي يركب في سوسة كيف كيف واللي في مستير كيف كيف، احنا نعملوا في الأضواء هذه الكل ومن بعد استادوا نوم ولوجي في الكاف ويزيد في البطولة الوه معناتها نصرفوا في الفلوس هذه الكل
4: لوجيك هو شوف
2: بالمنطقة
4: هو أول حاجة راهو قاعدين انفستيو في باش يكونوا راهو اومولوجي في كاف
2: تيلار حكي لك انا
4: ماهوش تابع اي بالخطوه الاولى باش يكون
3: اما نيس شو كان اذا اليوم ترجي تلعب في الليل غدوه راني صفيقس يزيد من حقها تلعب في الليل دونك هوني انا هذه نحكي تكافؤ الفرص مش نحكي توا على وقت، لكن اليوم اذا انا استادي فيه ضوء وينجم جواريتي نلعبوا في الليل وماتش يكون كوريكت ومتامن يعني اومولوجي كما كنا نقولوا ويتنجم يتامن ويكون فيه كل الظروف متاحه باش الماتش يكون كوريكت علاش ليه ما نلعبوش؟ اذا كنت راجل اليوم والتوال باش تلعب اليوم سي سي زاد من حقها تلعب في الليل
4: مش
2: على التوال كيف كيف
3: التوال في سوسه عندها الحق مستير في المستير في مصر الجنات دون كوني باش اذا كان مش تحل الباب هذا راهو زاد خليه على الناس الكل هذا هو اللي حبيت نقوله
2: احنا في كل جوله مش يكون عندنا ملعب ولا اثنين ولا ثلاثه فوار ثلاثه بارفوا نجموا يحتضنوا المباريات في الليل دونك هذوما بين سبت وحد نجموا نقسموهم والبقيه يبداوا في النهار
4: كل جورني
2: دونك وقتها براتيكمون ماتشات الكل تنجم تتفرج فيها الناس
4: حتى في الوقت كل جورني ما مش تقسم على نهارين هما لي جورني الكل على نهارين فما ماتش كل نهار تنجم تديك ليه بساعتين كيف ما قلت انت خلي الناس الكل تجي تتفرج
2: ماتش ولا
4: وتصير ونورمالمون هذا هو العادي راهو واليوم عند الترجي غدوه عند السي سي غدوه عند الكلوب غدوه عند ليتوال عند السير كل مره حتى
2: كان استادك ما فيهش ضوء انت اون طونكو فيزيتور تنجم تلعب في الليل
3: فهمتك يا سيح
2: ما انت اون طونكو فيزيتور تنجم تلعب في الليل
3: انت فيزيتور ذكي جدا باش تعمل ديبلاسمون يمكن باش تترينا في سيونس كان باش تولي في الليل ولا حاجه قبل بنهار تترينا سيونس لهنا في صفاقس ولا كيما نعملوا قبل معناها جاري باه ديما قبل الماتش
2: يعني انتم ثم حاجه مهمه ما حكيتوش عليها اللي هي اهم حاجه في هذا الكل اللي هي سلامه اللاعبين
4: اكيد
2: راهو سلامه اللاعبين معناتها هي اهم حاجه في اللي نحكيو فيه الكل أبار الجمهور والنقل والبث التلفزي وعلى المنصات وغيره والفرجة والسبونسر واللي بانولادك هما اللي بداوا في الستاد في الليل ديما يعطيو منظر خير ورونق آخر
3: كلاش كريم تحكي سلامة اللاعبين كلاش لاعبين ناقصين معناها فما نظر ناقص ولا حاجة نتصور في سلامة اللاعبين تيران بيلوز باهي إذا كان بيلوز باهي وفي ضوء راهو الملاعب يا شيخ انا كنت نلعب قبل ماتش في الليل راهو حاجه
4: هو
3: راهو احنا نلعبوا تكويره تو ماذا بينا ديما في الليل نلعب
4: لوجيك امين انه فما ماتش ديكالي وفي الليل تلعب راهو الشوا هذايا بقطع النظر عن مطالبه الانديه به نورمالمون وحده وحده الفيدراسيون هي تمشي في التوجه هذايا وحده خاطر هو كيف ما نقول اول حاجه بالنسبه لترويج البطوله نتاعنا كيف ما قال كريم حتى الاضاءه حتى نوعيه الاسبونسور حتى كذا دونك يكون الماتش
3: فما شارم خير
4: فوالا حتى حتى مع الجماهير مع الامبيونس اللي في الستاد مع الجماهير ديما فما سبيكتاكل خير وحتى الكاليتي دو معناتها دو جو تكون خير برشا وقت اللي الطقس باهي وقت اللي ما فماش حراره
3: اجواء اجواء اخرى حتى الامبيونس جينيرال تلقاها في الليل ديما
2: ولكن الموضوع يبقى دائما بيد الجهات الامنيه هذا هو لب الموضوع دونك فرصه ما دمنا اول سيزون ما دمنا على الاول ما دمنا التنسيون مش طالعه ما ثمش احتجاجات على التحكيم لان البطوله ما زالت ما بداتش
4: واداره وطنيه جديده للتحكيم ما
2: زالت كل على موسم جديد نبداو بدايه مثلا بوركوا با ان شاء الله نبداو بدايه طيبه يلا فاصل قصير ثم نتواصل
5: صيف معانا اتس فان تايم
0: وقية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
6: ببليسيتي
7: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
8: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: رجعنا لكم من جديد في سبور ماك 28 دقيقة بعد 3 متاع العشية الياسر الضاوي يلتحق بسانت تيان في الليك دو الفرنسي 18 عام افريل الماضي عمل له 18 عام عنده دو سيزون توا في الرابطة المحترفة الأولى ملي كان عمره 17 و 16 عام في الأولمبي لبيجي كمتوسط ميدان دفاعي 191 بارك الله عليه الوليد دونك إلى سانت تيان الفرنسي ومن الأولمبي البيجي مباشرة تقريبا 130 ألف أورو وكان البطولة التونسية نيس بدأت بشوية بشوية طبعا اتباعا نعطيه بعض الأسماء بدأت ترجع تصدر لأوروبا
4: وأشوف بعد أزمة الكوفيد يظلي بدأ يرجع يتعافى نوعا ما التكوين في تونس خاطر راه البريود هذيك والفترة هذيك أثرت برشا على التكوين في تونس شفنا وقتها كومبيتيسيون تاع لي جون توقفت شفنا برشا جمعيات وقتها ما تتدربش لظروف معناتها صحية ونسيت سويت دونك اليوم نقولوا بدات تعافى أما اليوم خلينا نكونوا واضحين اللاعبين شكون اللي قاعد يخرج هو راهو لي جون لاعبية صغار في العمر علاش ودايور معناتها معناتها الوجهه اغلب لي بي معناتها اوروبا الشرقيه لي بي دو دو ليست ما هوماش
2: من تركيا وانت جاي
4: فوالا دونك الملاعبيه لي جون اليوم وعلاش سمحت لهم الظروف باش يكونوا
2: سوليسيتي راهو خاطر بعثنا البي اس جي خلي العيال
4: مش نكمل لك
2: الضاوي لفرنسا سانت تيان معناتها مش بالضروره صحيح عندنا شختار عندنا اوكرانيا عندنا لاتفيا عندنا صربيا
4: باش نكمل لك الفكره بتاعي كريم هو اول حاجه شكون اللي عاون الملاعبيه هذوما انهم يكونوا ظاهرين وبارزين هما المنتخبات الوطنيه للليجون هما معناتها انهم يكونوا منتخباتنا الوطنيه في الليجون يعملوا منافسات دي تورنوا انترناسيونو كيف ما كوب دو موند كيما كوب دافريك الملاعبيه في العمر هذيه في الاوديسيت الاوديس 9 دونك يبداو فما لي مانجير بارتو يقعدوا يتفرجوا ويتبعوا ويعاينوا للملاعبيه لي جون دونك اليوم بالنسبه لنا المنتخبات لي جون في الفتره الاخرانيه فما مشاركات الاوديسيت نتذكروا عملت كوب دو موند بالنسبه للضاوي توا حسب ما نشوف لعب كونتر النمسا 16 دقيقه لعب كونتر بلجيكا 45 مينوت لعب كونتر الارجنتين 35 مينوت لعب كونتر فيجي 60 مينوت دونك الملاعب يظهر بروز مع المورفولوجي نتاعو مع البوتنسييل فيزيك اللي عنده مع الكاليتي مع انه يلعب سينيور في الشامبيونا سينيور دونك هذه كل المعطيات تخلي انه الملاعب عنده لي شانس لي بوسيبيليتي نتاع انه يكون
2: اما كوميم زاد شويه 130000 دولار 130000 يورو
4: نقولها قبل راهو الملاعب يجي ان جون ان جون طالون عنده لا بوسيبيليتي باش يمشي يحترف لازم جمعياتنا وحتى قرار حتى من الوزاره انه يجي فرصه خلي الملاعب يمشي على روحه خلي الملاعب ياخذ فرصه باش يزيد
2: يتكون مع قرار من سلطه الاشراف دونك ولا من الجامعه بيان سور اليوم ما يتم حرمان حتى لاعب ولانه هذا مخالف لقوانين ولوائح الفيفا، لو خاطر ثم ديكلوز ليبراتوار، ثم حقوق نوادي زاده مش فقط حقوق لاعبين، ممكن تعمل حاجات تشجع النوادي على انها تفرط في لاعبيها، ولكن زاده كمان ثم نوادي يقول لك لا اخويا انا بالنسبه لي سوادي الملاعب يخليه ما يخرجش.
4: شوف تشجع سيفري معناتها سويفون القيمه بتاع الملاعب
2: تشجع ولا تلزم،
4: اما نشجع لا مش نلزم نشجع ما تنجمش تلزم حد نشجع، اما ديستيناسيون ديما لوروب ولا معناتها
2: اوروبا الغربيه
4: الشرقيه
2: اوروبا الغربيه
4: الغربيه
2: فرنسا وسويسرا واسبانيا،
4: خاطر راهو شوف توا عندنا لي جون زيد اللي يمشيو البيست نتاع الخليج
3: نتاع الخليج
4: نتاع الخليج اللي هي عندها غايات اخرى نتاع تجنيس ونتاع لاعب مقيم ونسيت سويت. دونك انا بالنسبه لي اوروبا خاطر شوف اول ديستيناسيون عندنا هي لي بي دو ليست، خلينا نكون واضحين لا بريبار دي جوور دي جون. فما شكون عندنا خليل عياري مشى للبي اس جي، وتوا اليس الضاوي مشى لسيتنتين تو الاولى في الليغ 2 وعندها 6 بوان ربحها لي دو ماتش تاعها، معناتها جمعيه واضحه قاعده تخطط باش ترجع.
2: وعندنا هذا معروف في
3: تركيا خليل عياري في دنكيرك زاد جمعيه،
2: وعندنا هذا معروف في تركيا اللي هي بطوله نوعا ما محترمه في اوروبا مقارنه حتى باوروبا الشرقيه.
4: العامين التوالي
2: كيف عمر بن علي مشى لتركيا بليز وموا خير مقبل، ما كناش نبعث مقبل
4: خير
2: راهو من دليل برمضان فران فاروج وكيف كيف على غرام شختار براتيك مو عنا كانت
3: بون. خليني نكمل كريم على اللي كان يقول فيه هنيس، اكيد جدا توجه ممتاز اليوم الملعبية نتاعنا. شوف فما لازم الملاعب وهو في العمر هذايا سيرتو 21 نون 22 ans 20 ans راهو لازم عنده فما جيستيون دو كارير، دونك فما انتوراج. انا اشوف الملاعبيه هذوما من سوار وحدهم مشيو لازم يكونوا بيان انتوري باش ينجموا يمشيو الغادي باش ينجموا يتعديوا، خاطر كيما انت قلت وجه السوق تاع الخليج وسوق ليبيا وسوق برشا فلوس، لكن هوني نحكيو انا بجيكتيف سبورتيف، نحكيو على هدف رياضي. يعني انا ماشي باش نحسن روحي رياضيا، دونك انت اليوم باش تمشي لاوروب راك باش تتحسن رياضيا، مهما كنت حتى يكون الصفقه ما فيهاش برشا فلوس لكن رياضيا انك باش تتحسن ما فيهوش كلام. دونك هوني لازم فما بون جيستيون للكارير للمانجيريت للي بارون تاع الملاعبيه هذوما في التوجه باش يختاروا هما باش يعملوا البون شوا. راهو اليوم كيما نقولوا الملاعبيه هما بيدهم غرام ولا العواني العياري عروس النصراوي
2: نصراوي في استرا الكرواتي كيف الفريق يلعب مسابقات اوروبيه.
3: راهو سي تري امبورتون انه التوجه هذا، وكان نرجعوا له التوجه هذا راهو شوف اليوم على الملاعب تاع برشلونه المصري تاع
4: عبد الكريم حمزه عبد الكريم
3: سي لي اكزومبل الحقيقه
4: لي تري بون اكزومبل
3: معناها اكزومبل ممتاز جدا. البارح تفرجنا في الليل وحتى شفناه هو كيف يسلم على اصحابه في الليل بتيتر اصحابه هذوك ما كانش يلعب معاهم هو
4: سي لا ملعبش معه هو
3: ملعبش
2: ما ترينا شويه مباراة وحيدة معناها
3: تخيل هو تيتولير في ليكيب سينيور تاع برشلونة
4: يلعب ضد ليكيب
3: يلعب ضد اصحابه ومركة. دونك شو
2: اللي هو اليوم اصحابه تدرب معاه
3: فقط شو تدرب معاه مك هو نيس، وحتى كي شفته يسلم على اصحابه نيس والله العظيم فما برشا فخر وبرشا
2: امين يا ما. هذا زاد يهزنا لسؤال اخر ياسر مهم يا اخي، احنا فاهمين الكورة اكثر من جماعة اوروبا اليوم مطايرين بينا طيران في الكورة، معناتها تو ملاعبي وثم منه برشا راهو حمزه عبد الكريم مع ان فري اكزامبل مع فريمون اللي ما يلعبش في جمعيته بحجه انه احنا في تونس ولا في مصر خلينا في تونس انه لا ملاعبي مازال صغير مي بار كونتر كي تهزوا برشلونه وما ادراك
3: املت في برشلونه شوف
2: يلعب تيتولير ونجم يبدا هو لا ليغا خاطر توما جابوا اتاكون، معناتها باش تفهم انه هما كيفاش يعطيوا الفرصه للشبان وللي جون ويحطوه في انتوراج مزيان، يحطوا 10 ملاعبيه صحاح ويحطوا مع حمزه عبد الكريم تيولي هو طاير تيران، واحنا في تونس لا 20 سنه مازال صغير 20 سنه تو ما صح كونتر بروفيسيونيل مع السينيور.
3: شو انا تو نيس كان يتكلم قال فما المرشي نتاع الخليج تاع الملاعبيه تتجنس، فما تو مرشي ليبيا اللي في برشا فلوس، فما برشا دي مرشي. دونك انت لهنا لازم الشوا يكون صحيح للملاعبي. ريت اليوم الملاعبي بار اكزومبل الملاعب الاتاكون تاع مصر تاع برشلونه راهو امن بيه المدرب، معناها اليوم اذا كان تمشي انت تلقى مدرب يمن بيك وعنده الكاليتي، دونك اذا كان الكاليتي موجوده ما تنجمش تشك فيها انت. اليوم في الاهلي المصري معناها اليوم مشي وحده هو
2: عندنا لي زيكزامبل، عندنا لاعب العواني عمل حاله تو مع جمعيه
3: الفليك من دونك و... اذا كان انترونور يمن بيك انت في العمر هذايا تلعب تيتورير في برشلونه راهو حاجه ممتازه ممتازه جدا. دونك هو يش يعطي ليسبوار باش يكون اكزامبل للملاعبيه الجون الكل انهم يخدموا ويتمشاو على تاريخته هو وينجموا يوصلوا. اذا هو المعلم هو يعطيك ديما يقول لك راهو ديما راك تنجم توصل تكون انت في اعلى هرم راهو برشلونه راهو في اعلى بلاصه في في في الكره في النيفو.
4: جست حاجه برك نحب نضيفها في العمر هذيا نتاع لي جون تالون هذوما راهو ما يلزمش يكون مناجير معهم، لازم يكون ان كونسيي معهم هو اللي يخطط له ولا يسطر له مسيرته الرياضيه. خاطر بارفوا فما دي مناجير تخمم في المكسب المادي، فما اللي يخمم في مكاسب من بعد وقت اللي هو يوصل يعمل معناتها النضج الرياضي الكامل واللي في نيفو عالي تعدى بالي في نيفو عالي. كيف ما شوف كيف ما خليل عياري وقال لك كيف ما توا نحكيه على حمزة عبد الكريم وقال
2: الضاوي
4: الضاوي خطر راهو شوف احنا اليوم فما دي زيكول ولا فما دي سونتر بهين. اليوم المختاري كي مشى من من من الكلوب مشى يعمل في فترة معايشة راهو مش وزار، راهو فما ناس راهو تبع مليح، فما ناس تعرف تعمل معناتها الريكروتمون نتاعهم يسيبليو لي بوتونسييل الملاعبين اللي عندهم
2: الاكزومبل هذا نتاع المختاري. الى حد الان تو ما شفناه في ليكيب سينيور مثلا مع النادي الافريقي وقيت فرصه نعرف عمره 17
4: هو تو سجل ديجا في ماتش ميكالا ما
2: وقيت مثلا سيزون تاع سنه شوفوا مدام معناتها تو شفتوا البايرن وغيره يلزموا ياخذ طونجو معناتها خاطر اذا هذا كان يمشي البايرن ولا ينجح في البايرن ولا اي جمعيه في اوروبا ما عندنا مش مشكله عمره 17
4: اكيد شويه نعطي لك نقول لك حاجه اخرى كريم نقطه فقط. اليوم نعطيو ليكزومبل نتاع حمزه عبد الكريم اليوم يلعب في برشلونه فما لا بوسيبيليتي باش يبدا السيزون هو كبريمي اتاكا. لو كان حمزه عبد الكريم قعد مع الاهلي
2: راهو
4: ما يلعبش راهو جابوا له ملاعب خاطر حبيت نقول لك ناس خطط ناس عندهم سياسه نتاع انه يعرفوا يوصلوا للملاعب. خاطر تشوف كي تشوف خاطر ليكزومبل في الاوروب هو برشلونه تحب ولا تكره خاطر لي جون طالون لي جون وبرشا ملاعبيه كل عام
2: حتى باريز
4: بون باريز تاخوهم تاخو الملاعبيه كيما باركولا خذيتو مليون كيف ما دوي خذيتو من عش من كل كلوب من نيس. دونك اما برشلون عندها ليكول نتاعها عندها لمسيه طلعت دونك عندهم ملاعبيه دي جوار بروجي يعرفوهم اللي هما باش يوصلوا دونك فاهمين انه 90% الملاعبي باش يكون في ظرف 6 شهور ولا عام ايكيب في ليكيب سينيور كيما بيدري كيف ما برشا ملاعبيه كيما يمين لامال يمين لامال على اج دو 16 ولا 17 اون ديجا ولا تيتولير معناتها في في برشلونه.
3: انا نقول لك حاجه برك اللي على حمزه عبد الكريم اللي هو باش يعطي ليكزامبل اي جوار جون واللي هو باش يكون رجعتي لامال اي ملاعب اليوم صغير كي يشوف الملاعب هذاك يلعب مع برشلونه البريمير اتاكون راه باش يقول انا نجم نوصل وانا نجم نكون في البلاصه هذيك
2: خاصه انه العالم
3: معناها راهو حاجه ممتازه
2: انه العالم تو اصبح قريه معناتها اليوم
4: كل شيء متاح
2: راه كل شيء متاح يتيحوا بيك يطلعوك
3: اوكي يتبعوك اما لازم اذا فما شانس اليوم اذا فما ملاعبي يقولوا احنا تاكون في برشا موجوده وخذيت هي

0: ويعرف السيرفاس
1: هما يعرفوا وين يخليوا
2: له وحتى كي يلعب نيس حتى كي يلعب مع الملاعبين كل اسامي وفيهم هما تو يلعب كوريكت للرميز صحيحة بس حتى في المومون تاعه في الديريكسيون
1: حازم المستوري يزيد القصة عليه خطر التوقيت. حازم المستوري مطلوب من الترجي الرياضي التونسي في حاجة الترجي الرياضي التونسي البروفيل مثل حازم المستوري انترناسيونال سجل مع منتخب مع كونت البرازيل سجل في كاس العالم ولانه من لاعبين القلائل بريستاسيون باهره كانت في كاس العالم خاطر من بلعب في الماتش اللي لعبه وعمل ماتش كوريكت وكان من تقريبا بين الافضل تنقيطا في الماتش هذاك
0: بون شوف لا كونتر البرازيل
1: لا نحكي على كونتر هولندا في كوديو موندا
0: شوف انا بالنسبه لي ديجا لافي نتاعي قلت عندي شهر التالي دونك اذا ترجع تو قلت اذا المستوري تاخذوا ليسبيرونس راه باش يكون لو بريمير اتاكون في ليسبيرونس هذايا رايي وهذايا قناتي بون خلينا نمشيو
1: يتجاوز دانو
0: اي بيان سور بيان سور خاطر هو اكثر عنده لا سونساسيون دو بوت هو اكثر قدام الكاج هو اكثر الميتريز لي جيست تكنيك نتاعو دونك اكثر ريوسيت قدام الكاج دونك دانو بون ما نعرفوش في العام سيزون جديده اسكو باش يكون هو الاول ولا المستوري اما خليني نقول لك علاش اليوم الترجي رجع بقوه على المستوري خاطر الانتداب نتاعي ما تفرج اللي هو اقصى بالطيب اللي هو بالطيب اليوم كان كولوار
1: واتاكون وغادر
0: فوالا دونك هو غادر اليوم الترجي كيف خاطر في الاخر
1: اه موجود دانو الجبري دو اتاكون
0: لا شوف اليوم الترجي اذا زين يخمم في ان اتاكون دونك ما فماش قناعه كبيره بدانو هذه حاجه بالنسبه
1: قد
0: لي
1: قد يكون الذي سياتي افضل من دانو وهذا هو السؤال اللي تسال هل انه
0: هذاك علاش
1: قدوم قدوم معناتها حازم المستوري هل يعجل برحيل دانو ولا لا ولا نجم يكونوا الاثنين مع بعضهم
0: هو انا رايي قلت ديجا عندي تو شهر قلت راهو كاد باش يجي المستوري راهو باش يكون لو برومي اذا لونترونور يحب يلعب بدوز اتاكون فما لا بوسيبيليتي مستوري دانو وفما لا بوسيبيليتي زاد
1: يلعبوا مع بعضهم مش فات بروفيل
0: بيان سور لا لا بون بروفيل بوتيتر قراب شويه لبعضهم اما الاخر اكثر فينيسور قدام الكاج بون تقول لي اليوم معاه دي جوار دو كولوار اللي فريمون ينجموا يعطيو برشا دي سوليسيون ويعطيو برشا دي اسيست وبرشا دي سيتياسيون تاع ان كونتر ان قدام الكاج دونك هذوما وضعيات نجم تتوفر باللي جوار دو كولوار اما انا بالنسبه لي كي تحط لي دانو وتحط لي المستوري انا بيان سور نمشي كمدرب نعمل لو شوا نتاع المستوري واليوم علاش الترجي كي انت دب
1: قبل هل انه المستوري يخدم الخدمه اللي يخدمها دانو خليك من الفينيسيون هو فينيسيون تنجم تحضر وتغيب نجم العام الاول ادابتاسيون ما مشاش الامور ويا ما تكونت العام الاول ما مركيوش برشا والعام الثاني سجلوا عديد الاهداف نعطيك اكزومبل بغداد بنجاح ترجع ليطوال العام الاول ليطوال قاب قوسين او ادنى من انه يطردوا والجمهور الكل ضده ويضيع وبيه وعليه اي بوي بارمي لي ميور اتاكون في تاريخ الجزائر مش كان في تاريخ الشامبيونات تاع تونس
0: حتى باش تفهم فينيسور بربي جوست معناتها نوضح النقطه هذه بالذات الكاليتي نتاع ان فينيسور راهو تظهر على الملاعب حتى مع ملاعبيه اقل مستواها موش كبير برشا في صغره كيف ما تو نشوفوا في حمزه عبد الكريم مع برشلونه نعطيو في لي زيكزومبل وما نقارنوش نعطيو في لي زيكزومبل فقط دونك كيف ما نحكيو على ما نعرفش انا عمر بن علي مع سي اس اس اللي هو صغير في العمر وبورتونيست قدام الكاج كيما نحكيو على شوات قدام الكاج يسجل دونك شوف كاليتي راهو في الاخر عندك ولا ما عندكش تقول لي بالوقت تقول لي بالخبره تقول لي بالادابتاسيون نقول لك راهي هذيه تضيع فيها في الوقت نتاعك
1: راهو عمر بن علي الموسم الماضي بعد اربع جولات كيما تقول انت الجماهير والناس قلت طالب انه ما يلعبش وانه يرحل وانه يمشي اعاره الفريق في الرابطه الاولى ثم اكمل الموسم كثير هدف في البطوله
0: هذاك مازال صغير
1: معناتها اليوم الريسيت بارفوا تحضر وتغيب
0: تحضر في في في في سيكل نتاع خمسه سته ماتشات اما تجمش تحضر وتغيب مده سته شهور وثمانيه شهور وعشره شهور
1: واضح
2: انا الحقيقه حازم المستوري ودانو بالنسبه لي انا من بروفيل ماهمش بعاد برشا على بعضهم في البروفيل الزوز يحبوا يلعبوا برشا لبرا من البوكس لكن الفرق بيناتهم كما كان يتكلم انيس في الفينيسيون حازم بلو افيكاس بلوز افيكاس على دانو حازم يختار السرفاس الباهيه في في التيار الاخراني وليسيد اكثر قدام الكاش دونك هوني انا لكن في البروفيل راه كيف الزوز يحبوا العرق زوز يحبوا لي ديال اوفنسيف يربحوا لي ديال اوفنسيف.

0: عملوا كل شيء دونك زوز بظهر باهين اوسي في البروفوندور ماهمش خايبين زوز يسون يزون رابيد ماهمش يسون ماهمش لون معناها ماهمش ملاعبي ستاسيون تتكى عليه لا يكملوا لاكسيون يتعاركوا لي زاكسيون اللي عملهم فما دي زاكسيون تقعد تشوف يتعارك مع جمعيه كامله اما من بعد يجيبها لبرا نسمعك اوكي اما لكن راهو الرول نتاعو معناتها هو راهو سويفون ليكيب والافكار تاع المدرب اليوم بالنسبه لي انا دانو المستوري إذا يكونوا زوز مع بعضهم في الترجي تتهنى الترجي على على
1: انه يكونوا الاثنين مع بعض
0: انا زوز مع بعض
2: معناتها واحد دو تيتولير ولا واحد
0: مش يكونوا دو تيتولير واحد يعوض واحد
2: عندك شكون البريمير شكون البريمير
0: البريمير الحقيقه ما نجمش انا نقوله ولا انت يا نيس ولا حتى واحد ينجم يقول كان المدرب اللي ثنا سويفون يعني سا ديبون الوقت البيرفورمانس في لي زونترينمون لي بيرفورمانس نتاعو كل ملاعبي دونك
1: طبيعه المنافس وغيره
0: واحسن حاجه يبقى عندك دوزات تاكون باش يبداو حتى هما يلقطوا لبعض ماذا بيه الاخر يماركي
1: حتى
0: يدخل ربع ساعه
1: سؤال اخر هل انه زاد قدوم المستوي نجم يعطي حل اخر للترجي في استغلال بقية الأجانب متاعه في المسابقة المحلية ويتعظ الترجي كذلك من أخطاء الماضي لأنه كان عنده تشكيلة للبطولة وثم ملاعبية نقصين كومبيتيسيون يلعبهم في تشامبيونز ليج ما يعطيوش بيرفورمانس وهذا الحقيقة جراء قانون عدد الأجانب في تونس
2: هذا حل مهم خاطر شوف أنت توا على الكلوار عندك براتيكمون لي زيترونجي عندك بليلي عندك ريبير والا عندك فراج دونك لي كولوار خذيهم دي زيترونجي دونك في الميليو تاعنا عندك ديجا تبارك الله برشا حلول في الوسط عندك كاستيو عندك كيف كيف مايم لاعب جديد يحكيوا عليه قالوا بوتونسييل بي زيد امكانيات
1: كبيره
2: كوناتي فما في الوسط دونك فما تعطي اكثر اريحيه للونترونور انه يكون لانيماسيون
1: اوفنسيف
2: نتاعو مع مع الارير غوش ينجم يكون اترونجي دونك خاطر شوف هي العمليه الهجوميه تتبنى وين في الوسط وعلى الكولوار دونك لاتاكون سي بور لا فينيسيون سي ان فينيسور دونك وقتها ما يكونش اترونجي ولا يكون اترونجي افيك افيكاسيتي انورم وقتها ما تجمش تعوضوا لاتاكون كيف ما يكونش اتاكون ديفيكاسيتي انورم وكبيره برشا ما لاعبي اتاكون تونسي مواصفات كيف ما نحكيو على المستوري وقتها الور لا لو تري بون شوا اللي تعملوا الترجي
1: خاصه انيس نحن نمشي معك شو. اكثر دون سونس باش نسال توامين مثلا عندك ظهير ايسر اجنبي ماتشوات الكبار اللي في البطوله مثلا فما ماتشوات ترجي
2: كيما تو جاي في اللاكس
1: عندك ارير غوش اجنبي بيفو كاستيو اجنبي مش تحط لاتاكون اجنبي وقت هنا باش تحط واحد فقط من ليزيلي كاجنبي
0: اكيد
1: لازمك تستغنى اما على مهاجم او على بيفو صحيح. او على ظهير ايسر او على واحد من ليزيلي
0: كريم عمليه الترجي
1: نقول لك اربع فقط
0: كريم عمليه الترجي لقات برشا صعوبات في البطوله ابار الشامبيونز ليغ خاطر ما كانتش منظمه يعني ما كانتش الامور منظمه وحتى لي جوار لوكو اللي كانوا بعد شويه في النيفو على الملاعبيه الاخرين اللي يلعبوا في الشامبيونز ليغ كانوا يعني معناها اليوم كي تلعب حضرنا برشا ماتشات في الشامبيونا الملاعبيه اللي لعبوا ما كانوش في النيفو يعني كي بار اكزومبل ماتش مستير ولا ترجي ومستير ولا ترجي وسي اس اس في الشامبيونا ماهيش ما تحسش انه ترجي كاليبر يعني تلعب في الشامبيونز ليغ دونك لي جوار لوكو براتيكمون في تونس كل ماهمش بعاد على بعضهم في النيفو خليني نقول لك ريال غوش ريال دروا مهما يكون ماكش تلقك الديفيرونس الكبيره دونك ديما الديفيرونس تصير في الملاعب الاترونجي هذاك علاش نتكلم انا باش نعرج معك انت انيس على التاكون انا نعطي ليكزومبل تاع فراس شوات اوكي تري بون فينيسور لكن فراس شوات يخدم برشا لبرا من البوكس عمليه اللعب النادي الافريقي كل يتعدى على فراس شوات خاطر ديما تلقى جمعيه اللي تسكر لك البريدو الاولاني ما عادش تنجم تتعدى لازم تتعدى على شوات الاولانيه ويطيح هو الكره لاصحابه
2: ومن غادي
0: تبدا الانيماسيون من غادي تبدا لي موفمون ولا انيماسيون ولا دوبلومون ولا اللي هو دونك لاتاكون حتى هو عنده يعني الخصال نتاعو قدام الكاج وفي البوكس لكن زيد البرة لو يعاون برشا اصحابه دونك دانو ولا المستوري رم البرة يعاونوا برشا في اصحابه ما ذاك علاش حبيت
2: نحل البارونتيز نقطة فقط علاش اليوم الترجي مشى للمستوري ما مشاش البوسيبيليتي نتاع اترونجي اخر معناتها اجنبي اخر خاطر النومبر نتاع اللي كان يحكي عليه كريم تاع اربع اجانب البطولة المحلية دونك وحتى على مستوى الكأس في بعض المقابلات
0: أكيد.
2: دونك ملاعبي محلي ملاعبي تونسي
0: وانترناسيونال
2: وانترناسيونال فوالا هذا هو
0: وعنده الكاليتي دونك بالنسبه لي انا مع انه يكون المستوري ومعاه دانو ومن بعد اللي يكون خوير ويكون جاهز اكثر هي. يلعب هو كقلب هجوم ويكون هو رقم واحد.
1: الميركاتو في تونس هل يعكس الميركاتو حجم مستوى بطولة الموسم القادم؟ خلنا نبدأ قبل كل شيء كيف نقارن ميركاتو هذا الموسم مقارنة بالميركاتوات السابقة؟ نحاول نعول شوية على ذاكرتكم لأنه راهو بارفوا تنساو، لأنه تقريبا كل موسم نحكيوا ميركاتو والناس الكل تبدأ متفائلة، وتقريبا جل النوادي وكل النوادي تبدأ متفائلة. تحسوا ميركاتو هذا الموسم مختلف نوعا ما على ميركاتو تسابقه ولا لا ميركاتو يبقى ميركاتو؟ هاني ساي
2: ما هوش مختلف برشا، اما غير متكافئ كالعاده. فما جمعيه تنجم تنتدب باللي مونطون اللي تحب عليهم وعندها الامكانيات باش تنتدب اي ملاعب اللي هو الترجي التونسي وبقيه الانديه، دونك تستنى في فرصه نتاع ملاعبي فانت كونترا، ملاعبي ما نعرفش انا ليبر، ملاعبي بري افيك اوبسيون داشا، هذوما الامكانيات نتاعهم.
1: نعطيك احصائيه، نعطيك احصائيه حسب ترانسفير ماركت وخرجنا للريكروتمون الكل، اكثر من 90%، خاطر ما تنجمش تكون دقيق، خاطر حسبناها مرتين فوق 90%، اكثر من 90% من لي ريكروتمون اللي صاروا في الميركاتو توا في تونس هي للاعبين
2: فان كونترا
1: بلا عقود، يعني ملاعبيه ليبر ماهوش من فريق لفريق. من 90%
2: هذاك علاش سامحني يمين، هذاك علاش قلت لك فما جمعيه فقط في تونس اللي عندها الامكانيات الماديه، اللي هي كي تلقى ملاعبي يسوى برشا فلوس عندها لي مويان والامكانيات انها تنتدبوا. وبقيه الفرق وهذه حقيقه معناتها أبار الترجي التونسي يصطادوا في ملاعبي فانت كونترا بري افيك اوبسيون داشا، ملاعبي محول من جمعيه لجمعيه من غير فلوس. دونك هذا هو، هذه واقعنا وهذه حقيقه كورتنا.
0: الصيغه نتاع الانتقال اسكو لو ترانسفير اسكو هو سو كونترا؟ نشوفوا اللي نحن براتيكمون الملاعبيه كل فانت كونترا، وحتى الملاعبي اللي يجي بري ينجم زاده تدفع فيه فلوس. حتى شوه اليوم الكريتير الوحيد في الميركاتو هو البيدجي، هو قداش عندك فلوس بيجي، قداش عندك بيجي، قداش عندك فلوس باش نجم تجيب ملاعبي. اكيد العين اكيد الجيستيون تكون باهيه، لكن راهو الكريتير الوحيد باش ينجح الميركاتو هي البيجي وهو الفلوس. دونك ترجي اليوم كما انت كنت تقول جورجوان اللي كان يقول فيها نيس، ترجي في صف في كفه وباقي الفرق في كفه اخرى، باقي الفرق كلها الناس كل تعاني، الناس كل فما جيستيون تجيب منها باش تاخذ هذا ما ماهيش على راحتها. دونك نتصور اللي الميركاتو وانت يا جماعه اللي فات عملت لي مشكله كريم على الميركاتو. دونك خلينا كيف الميركاتو نعملوا ترتيب جديد.
1: انا جبت لك انا تاع خمسه سنوات على الصوره مش مررها نادر، من موسم 22-23 الى هذا الموسم اخر خمسه ميركاتوات. دونك النوادي التونسيه البيلون نتاعها نحكيو فلوس تو، البيلون حسب ترانسفير ماركت. دونك نلقاو النادي الصفاقسي 4.07 مليون اورو، تقريبا 13 مليار 14 مليار في اخر خمسة سنوات مداخيل في فترات الميركاتو. نلقاو النجم الساحلي 1.68 مليون اورو ايجابي طبعا، النادي الافريقي 1.04 مليون يورو، نلقاو الملعب التونسي 3.53 مليون يورو، والفريق الثاني او الثالث لانه الفريق الثاني هو الاتحاد المونستيري 3.57 مليون يورو، والاولمبي البيجي 1.09 مليون يورو. ونلقاو الترجي الرياضي التونسي هو الفريق الوحيد اللي لقاوه قبل الاحمر مقيدينه في ترانسفير ماركت، لانه عنده الا 6.62 مليون يورو، يعني الترجي يشري ملاعبيه والبقيه تجيب ملاعبيه بلاش بليزو موا ولا بشويه فلوس، ولكن تبيع بقيه اللاعبين. لقاو النادي الافريقي موسم 23-24 الا 145 الف اورو، الا 550 الف اورو موسم 24-25 الموسم قبل الماضي. نادي صفاقسي كذلك موسم 23-24 الا 81 الف اورو، والبقيه بقيه الميركاتو اما اصفار او ربحين فلوس. هذا بالنسبه للميركاتو في اخر خمسة سنوات. هذا بالنسبه
2: لازم تقراها انت هيك الورقه اللي
1: اتفضلك قدامك في الايكرون. قدامك في الايكرون.
2: اي واضح
1: هذا ماني فسرت لكم انا تو. دونك تقريبا هذم ميركاتوات نتاع اخر خمسة سنوات. بالطبيعه راهو ديما المصدر هو ترانسفير ماركت، بلوز او موان نجم يكون صحيح في حاجات غلط في حاجات، مي بلوز او موان قريب نوعا ما للواقع. الميركاتو نتاع هذا الموسم مش تعطيوني رايكم في التابلو هذا ساعة قبل كل شيء وتقريبا نلخص الكلام اللي قلت تقول فيه نيسا.
2: ولا كما قلنا فما نوادي عندها ميزانية مفتوحة للانتدابات ونوادي الأخرى تقريبا بقية الأندية عندها ميزانية ما نقولوش عندها ميزانية ما نقولوا عندها ظروفها المادية ما تسمح ليش بأنها تصرف برشا فلوس في انتدابات كبيرة.
1: أغلى اللاعبين تسويقيا في البطولة نلقاو الحاج محمود 2 مليون يورو من الترجي توب ديسة، نلقاو لوكاس ريبيرو 1.5 مليون يورو في الترجي، عماد فراج 1.5 مليون يورو من الترجي، كاستيو 1.2 مليون يورو، شهاب جبيلي 1.2 مليون يورو، يوسف البليلي 1.2 مليون يورو، حمزة رفيعة 1 مليون يورو. فوق المليون يورو ثم 7 ملاعبية الكل من الترجي الرياضي التونسي. ثم نلقاو حمزة الخضراوي 900 ألف أورو، نلقاو بليل ايت مالك 900 ألف أورو من النادي الإفريقي، ثم عبد الرحمن كوناتي 850 ألف يورو من الترجي الرياضي التونسي. الأعلى تسويقيا من 10 ملاعبية نلقاو 8 ملاعبية من الترجي الرياضي التونسي و7 الأوائل في الترجي الرياضي التونسي.
0: كما كنا نقوله ظهر لتأكيد الكلام اللي كنا نقوله فيه كريم، الترجي فيه كفة والباقي الفرق كل فيه كفة، دونك قوت فلوس أكيد جدا، قوت جستيون زيادة الناس تعرف تخدم،
1: دونك 8 ملاعبية ثم 4 جدد زادوا سنة
0: أكيد جدا. شو ظهر لي الترجي تعرف تخدم قبل حتى كل عام، لو نصور نرجع التابلو هذا كنجيبوه حتى عام العام اللي قبله
1: مش هو بيد هو ديجا توب توب 10 كانوا في 8 كيف ما الترجي، لانه حتى اللي غادروا الترجي راهم في
0: نفس
1: التوجه، توجاي 2 مليون يورو، يانساس غير معناتها كانوا موجودين في التوب 10.
0: شو فريق باش يلعب على الشامبيونز ليغ وفريق باش ياخذ الشامبيونز ليغ، نقولوا يلعب باش ياخذ مش باش يشارك في الشامبيونز ليغ، يلعب باش يكون متوج بيلعب بدوري رابطة الابطال، لازم يكون هنا لازم يكون هنا في الكاليبر هذا وفي البلاصه هذه. دونك معناها ما نشوفوش حاجه غريبه وما نشوفهاش حاجه كبيره زادت عن الترجي، ليه سي توتا في نورمال، هذاك هو ترجي وذاك حجم الترجي وذاك هي اللي بتحب تلعب تنافس. انا باش نعمل اكزام البارح الاهلي المصري باش تلعب في الكاف معنا نحن ما سي اساس تعمل ماتش ضد برشلونه كوريك
1: 2-1 كوريك برشا،
0: ماتش ممتاز جدا
2: راهو الاجواء مش الاجواء الانطباعات في مصر ومش فرحانين برشا
0: راهو ماتش شوف بورتون
1: يربحوا
2: لا مش حبوا يربحوا شوف الاهلي المصري كي تتفرج عليه حتى في الكوب دي مون دي كلوب في كي لعبت كونتر بورتو لعبت ضد الفريق البرازيلي الكاليتي جو وحتى معناتها
1: برشلونه برشلونه
0: كمل لحظه نيس
1: تحبش الكوره معاه
0: كمل لحظه نيس برك خاطر شوف فرشت في الماتش البارح في الاهلي المصري وعجبتني برشا في التنظيم الدفاعي وفي الـ في الـ في الافكار نتاع المدرب نتاع الاردن
2: عموته
0: في الترانزيسيون
1: هي ما معشور ما لعبش البارح
0: المغربي في الترانزيسيون سيرتو نيس كانت مخطره برشا الاهلي ماركيت مع عزيز وجاوا دي زوبورتينيتي اخرين مالغري راين تلعب برشلونه
1: حنعطيكم توا التشكيل المثاليه حسب ترانسفير ماركت حسب القيمه التسويقيه للاعبين يعني سوم الملاعبيه في المرشي ماهوش هذه التشكيل المثاليه للبطوله بالفلوس. البطوله راهي توما بدات هذا بالفلوس دونك نلقاو في الكاش ايمن دحمان 800 ألف أورو هذا ترانسفير ماركت راه عطاه ولو انه راه مهيب الشامخ قيمته التسويقيه كذلك 800 ألف أورو في الترانسفير ماركت دونك نلقاو على اليمين الزعلوني 800 ألف أورو بكار على اليسار 750 ألف أورو محور الدفاع الصحراوي ومرياح 700 ألف أورو للصحراوي و 800 ألف أورو لمرياح كاستيو والحاج محمود 1.2 مليون أورو 2 مليون أورو جبالي وريبيرو والبليلي موجودين ودانو 700 ألف أورو هذه التشكيلة المثالية حسب القيمة التسويقية وحسب ترانسفير ماركت هذه التشكيلة تعكس واقع البطولة بما معناه نجم نشوفه في الفان سيزون هذه التشكيلة المثالية للموسم حسب التقريب
2: ماكش بعيد برشا بون بتاتر في 2-3 بوست ينجموا سويفون معناتها لي ريكروتمون اللي صاروا جدد والامكانيات نتاع الملاعبيه اللي دخلوا جدد للشامبيونا ينجموا يظهروا امكانيات كبيره كل كسوا معناتها لاتاكون جديد اللي جابته الكلوب كل كسوا معناتها لاعب وسط الميدان اللي جا جديد لسي سي ما تعرفش معناتها لاعبيه ليتوال اللي جابتهم دونك تنجم 2-3 جوار اللي نجموا اما معناتها
1: بما معناها 2-3 جوار نسال مين انه مازال اقل من دقيقه المال قوام العمال هنا دونك الفلوس هذه تصنع الفرق. دونك اذا كان انيس يقول لك بنسبه 60-70% تنجم تكون هذه التشكيله المثاليه في نهايه الموسم, يعني في جوان القادم ولا في ماي القادم نجم نحكيوا عليها. دونك احنا نفهموا ان الفلوس تقريبا نسبه كبيره هي اللي تصنع النوادي.
0: اكيد كاين فور بوسيبل نلقاو هذيك, لكن انا ديما منمن انه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. دونك فما ملاعبيه
2: نجم يطلع
0: الدورة وديما شو معنا كيما كنا نحكيوا راهو معناها فما ملاعبيه اليوم ملاعبيه يمكن دخلوا جدد في الشامبيونات في تونس ولا رجعوا جدد للشامبيونات ينجموا يعملوا بيرفورمانس كبار. هذا نحكيوا فلوس, لكن نستنيوا الكره تبمبي
1: حقيقه الميدان.
0: حقيقه
1: الميدان غدوه انيس نحكيوا على البري شامبيونات البريفيو, حضروا الميركاتو غدوه جي معايا
2: ان شاء الله
1: غدوه نحبك معايا لانه غدوه مش نحكيوا بيرمو كره ما قبل الجوله الاولى. شكرا انيس عبد القادر بوجلبان, شكرا امين عباس, ميرسي توت ليكيب. بعد شويه تجيكم باهر العوجي في الأخبار وراجعين لكم غدوة إن شاء الله من 3 إلى 4 في سبور ماغا.
3: تسمعوا ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان FM
4: صوتكم
5: صيف معانا. It's fun time
4: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام عسلمة
6: عسلمة. ديوانا فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوانا فام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوانا FM نحب نوصل نداء
9: صوتنا نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
10: على 91.2
4: تونس
10: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
10: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانا FM.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانا FM. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. D1FM. Flash News.
2: مجازوة الرابعة D1FM عسلمة. عدد من محطات بيع البنزين شهدت اليوم اكتظاظا كبيرا بعد دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ عن العمل بالمنطقة البترولية برادس، مما أدى إلى توقف عمليات توزيع المحروقات على محطة الوقود، وتسبب توقف التزويد في تشكل طوابير طويلة من السيارات أمام عدد من المحطات في انتظار التزود بالوقود، وفق ما نقله مراسل الديوان الثان بالعاصمة. تونيندكس ينهي حصة اليوم على منحى إيجابي ليرتفع بنسبة 0.15%، وبلغ مستوى 19594.67 نقطة وسط معاملة قدر حجمها بتسعة مليون دينار بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي يقول إن قرار وزارة التجارة المتعلق بتسقيف أسعار المياه المعلبة ساهم في الحد من الزيادات العشوائية وتأطير هوامش أرباح تجار الجملة والتفصيل، موضحا في برنامج منك نسمع لديوان فام أن القرار لم يتضمن ترفيعا في أسعار القوارير الفردية مقارنة بالأسعار المعمول بها قبل الأزمة، وإنما شمل أساسا ضبط السعر الإجمالي للمجموعة. وأشار رئيس المنظمة إلى أن القرار حدد هامش الربح الأقصى ب 15% لكل من تجار الجملة والتفصيل بما ساهم وفق تقديره في ضبط الأسعار النهائية وتوحيدها لدى المستهلك. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يعلن تسهيل عبور 1300 سفينة عبر مضيق هرمز منذ ماي الماضي. القوات الحكومية اليمنية تنفذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن تحييد عدد من الحوثيين بينهم قيادات وتدمير العديد من المعدات والآليات العسكرية للحوثيين. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: تايم.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على موجات إذاعة دي وانا فهم. هذا يوقيت فان تايم. فان تايم كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة على امتداد البرمجة الصيفية. هذية ما عاد مازلنا أسبوع وشوية مرافقينكم بكل الأخبار الفنية، أخبار العروض، أخبار المهرجانات، أخبار التظاهرات الثقافية، الفنانين، الإنتاج، وين تنجموا تمشي وشنو أسهرت وكيفاش تعداوا المهرجانات، كل ما يهم الفن والإنتاجات الفنية وال عروض والتظاهرات تنجموا تلقاوها في فان تايم بالطبيعة مع الضيوف اللي يرافقونا في ساعتنا الاخرانين. خليني نقولكم اللي كل عادة لهنا من الميكرو معكم ريم نور الدين، معايا في الإخراج فاروق، في الإخراج الرقمي حسام، في الإعداد شدلية وسيم ومرام، والزملاء كل عادة في فقراتهم زملاء الصحفيين. اليوم تتغيب علينا جيهان السليني، راحة مستحقة، باش يكون معايا رضوان التوانسي كل عادة، وزميلتنا شيمة. خليني نقولكم اليوم شنو باش يكون عنا في البرنامج في فان تايم. كل عادة نبدأ بألو فيستيفال. ألو فيستيفال لكل مرة نمشيو المهرجان قريب لكم، يهمكم في منطقتكم، تنجموا تكونوا انتريسي بالبرمجة متاعو، بشنو ينجم يقدم لكم عروض، وإلا باش نحكيو على الدورة متاعو كيفاش تعديت اليوم. ألو فيستيفال باش يكون على مهرجان بوشمة. تابيروج اليوم بغياب جيهان، الأخبار ما تغيبش علينا رغم غيابها، هي باش نحكيه على آخر أخبار الفن والفنانين العرب وإلا في العالم في ساعتنا الأولى كيف كيف. ثم كل عادة باش يكون معنا رضوان في زوم فن. ساعتنا الثانية معناها ضيوفنا الأولانيين باش نحكيو على فرقة جات أول مرة يتعرف عليها الجمهور التونسي في حفل في مهرجان بوغرنين، في برمجة مهرجان بوغرنين. مازالوا بحذنا في تونس، إن شاء الله يكونوا متمتعين بالبلاد وقاعدين يتعرفوا عليها. نحكيو على الفريق ديو اللي يمزج ما بين التراث الفلسطيني وما بين الموسيقى الحديثة، نحكيو على فرقة ولا مرة. وفي ساعتنا الأخيرة بما أنه أغلب المهرجانات الكبرى قاعدة توصل لنهايتها والبرمجات قاعدة يتم اختتامها كما البارح اختتام الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي، وأكيد لكلكم شفتوا أصداء الحفلة إذا ما مشيتوش الحفل الكبيرة ماجدة الرومي البارح. اليوم هذاك علاش في آخر ساعة باش يكونوا في ضيافتنا زوز صحفيات زميلات عزيزات مهتمات بالشأن الثقافي، صحفيات ثقافيات، باش نحكيوا على هل المهرجانات اللي تعديت، هل الموسم هذايا نجمو نحاولوا نعملوا تقييم، نجيو على أهم الأخبار، أهم الإشكاليات، كل الأصداء اللي خرجنا بها من المهرجانات الكبرى اللي وصلت لنهايتها، باش يكونوا ضيفاتنا جيهان الواتي وريم شاكر. هذا يش عنا اليوم في زوم فن، ولازمكم تطلبونا على الرقم قولي 31 328 328. يقول قايل علاش نحبكم تطلبوا لنا على الرقم، على خاطر عندكم موعد مع الضحك مع الكوميديا في مهرجان تنيور في الشيحية، نحكي على مستمعينا في ولاية صفاقس، على خاطر في الدورة هذه 24 عندكم مسرحية ما لازمكمش تفلتوها، المسرحية الكوميدية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، ياسين الصالحي باش يكون بحذاكم برشا ضمار نقد ونقد هادف وضحكة ان شاء الله تستنى فيكم في موعد اليوم 20 اوت. لازمكم تكلمونا على الرقم اللي اعطيته لكم باش تنجموا تربحوا معنا تذاكر، ولو أنه التذاكر إذا أنتم موجودين وباش تنجموا تاخذوا التذاكر متاعكم في تيندا، في بريستيج فون، دريم نت الشيحية، إلوكال برودكسيون، بارفوميري بوثينة، وإيم فوالا. دونك تنجموا في الزادريس هذوما الكل تربحوا، تاخذوا التذاكر مش تربحوا، أما تربحوا كيف تكلمونا وتنجموا تربحوا معنا هالتذاكر هذية باش تمشيوا الليلة تحضروا مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش. نقعد نذكركم باش كل مرة تنجموا تشاركوا معنا على 31 328 328، وفي وسط الحصة نتصلوا بيكم تتكلموا معنا على المباشر وتربحوا التذاكر متاعكم باش تمشيوا تعديوا سهرية بهي في مهرجان تنيور في الشيحية صفاقس، باش تقعدوا معنا باش تشوفوا هذا الكل، باش تتبعونا تونسونا كيما نونسوكم، ما تبعدوش بعيد. خلينا نبداو بالموسيقى وهنا راجعين.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا تابعوا فينا ولا التحقتوا بينا توا في فان تايم. رحلتنا متواصلة من توا حتى السبعة متاع الليل كل عادة مستنسين فان تايم، أخبار الفن، أخبار الفنانين، أخبار المهرجانات سورتو، هذاك علاش ديما نبداو بألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال اليوم باش نحكي على بوشمة، المنطقة الجميلة هذية ولاية جابس. من 20 لـ 23 أوت تعيش بوشمة على إيقاع الدورة 22 من مهرجانها، تظاهرة ثقافية وفنية وليت موعد سنوي يستناوه أهالي المنطقة والمناطق المجاورة. وفي البرمجة فما موسيقى، فما مسرح، فما سينما، فن صوفي، أنشطة ثقافية واجتماعية. هذاك علاش نحبوا نحكي على الدورة هذه، على الشعار اللي ترفعه وعلى البرمجة اللي على شنو راهنت فيها بالضبط، العروض والانفتاح على مختلف الفئات الأذواق. هذا الكل ما ينجم يفسره لي كان السيد مدير مهرجان بوشمة سيواجي أحمد عاصلمة سيواجي.
2: مرحبا بك، تحية ليك وتحية كل مستمعي راديو ديوانة فهم، يعطيكم الصحة على الدعوة.
1: مرحبا بك سي وجي، حبينا نحكيه على الدورة هذية. خلينا نبدأه الساعة أول حاجة بالافتتاح، احنا اليوم تبارك الله هو يوم الافتتاح خاطر تبدأه من نهار 20. أش عنا اليوم؟
2: اليوم عنا عرض أنا الفنان عروض عبد الله، إن شاء الله باش يكون في الافتتاح. عروض عبد الله بن زقيبي سكان عندنا معاه لقاء مدة 3 سنوات، حابين نعاودوا التجربة معاها، كانت ناجحة، حابين نعاودوا إن شاء الله يكون عرض متميز. بالمناسبة نوجه الدعوة للجمهور الجيسي كلنا يكون حاضر وإن شاء الله تعدى سهرية مزيانة.
1: إن شاء الله أكيد. روضة بن عبد الله فنانة جميلة وصوت تونسي جميل ومخصوص، عنده خط معين وبنت جابس بطبيعة، إن شاء الله يلقى كل الإقبال. العرض هذايا اليوم 10 متاع الليل في مدرسة عبد المجيد البوشماوي، به غدوة النهار يبدأ يظهر لي للأطفال. غدوة 21 أوت
2: جمعة 21 أوت باش يكون يوم تنشيط الأطفال، الكورال وإيقاع الموسيقي الساعة 5 يدار الشباب بوشمة، وسارة باش تكون مع الفن الصوفي بمناسبة مولد نبوي الشريف. إن شاء الله 10 متاع الليل بنفس المكان بفضاء مدرسة عبد المجيد البوشمة.
1: جميل، دونك اللي في الصباح، مش الصباح، العشية معناها 5 متاع العشية في دار الشباب للأطفال صغار بوشمة الكل ينجموا يكونوا موجودين وأوليائهم. فما كورال وفما إيفي ميوزيكال للأطفال قبل سهرة الفن الصوفي الحضرة كما قلت لنا سي وجيه في نفس الفضاء 10 متاع الليل. باه وصلنا لنهار السبت.
2: نهار السبت باش تكون ندوة فكرية بالشراكة مع مدرسة عليسة في حول مخاطر المخدرات. العشرة متاع الصباح لدار الشباب بوشمة باش تكون تحت إشراف أخصائي نفسي وعدة عدة وجوه في الميدان هذا. وفي الليل باش نخرجوا من الفضاء متاع المدرسة المستأنسين اللي نعملوا فيه المهرجان ننتقل إلى فضاء آخر. فضاء هذا موجود في حومة، أنا دائرة بكلها ديار. هذا عنده خصوصية أنه في الستينات والسبعينات كان تصير فيه دي بروجيكسيون لأفلام عبد الحليم وفريد الأطرش، وكانت الناس وقتها تخرج ذاك يهز التابورين تاعو للكرسي ويخرج يتفرج في البروجيكسيون هذيك اللي كانت على الحيط. حبينا نعاودوا نفس التجربه، نرجع الروح للمكان هذايا ونسكو باش تكون البدايه مع باند لايمن قباعه، ومن بعد باش تصير بروجيكسيون فيلم قدح هذايا باش يكون بالشراكه مع نادي سينما طيب لوحيشي بيجيبس.
1: الحقيقة فكرة جميلة جدا على خاطر نو سولمون المهرجان في بلادهم، معناها الأهالي عندهم مهرجان بوشمة اللي هما فخورين به، لكن المهرجان يجيهم حتى للحومة والديار دايرة به، والبطحة هذية اللي باش ترجعوا لها ذكريات قبل اللي كانت العروض محليهم هك الستينات والسبعينات وقت اللي العباد كانت ياسر تحب السينما وياسر حدث مهم انه يبدا فما فيلم جديد، فيلم عبد الحليم، فيلم شادية، فيلم فريد الأطرش كما قلت لنا. دونك المكان يستعيد صوته كما قلتوا ثم بمشاركة نادي طيب لوحيشي للسينما. نحكيه على بطحة الجمعية 9 متاع الليل هذايا نهار السبت 22 أوت.
2: باهي ان شاء الله. والاختتام باش يكون مع مسرحيه المجيره بالحي للفنانه حنان شكراني بهذا مدرسه بمجيد البشمة.
1: جميل. دونك نهار الاحد تختتموا بحنان شكراني مسرحيه المجيره بنت الحي. نتصور حنان يحبوها في جيبس في كل بلاصه في تونس ويحبوا الضحك سورتو. تصور انه العارض باش يكون عليه اقبال صغار وكبار ان شاء الله. شنو يعملوا الاهالي باش ينجموا يحضروا؟ فما تسكر منين الاسعار؟
2: هي الحاجة الأثناء المميزة اللي بش تكون كافة بطاقات المهرجان مجانية للناس كلها. حبينا الناس أكثر المواطنين الجمهور كان الناس أكثر يكون متواجد إن شاء الله بأحبانا. حبينا بحكم هي هو المهرجان تقريب المناسبة الوحيدة اللي فيها معنا فيها نشاط ثقافي على مدار السنة. يستنوا الأهالي بتاعنا أكلتها ولا الأربعين هذوما. حبيناش نحرموا العباد، حبينا الناس كلها تكون موجودة إن شاء الله.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة سي وجيه. فما معناها فما محاولة جدية في أنه تحاولوا. فما موسيقى، فما مسرح، فما الإنشاد الصوفي، فما سينما، وفما تركيز خاصة على الأطفال بالتنشيط وعلى الشباب كيف كيف بالتوعية في الندوة الفكرية. دونك حاولتوا قولي.
2: حبينا النوع أو قدر الإمكان رغم الإمكانيات المحدودة، رغم الدعم المحدود، ورغم هذا عملنا وأكدنا أن تكون الدورة مجانية بالكامل بكامل فقرات.
1: الدعم المحدود سي وجيه نقص على قبل ولا مازلنا ديما في نفس المشاكل ولا قاعدة تتعمق؟
2: هو كان مازلنا يسمى به نقص أكثر من قبل. ماشي وينقص كل عام معنا ماشي هي العروض ونشوف خاصة العروض التجارية قاعدة تغلى والدعم خاصة من الشركات الخاصة منعدم تقريبا ومن المؤسسات العمومية في بقى في نفس الـ في نفس المنح معنا نفس القيمة ما تزيدش. دونك هنا ولينا نلقوا إشكالية كبيرة باش نجم نوفق وما بين معنى الماديات اللي موجودة وما بين البرمجة اللي باش تكون. وهذه يعانوا منها تقريب كافة المهرجانات على مستوى الجمهورية التونسية، لكن احنا في جابس خصيصا في بوشمة الحاجة اللي توجع ان اغلبية الشركات المنتصبة هي شركات وطنية ودولية ولكن للأسف الشديد ما همش معنيين بالمسؤولية المجتمعية ما فما حتى تفاعل.
1: انتم تمشي ودقوا البيبان لكن ما فماش تفاعل، هذا هو؟
2: فما حتى تفاعل للأسف رغم معاناة أهلي جابس والناس الكل تعرف.
1: جابس تستحق الحقيقة، تستحق هواء نقي، تستحق بيئة سليمة، وتستحق زادة ثقافة ونشاط ثقافي على خاطر هذا اللي باش يبني الأجيال القدام، هذا اللي باش يوعيهم، هذا اللي باش يعطيهم لي زوتي باش ينجموا هما يكملوا يدافعوا على منطقتهم ويقدموا بها القدام. الحقيقة إن شاء الله الظروف تتحسن. نعرف مش سهل، نعرف اللي يمكن صعيب كل عام يمكن تخموا أنه ما تنجموش تعملوا دورة ومن بعديك تشدوا صحيح بالجهود الفردية نتاعكم باش تواصلوا في المهرجانات هذيا. يعطيكم الصحة ساعة اللي رغم هذا الكل نجمتوا تأمنوا عروض ونجمتوا تخموا في برمجة حتى لو كان على أربع أيام، فهي برمجة تنجم ترضي الناس كل الصغار والكبار والموسيقى والسينما والمسرح، وشديتوا صحيح في أنها تقعد موجودة رغم كل شيء، وفيها زادة تفكير على إحياء الحنين والذكريات متاعكم. الحقيقة الفكرة متاع الحومة اللي باش ترجعوا تعرضوا فيها السينما كما كان قبل فكرة طيبة للغاية. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله عام الجاي تكون فما دورة جديدة من مهرجان بوشمة، وإن شاء الله أهالي بوشمة الكل يتمتعوا ويستفادوا بالدورة. سي وجيه
2: عايشك.
1: مرحبا بيك سي وجيه أحمد مدير مهرجان بوشمة. إن شاء الله الأهالي الكلها تمشي ابتداء من الليلة وتتمتع بالعروض هذية. الليلة عندكم الفنانة روضة بن عبدالله بالعرض متاحة، عرض دانا، ويتواصل إلى يوم الأحد. شكرا لك سي وجيه، شكرا لكم اللي تسمعوا فينا هذية. ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: خليني نذكر المستمعين من جابس بوشمة، نرجع بكم التنيور الشيحية صفاقس على خاطر في الدورة 24 الليلة عندكم موعد مع الضحك مع الكوميديا في المسرحية العائلية ياسين الصالحي ما يضحكنيش الكوميدي ياسين الصالحي. اليوم عندكم معاه موعد 20 أوت، نحبكم تتصلوا بنا على 31 328 328 على خاطر تنجموا تربحوا معنا تذاكر باش الليلة تمشي وتسهروا في مهرجان تنيور وتحضروا وتضحكوا على مسرحية ياسين الصالحي. صبحي ما يضحكنيش. نستناو تليفوناتكم اكيد. بعد الموسيقى احنا راجعين لكم نربحوا التذاكر ونواصلوا في فان تايم.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان افهم صوتكم.
1: فات الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، شانك بسير شو ما بدك خليني أحبك رح أحبك حب.

0: فاني تايم
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل، وكيف انتوما معانا. اكيد كنتوا تسمعوا في الموسيقى الصيفيه الشبابيه هذه من ابو العزيز مرأة، اللي كان يقول لكم ما في منك ما في منكم انتوما اللي تتبعوا فينا. عسلامه باصدقائي اللي على اليوتيوب، معز، ليلى، هدى، فدوى، لحلومه، وسين، سلم عليها برشا، وشكرا على المتابعه ديما كل نهار، ديما ديما على امتداد العام، يعطيكم الصحه. الحقيقه نفرحوا برشا ديما بالريتور نتاعكم. خليني نذكر بحاجه اخرى، بما انه حكينا على مهرجان بوشمة ودعينا الأهالي في جيبس باش يمشيوا المهرجان هم اللي يبدأ الليلة، حكينا على مهرجان تنيور باش يحيا. خليني نفكركم اللي كان تتصلوا بينا على 31 328 328، نجموا تربحوا معنا تذاكر باش تسهروا الليلة في مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، المسرحية الكوميدية العائلية اللي فيها برشا ذمار وفيها نقد هادف. كيف كيف تنجموا الليلة تكونوا في السهرية في مهرجان تنيور وتربحوا معنا التذاكر، كان تطلبوني تو على 31 328 328. عندي موعد آخر نحب نذكركم به، على خاطر كيما تعرفوا أهلي صفاقس ومهرجان صفاقس الدولي اللي نهار 16 كانت مبرمجة مسرحية بسي الجعفر القاسمي، واللي كان الجمهور حضر وكان بدا يتوافد، ولكن الأمطار كانت غزيرة نهار 16 في سهرية 16 في صفاقس، وذاك علاش تم تعويضها بدات جديدة اللي إن شاء الله تكونوا فيها بغزارة أكثر، اللي هي غدوة 21 أوت. تنجموا تحضروا مسرحية بسي الجعفر القاسمي اللي الدورة متاحة في مهرجانات تونس الكل كانت لحقيقة ناجحة برشا، والجماهير كانت غفيرة. نابل البارح كان عملوا فيها سولد اوت والمهرجان كان معبي. ان شاء الله انتم زادة كيف كيف في صفاقس غدوة تتمتعوا بحضور جعفر القاسمي معكم مسرحيته جديدة بسي. دونك اطلبونا باش تربحوا التذاكر، امشيوا لجعفر القاسمي، امشيوا كل المهرجانات اللي تنجموا تلقوا فيها العروض اللي على ذوقكم. خليني نهزكم للعالم شوية، للعالم العربي اللي اليوم سورتو لأخبار الفن والفنانين. ما فماش جهان لكن فما تابي روج.
0: تابي روج
1: اليوم في تابي روج حبيت نبدا مع كاظم الساهر القيصر، الفنان الكبير في الايام الاخيره هذه رجع بقوه على لي بلاتفورم نتاعو، على انستغرام، على تيك توك، على خاطر هذا يتزامن مع اطلاق اغنيته الجديده احباب اللي بعد اسبوع 6 ايام بالضبط عندها الاغنيه شافها اكثر من 500,000 مشاهد على يوتيوب. البارح زاد كيف كيف يزيد يهبط تيزينغ جديد، فيديو تشويقيه الانتاج اخر، فيديو بصوت ويقرا فيه كلمات قصيده جديده بالعربيه الفصحى، مطلعها اتت من غير موعد أتت، يحكي فيها على حبيبة يوصفها باللعوب هكا القصيدة تقول، ويحمس المتابعين متاعه باش يتصوروها كيفاش تكون إذا تتلحن وتولي أغنية من أغاني كاظم الساهر. هذا اللي باش يعرفوه المتابعين متاع كاظم الساهر والمغرومين بفنه قريبا جدا، يحكي على أيامات قليلة جاية كيف تخرج الغنية ومعها غنية أخرى اسمها تجاهلني من إيقاعها يبدو أنها أغنية خليجية. الخبر الثاني يهزنا الغنية جديدة أخرى باش تصدر قريبا للفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر الله يرحمه أغانيه يحبوها الملايين اللي حزنوا عليه برشا كيف ودعوه في شهر ماي اللي فات. الغنية هذية كان سجلها الراحل هاني شاكر في فيفري العام هذية قبل ما يدخل في الأزمة الصحية. الغنية باللهجة السعودية وتم الاتفاق بين المنتج هيثم سعيد وعائلة الفقيد والورثة متاعه بطبيعة على إصدار

0: جدة، وكانوا شاركوا بسعادة كبيرة البارح حفل زفاف شقيقتهم الصغرى دانا عاصي الحلاني تحت متابعة كبيرة برشا لكل ما ينشر على الريزو سوسيو. العباد تتابع في مقاطع الفيديو في الستوري متاع المشاهير اللي موجودين شنو شافوا فيهم. مثلا شفنا مرافقة عاصي الحلاني لبنته اللي دخلها عريسة للعرس ووصلها العريسة لزوجها تحت غناء شقيقتها ماريتا هي اللي زفتها وقدم لها بالطبيعة كما ولات عادة في أغلب الأعراس متاع الفنانين الكبار أنه تكون فما أغنية خاصة مألفة للمناسبة للفرحة هذيك. دونك عاصي الحلاني قدم لها أغنية خاصة مفعمة هكا بمشاعر الأبوة والفرحة العائلية اسمها نصي التاني. حفل زفاف جميل كله أجواء لبنانية تقليدية فيها الدبكة وفيها وجوه برشا معروفة وخاصة برشا فرحة نتمنى لهم سعادة دائمة. هذه كانت أخبارنا في تابي روج.
1: تابي روج.
0: نخليكم مع أغنية فيسع فيسع نرجع باش نربحكم التذاكر. ما تنساوش مستمعينا في صفاقس نجموا تربحوا تذاكر معنا اليوم كي تكلمونا. خلينا توا نسمعوا الانتاج الجديد الكاظم الساهر أحباب.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم كالعادة. وصلنا لآخر ساعتنا الأولانية، كنتوا تسمعوا في غنية من غنيات القدوم الأصالة محليهم ستيل الأولاني اللي كان أخف وقت اللي مازلنا في السنوات الأولى. قلبي بيرتاحك الحقيقة، نحبها برشا الغنية ونرافق التفاعل متاعكم على اليوتيوب. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل، مرحبا زيدا بالتليفونات اللي وصلونا باش تربحوا معنا تذاكر عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش الليلة في مهرجان تنيور في الشيحية. تليفوناتكم من ولاية صفاقس وصلونا، ذاك علاش معنا التليفون الأولاني اللي فيه مدام منيرة. عسلامة مدام.
2: عسلامة مدام،
1: مرحبا بيك.
2: عايشة.
1: شنو أحوالك؟ منين تكلم فينا؟
2: أنا من صفاقس.
1: من صفاقس؟ أي منين من صفاقس؟ خاطر أنا نحكي على مهرجان تنيور، أنت منين باش تمشي؟
2: أنا تما طريق تنيور كيلومتر واحد.
1: في كيلومتر واحد طريق تنيور، مرحبا بيك مدام منيرة. تسمع فينا في الصيف؟ يعطيك الصح. صيف وشتي يظهر لي.
2: أهلا، نسمع فيكم. أنا مغرومة برشا بالبرنامج نتاعك اللي أنت فيه مع جعفور.
1: يعيشك.
2: نحب بلاصة هذه نقدم له تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. ورفناك زيدا ومينا زيدا كان زيدا كلهم جماعة الكل.
1: نسلموا عليهم الكل إن شاء الله. ان شاء الله راجعين لكم 1 سبتمبر ترجع كامل التشكيله. مرحبا بك في كل وقت مثال الشتاء، وتونس معنا توا حتى اللي نرجعوا لكم 1 سبتمبر ان شاء الله بالبرمجه الشتويه. مدام منيره كلمتنا على خاطر تحب تمشي تتفرج في مسرحيه ياسين الصالحي ما يضحكنيش. انت وشكون باش تمشي؟ انت والمسيو. هيا بي مستني.
2: انا حزيت معايا ظهري يخططني كان
1: ما هو مدام منيرة ماك تعرف لازمنا نربحوا ناس اخرين. زيدا انت والمسيو تتفرهدوا الحقيقة الليلة، تضحكوا بالقدام وان شاء الله مرة جاي يكونوا معاكم صغار. مبروك عليك زوز تساكر مدام. مرحبا بيك مدام منيرة، شكرا جزيلا. خنشوفوا شكون اخر كلمنا من صفاقس باش يربح معنا تذاكر. معنا سي جوهر. عسلامة سي جوهر.
3: عسلامة،
1: مرحبا بيك. منين تكلم فينا؟ من صفاقس.
3: من طريق منزل
1: شاكر. طريق منزل شاكر، مرحبا بيك ومرحبا بصفاقس الكل. انت زادة كيف كيف تحب الديوان وتسمعنا ديما؟
3: اكيد
1: يا سيدي، مرحبا بيك. مرسي بوكو. ليلى باش تمشي تسهر في مهرجان تنيور، شو تفرج على المسرحيه الكوميديه نتاع ياسين الصالحي ما يضحكنيش. انت وشكون ماشي؟
3: تمشي انا وامي ومرتي.
1: مدام معاك الوالدة الحقيقة، المدام لازم والوالدة لازم زادة كيف كيف، هذاك علاش جوهر ما نجمش نقول لك لا على 3 تذاكر. إن شاء الله سهرية جميلة الليلة عائلية في المسرحية ما يضحكنيش ياسين الصالحي في مهرجان تنيور في الشيحية. إن شاء الله لكلكم تمشيوا السهريات تحبوها وتتفرهدوا وتتمتعوا بالمسرحيات هذية، تضحكوا ماهوش ضحكة كهو كيف كيف، فما برشا النقد هادف ومسرحيات مهمة سنة عنا في المهرجانات. مبروك على مدام منيرة وعلى سي جوهر، وقدوا معنا ديما معنا الربح ومعنا الجو ومعنا الموزيكا. فان تايم هنا مواصلين، ما تبعدوش.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز،
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فاما. رغم كل احتجاجات والمنع في الاستعمال من طرف عديد الدول في العالم، تواصل شركة ميتا محاولة تطوير نظاراتها الذكية وتصدر براءات اختراع جديدة تريد دمج منها لا ريكونيسونس فاسيال في نظاراتها الذكية. إذا في بروفي ديبوزي في شهر أوت الحالي أو بخيدو لوفيس أمريكان دي بروفي، قدمت ميتا فكرة جديدة تتمثل في وكيل ذكاء صناعي بيمكنه أن يحلل كل الوجوه اللي يشوفها من خلال الكاميرا ويعطي لكل شخص سكور دانتيغي ويحكم من هو الشخص المهم ومن هم باقي الأشخاص الأقل أهمية. نظاراتها باش يتحولوا الباز دوني ميموريال كونسلتابل، والمستعمل بيمكنه أن يسأل سون اسيستون فيرتوال هل شاف الشخص اللي قدامه قبل أم لا. الاسيستون باش يغوص في الهيستوريك دي فوتو والبوبليكاسيون ولي كومونتير اسوسي ويجاوب بإي أو لا مع تقديم لي ميديا بارتاجي بين الطرفين. متى تقول أن تجديد هذا ما هو إلا فكرة لحد الآن وأنه ما فما حتى قرار نهائي لإضافته للنظارات ويمكن استعماله في أغراض أخرى، لكن الكلنا نعرفه تكتيك ميتا هو لانتخودكسيون دي فونكسيون نوفيل بطريقة سرية كيما البروجي نيم تاغ اللي تم اكتشافه في الكود سورس في شهر جوان فارت، ثم الرجوع إلى الوراء تحت تأثير الضغط وانتظار الفرصة السانحة pour la prochaine fenêtre d'opportunité. كل مستعملي البروزر المعروف فايرفوكس باش يشهدوا تغيير وتطوير جديد قريبا في متصفحهم المفضل اللي باش يطلق سون انتيليجونس ارتيفيسيال سمارت ويندو. والفونداسيون اليوم فهمت انه اهم حاجه في التجديد هذا هو الكونترول يوتيليزاتور. فايرفوكس يحب يركب قطار الذكاء الاصطناعي من دون ان يضر مستعمليه، وهذا تشالنج اللي لازم تكسبه موزيلا وتكون ديما موجوده في الكورس دو لينوفاسيون من غير ما تخسر روحها وخصوصيتها اللي خلتها محبوبه من طرف ملايين المستعملين عبر العالم. سمارت ويندو يعتبر ان اوتي دو برودكتيفيتي لمساعده الانترنت لاكمال اي شيء بداو على النت عبر اسيستون ذكي وديسكري. الوكيل باش يوفر اجابات على كل الاسئله بالمصادر ومن دون ان نغادر صفحه في ان بانو لاتيرال، وباش يقوم بتري اوتوماتيك دي زونغلي ويحط لي باج اللي عندها نفس الموضوع في ان جروب تيماتيك ويسكر لي زونغلي اوفير اون دوبل. اخيرا سمارت ويندو يولد دي ابيرسو فيزوال للصفحات اللي زارها المستعمل حتى يسهل عليه انه يلقى سي ريشيرش باسي من نظره واحده. سمارت ويندو يمكن الاكتيفاسيون نتاعو من طرف المستعمل فقط لو انه يريد ذلك. الديبلومون باش يكون تري بروغريسيف لانه مازال ان كور دو ديفلوبمون، متوفر اون فيرسيون بيتا باللغه الانجليزيه فقط ومخصص للمستعملين الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه وكندا. اما بقية العالم اللي يحبوا يجربوه فلازم يقيدوا في اون ليست داتونت على موقع موزيلا الرسمي. L'actualité gaming du jour trosse le fuite l'histoire de l'AMET, le jeu tant attendu, le studio de développement Rockstar Games GTA 6, fin à chauffer des séquences de gameplay de plusieurs minutes après l'aperçu les bachettes Buffo Netflix en hard 27 août 2027 à la salle 10h Leila Natawki Tunsi. Copyright في محاولة لها لفسخ سو كونتوني من العالم أجمع، وهذا يبرهن أن الفيت صحيحة وموش أن كو دو بوبليسيتي وأنها قلقت بالحق لستوديو ديفلوبمون أمريكا. التسريبات هذه مصدرها اون سورس نومي سايبر ليك اللي صرحت وقالت أنها تقاتل من أجل حقوق لي جيمرز وترفض لو فورمان نوميريك وليزابيو دو دي ال سي والتخلي على لي جو أون ليني. العديد من المتابعين قالوا زاد أن سي فيديو قدموا عندهم أكثر من سنة لأنه ليتا دي غرافيزم عادي جدا وماهوش اللي كانوا يحكيو لنا عليه روكستار جيمز. ويمكن زاد أن سايبر ليك تحذر في فيت دو دوني أكبر مقبل البث الحصري لنتفليكس للأسبوع المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
6: ببليسيتي
8: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقه ولا في السيت hqa.com.tn. اشقه توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الخامسة ديوان اف ام عسلمة. توقف عمليات توزيع المحروقات بالمنطقة البترولية بيرادس في تونس العاصمة والصخيرة بشكل مفاجئ إثر دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب واحتجاجات ميدانية عطلت خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات. والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري يؤكد لديوان فام أن هذا التحرك لم يصدر بشأنه أي برقية إضراب رسمية من الاتحاد، وإنما جاء بشكل وصفه بالعفوي نتيجة حالة احتقان وغضب متراكمة لدى العمال على خلفية أوضاعهم المهنية والاجتماعية ومطالبهم المادية العالقة.
4: الضرب اليوم هو انطلق من البارح، ضرب عفوي احتجاج لسواق الشاحنات نقل المحروقات إثر تدهور الوضع الاجتماعي تاعهم، خاصة في علاقة يعني مسائل ولا تفسير اليوم القدام كيهز غيره ولا مرته باش يداوي يلقى كارني العلاج واقف وهو اللي قصوله في شهريته يعني في المساهمة هذه وما يتمش صرفها بصندوق الحيطة الاجتماعية، ذي أثار يعني غضب وحالة احتقان داخل العمال. تطورت اليوم حالة الاحتجاج المينارات وتقريبا كل يعني شركات نقل المحروقات، يعني اليوم الأطراف الكل مدعوة كونه تعجل في الجلوس طاولة حوار.
3: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بيقبلي يدعم بدفعة من المعدات شبه الطبية والتجهيزات المكتبية، وذلك في إطار دعم المؤسسات العمومية وخاصة الصحية منها وتعزيز الخدمات المزداد للمرضى، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بيقبلي أحمد أحمد. وأوضح في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن هذه التجهيزات الطبية شملت بالأساس معدات شبه طبية تتمثل في عدد من الأسرة والحشية الصحية والكراسي المتحركة، إلى جانب أجهزة مساعدة على الحركة لدعم خدمات الرعاية المقدمة للمرضى بالمستشفى الجهوي، فضلا عن تقديم بعض التجهيزات المكتبية لفائدة الإدارة الجهوية للصحة. نفوق 12 رأس غنم على ملك أحد الفلاحين بمنطقة الغفلة بولاية زغوان، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بصواف من ولاية زغوان عبد الباسط الحاج محمد في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة، مشيرا إلى أن الأغنام تم تهريبها من إحدى الدول المجاورة. وأضاف أن المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تولت أخذ عينات من الأغنام النافقة لأخضعها للتحليل والكشف عن الأسباب التي تقف وراء حالة النفوق في انتظار صدور النتائج المخبرية. إلى الشأن الدولي، كوريا الجنوبية تقول أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية حوالي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي في وقت لاحق هذا العام. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح أثبت فعاليته في حالات تفشٍ سابقة لفيروس إيبولا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، الوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم الناس كل اللي التحقتوا بينا واللي تسمعوا فينا من الاول. هذه فان تايم كل عاده، وتعرفوا انه في ساعتنا هذه نبداو مع ضيافنا اللي كل مره نقدموا لكم مشروع فني جديد، ضيف جدد، فنانين تنجموا تكونوا تعرفوهم وتحبوهم كما تنجموا تكونوا باش تتعرفوا عليهم وتكتشفوا التجربه نتاعهم قبل ما ندخلوا في مع ضيوفنا ونفسر لكم شنو اليوم اللي باش نقدموه لكم بالضبط. رضوان التونسي نعرف تستناو فيه اكيد، جينا اليوم وعنده موضوع جديد في زوم فن.
1: زوم فن.
2: عسلامة يا ريم.
0: مرحبا برضوين.
2: اليوم باش نحكيو على واحدة من الساحات الفنية اللي تتميز بطابع خاص وفريد، كل أغنية فيها رسالة ورمزية معينة. نحكيو على الساحة الفنية الفلسطينية وتطورها عبر الزمن. الفن الفلسطيني بحكم أنه كان جزء من الفن العربي وواحد من أحجار الأساس، كان تأثر بشكل مباشر من القرون يعني بالفترة العثمانية الحديثة وكيف كيف بالفن الأندلسي والشامي، وصار عنا مزيج بين هذم الكل. الفلسطينيين كانوا يغنيوا أغانيهم التراثية كجزء من حياتهم اليومية في العرايس والاحتفالات مواسم الحصاد، كانوا الفلاحين يغنيهم باش يحفظوا بعضهم كيف كيف المناسبات الدينية وحتى وقت السفر من مدينة إلى أخرى. الأغاني الشعبية والتراثية وقتها كانت في أغلب الأوقات مجهولة المؤلف بحكم أنه تتنقل شفاهيا وما تتكتبش، كانت وقابلة للتغيير. يعني فما ناس مثلا تحتفظ باللحن وتغير فقط الكلمات بحسب المناسبة. كان المشهد الفني الفلسطيني وقتها ثري جدا بأشكال وأنماط موسيقية، من بينهم الدلعونة، العتاب، البيجانة، الزجل، والأغاني البدوية. الموسوعة الفلسطينية تقول إنه الأغاني وقتها اتصفت بأنها شاملة، تمس كل المواضيع، الحب، الغزل، الحنين، المشاكل الاجتماعية وحتى الحياة اليومية، إلى جانب القضايا السياسية والوطنية. وبعض الألحان والقوالب الغنائية الفلسطينية كانت تحمل شوية من الطابع المصري والسوري واللبناني بحكم بلاد الشام
0: وتأثر
2: يعني التأثر. الأغاني الفلسطينية شهدت خلال فترة الانتداب البريطاني انتشار واسع في المدن الفلسطينية والمقاهي والمسارح والصحف. دراسة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية تقول إنه الإذاعة والمقاهي كانوا من أهم حاضنات الحركة الموسيقية وقتها. ومن بعد جت مرحلة مهمة برشا وهي عام 1936 مع تأسيس إذاعة فلسطين هنا القدس اللي بدأ بثها في مارس 1936 من رام الله وكان مقرها في القدس. ولهنا كانت اللحظة المفصلية بالنسبة للفن الفلسطيني، لأن الموسيقى والغناء انتقل من القرية والأفراح إلى الإذاعة اللي كانت في الفترة هذيك عندها جمهور كبير برشا. من أبرز رواد الموسيقى الفلسطينية يحيى اللابابيدي، هو ملحن وموسيقي لقب برائد الموسيقى الإذاعية في فلسطين. نحكي وزاد على يوسف البطروني، وهو يعد من أوائل الملحنين الفلسطينيين وساهم بشكل كبير في نقل الموسيقى الفلسطينية من النمط الشفاهي إلى النمط المكتوب. في 1948 مع عام النكبة هنا بدأت مرحلة جديدة من الفن. الغناء اللي كان يغني عن الحب أصبح يغني على الأرض، على القرية، على البيت، الغربة، العودة، المخيم، الأسر وحتى الشهيد. الفن في فلسطين أصبح يحمل بعد آخر، ولا وسيلة للمقاومة ولحفظ الذاكرة والهوية الفلسطينية. وفي عام 1977 جت مرحلة الفرق الموسيقية أو الغنائية الفلسطينية. البداية كانت مع فرقة أغاني العاشقين اللي ولدت تسمى بعد بفرقة العاشقين، وهي فرقة غنائية وطنية فلسطينية بعد تعاون بين الشاعر أحمد دحبور والملحن حسين نازك. وكانت أغنية والله لزرعك بالدار يعود اللوز الأخضر هي نقطة البداية اللي لقات نجاح شعبي كبير. وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء تقول بأنه أهمية فرقة العاشقين تكمن في أنها مسجد بين الشعر والموسيقى والفولكلور والدبكة في مشروع فني جماعي، وتصفها بأنه أصبحت واحدة من رموز الثورة الفلسطينية. من بين الأغاني اللي قدمتهم وقتها والله لزرعك بالدار، من سجن عكا، ألبوم طير الغربة، يا ظلام السجن خيم، وغيره من الأغاني. في فلسطين التراث الموسيقي موقفش عند دلعونة والدبكة والأغنية الوطنية. جيل جديد سأل سؤال، هل ينجم العود الفلسطيني اللي عنده رمزية كبيرة انه يحكي مع الراب، وهل تنجم اغنية عمرها عشرات سنين انه نقدموها بشكل حديث؟ الاجابة جاءت من عند ثنائي الفلسطيني ولا مر عيسى مراد، والملحن والعازف وعازف العود والمغني زادة واسلوب مغني الراب والبيت بوكسر. فما مزيج كان بين العود العربي والراب والبيت بوكس والالكترونيات من جهة اخرى. ولا مرة تجربة فلسطينية تجمع بين الراب والغناء التراثي وتضيف لمسات غربية على الأغاني. ومشروعهم ما يختصرش على الموسيقى الفلسطينية بركة، بل الموروث الموسيقي لبلاد الشام ككل. ويستلهموا برشا زادة الموسيقى متاعهم من الموسيقى الثورية ومن أعمال الشيخ إمام ويقدموها في نسخ جديدة. أنا شخصيا كنت حاضر في بوغرنين
0: الجيو هذايا خلينا نقولوا للجمهور التونسي مازال كيتعرف عليه في برمجة مهرجان بوغرنين. ونحب نقول لكم زادة اللي رضوين تخلي في الخدمة بتاعي يقدم هو الضيوف. مرحبا بك رضوين, مرسي بوكو, مرحبا بضيوفنا اللي كانوا يسمعوا فيك وإن شاء الله تكون عجبتهم الفقرة متاعك. عسلمة ولا مرة
3: عسلمة.
4: عسلمة.
0: مرحبا.
4: عسلامة تونس.
0: مرحبا بيك أسلوب.
4: شكرا.
0: مرحبا بعيسى.
5: مرحبا فيك
0: اللي انتم لو ديو كما قال رضوين. تحب تقعد رضوين؟ مرحبا بيك را. والله مرحبا بيك غزر لو يحشى.
4: خليك رضوين,
0: خليك رضوين على خاطر ولا مرة يعرفوك كما نحبوا التوينسة الكل تعرفكم. شكرا رضوين على زوم فن, شكرا على اللمحة التاريخية اللي ديما تأصلها في الجذور انت من لول وتوصل بينا حتى لوين نحبوا. حكينا على الموسيقى الفلسطينية وبدينا قبل رضوين سمعنا تيتر ليكم اللي هو يا بلدنا.
4: جيراني.
0: يا بلدنا هو اسم
4: الالبوم.
0: اسم الالبوم.
4: في تراك بقلب الالبوم اسمها يا بلدنا.
0: هذا التراك باسم الالبوم والغنية هذه عندها كليب. صحيح؟
4: صحيح.
0: عنده حكاية الكليب, خلينا نبدأ منه.
4: بالحقيقة نحن أول ما بدأنا نشتغل على الالبوم فكرنا أنه بدنا نعمل كليب لهاي الغنية بالتحديد. هاي يمكن بعد شوي عيسى بشرح لكم شو علاقتنا فيها نحن كباند يعني. وصديقنا بلال اللي هو كان مخرج وهو تونسي بس ولدان بسويسرا ونحن كنا حابين يعني لأن نحن هلأ حاليا أنا وعيسى عايشين بفرنسا فكنا حابين نعمل الفيديو ببلد عربي وفلسطين يعني الوضع كان يعني هو هاي الألبوم نحن بدنا نشتغل عليه قبل الإبادة يعني قبل كل الأحداث اللي صارت بغزة وبوسط الشغل على الألبوم كان فترة تصوير الكليب فكنا طبعا مش هنقدر نصور بفلسطين ولا هنصور بلبنان ولا هنصور بسوريا
0: فكان فما اختيار
4: فبلادنا يعني جميلة وهادية فقلنا بدنا بلد يعني احنا كفلسطينية بالمبدأ عنا علاقة معه يعني في كونكشن أنا مثلا والدي إجا مع الثورة بعد 82
0: جال تونس
4: وبقي فترة ونحن كفلسطيني بشكل عام تونس موجودة بالبال بالحاضر بالفن يعني يمكن بعد شوية بكلمكم يعني أن أوائل الراب العربي اللي سمعته بحياتي كان تونسي
0: جميل.
4: ففي علاقة كانت قوية وعشان اخترنا تونس أنه نصور الكليب
0: فالكليب هذا مصور في تونس. مرحبا بكم, خليني نعاود نقول مرة أخرى للناس اللي تسمع فينا بحذينا لو ديو الفلسطيني ولا مرة ولا مرة كما قال لكم رضوين ديو فلسطيني يجمع ما بين أسلوب اللي هو بيت بوكسر ومعنا عيسى كيف عيسى اللي أنت تعزف على العود وتغني الفوكلز يظهر لي مين لي أنت وانتم مع بعضكم تشكلوا ولا مرة اللي تخدموا على تراث الفلسطيني مودرنيزي معناها موسيقى جديدة. جاي تعرف عليكم الجمهور التونسي سامحوني في مهرجان بوغرنين نهار 10 أوت. ساعة فرحانين اللي انتوا مزلتوا هوني من 10 أوت ديجا هذا مكسب.
5: احنا كتير فرحانين من وقت يعني قررنا انه نبقى كمان اسبوع في البلد لانه زي ما حكى اسلوب قبل شوي انه احنا في عن جد في علاقة كتير هيك بتجمعنا مع تونس غير موضوع الكليب اللي احنا صورناه هو شرح ليه بالضبط بس في علاقة لانه كفلسطيني حتى في تونس بنحس حالنا عن جد في بلدنا يعني احنا ماشيين كل مكان تلاقي اعلام
0: صح.
5: فلسطين والناس عن جد بقلبها معانا عن فهم كمان عن ثقافة يعني بيعرفوا القضية عن علم مش بس مجرد عاطفة وهذا إشي كتير مهم لأن
0: الحقيقة ما حبيت كنت تتكلم خاطر كي مش نقول حاجة أنا باش تكون منحازة لكن نحب نقول إنه علاقة التوينسة بالقضية إحنا نتربيوا عليها ويتحكي لنا عليها من المدرسة ما هيش إفيد مود معناها طوع على خاطر فما حاجة
5: سيفوا بتبين يعني
0: هذا بالضرورة مثلا سيفغيك أنا لبست المريول بذمت اللي انتم جايين اليوم أما مثلا العلم والطريزة اللي في يد رضوين هذيك يوميا على خاطر إحنا نعيشوا هذا بالضبط فنفرحوا اللي تكونوا موجودين ونحبوا هذاك علاش أكثر يكون فما المجال باش نزيدوا نتعرفوا عليكم خير فالعلاقة مع تونس هذه أول حاجة هذه خلتكم تقعدوا أكثر
5: بالضبط العلاقة مع تونس اللي خلتنا نقعد أكثر وفي نفس الوقت على بإطار المهرجان تعرفنا على موسيقيين وسمعنا موسيقات فحبينا برضو نقعد هيك شوي ونشوف شو في بالسين الميوزيكال الموجود في البلد بلكن حتى لقدام بلكن عملنا تعاون مع حدا من تونس مثلا ان شاء الله يعني في خطه انه نعمل إشي باغنيه تراثيه تونسيه بس بتوزيعنا احنا ولا مره ونغنيها ونعزفها والراب من عند اسلوب طبعا بس راح ننتقل هون من الالبوم الاول كان عباره عن بلاد الشام فلسطين
0: بطبيع.
5: ومصر هلا الاعمال الجاي بلكن تصير من كل بلد مثلا بالذات مثلا ممكن تكون المرحله الجاي بتونس ناخذ اغنيه من التراث عندنا طريقه بالتوزيع خاصه فينا ندخل راب ندخل العود الكهرباء والفوكلز ونعمل عمل جديد يعني
0: ان شاء الله به خليني نسالك على الفكره ساعه اول ما اتصلوا بيكم منين جت الفكره في انكم تكونوا موجودين في مهرجان بوغرنين خلينا نقول لكم انه مهرجان من المهرجانات الدوليه الكبيره في تونس من المهرجانات المهمه طلعوا منه برشا فنانين توانسة وفنانين كيف كيف عرب وعالميين الحقيقه انتم في عرض 10 اوت كنتوا في البريمير بارتي كان بعدكم نضال اليحيوي الفنان التونسي كيف كيفاش ظهرت لكم الموسيقى نتاعو سمعتوا
2: أكيد. جميل جدا
5: روعه هو الشخص اللي احنا تصراحه تقبلنا بعدين معه صار في حكي انه بلكن انه نتعاون مع بعض لانه هو برضه بيشتغل بنفس بطريقه انه انا انسان مهتم كثير بالتراث يعني واسلوب كمان ففكره ولا مره هي بازيس على التراث يعني ونضال اللي بيشتغلوا برضه نفس الطريقه غير انه الشغل تاعه يعني جميل جدا فكانت ليله صراحه 10 قوت العرضين اللي كانوا موجودين عرض ولا مره ونضال حياوي اللي هن كانوا بنفس تقريبا نفس الموسيقى التقليديه الفولكلوريه ولكن مع توزيعات جديده تلائم روح العصر
0: صحيح نضال اليحيوي من الفنانين الاصوات القويه اللي تاخو برشا سابويز معناها من التراث التونسي من الشمال الغربي سورتو احنا بلد صغير انت يظهر لي مولود في لبنان وتعرفش معناها بلد يبدا صغير جغرافيا لكن كبير برشا وثري بكل ما فيه عنا التراث الشمال الغربي نوع اللي سونوريتي اللي في الجنوب نوع اخر صح. نضال يخدم على الشمال وهو من الشمال تحيه ليه وقريب باش يكون بحذنا ضيف كان صدقني ربي غدوه باش يكون بحذنا نضال نسلموا عليه اسلوب كيفاش كانت الحفله الجمهور التونسي والمهرجان التونسي كيفاش حسيت شنو كيفاش عشت قولي
4: والله كان كتير حلو جميل جدا كنا شوي متخوفين انه الجمهور ما يتفاعل معنا بس كان رائع صراحه والناس طيبين بشكل عام يعني الناس بتتعاملي معهم إن كان اللي بيشتغلوا مهندسين صوت إن كان اللي بيشتغلوا بالمسرح حتى اللي بيعملوا لوجيستكس يعني كتير جدا الناس طيبين وفعلا تركوا أثر يعني عنا عشان هيك نحن أساسا الأربع أيام بعدين رحنا حضرناهم يعني حضرنا الحفلات
0: حضرتوا
4: الحفلات لأنه حسينا إحنا جزء من المهرجان يعني وهذا نحن كمان هلأ بفترة الغربة يعني نحن اللي عايشين بفرنسا نحن فقدنا هذا في شيء عنا إياه نحن إن كان بالبلدان العربية أو كعرب نحن عنا شيء هيك حميم كتير وعنا ألفة هيك ومحبة هاي نحن نسيناها يعني أو أنا اللي مدة يعني نوعا ما نزلت على بلد عربي فكتير صراحة في إشي هيك تاتشي شاعري يعني بالموضوع
0: ذكا عندك فما إحساس هكا متاع حنين وكل هذية هذية في التعامل متاع الناس الحقيقة احنا نحبوا الضيوف نحبوا نفرحوا بالناس اللي جينا من برا ونزيد كأنه زادة لفات اللي انتم فلسطينية فهذا يزيدكم عشر خطوات القديمة مع التوينس
4: كمان في شيء كتير حلو انه الناس بالعادة انا رحت على بلاد عربية تانية بس يسمعوا لهجتنا بهيك بنصدموا وبتوتروا وبصير هون بتونس بس يسمعوا لهجتنا دغري في ابتسامه على وجهه بصير كثير لطيف الشخص وهي يعني احنا عم نحكي هدول الاسبوعين يعني ومع الناس ما بنعرفهم كان جدا جميل صراحه جدا
0: والجمهور تو التفاعل مع موسيقتكم اول ما بديتوا تلعبوا في الموسيقى كيف كان
4: يعني صراحه هلا الجمهور التونسي مش بعيد عن نوع موسيقتنا هلا بشكل عام يعني الموسيقى اللي عم نقدمها وبس كان تفاعل كتير عظيم صراحة يعني جميل. كان الناس كتير متفاعلين ويمكن أبرز شغلة أنا بتذكرها وقت ما عندنا مقطوعة نحنا بنعمل ريميكس لدبكي الجمهور ما بيعرف يدبك بس حاول يدبك وصاروا عاملين حلقات دبكي وهيك كان فعلا كان شيء مدهش عم بطلع بعيسى
0: ما عندناش الخطوات هي بيدا
4: بس كانوا كلهم عم بيجربوا يعني وغير الهتافات لفلسطين صح. بين كل غنيه وغنيه كمان هذا شيء بكبر القلب عن جد
0: يعيشك عيسى كيفاش كان؟
5: صراحة زي ما أحكي أسلوب إذا بتتذكر كمان بالحفلة في أغنية غنيناها اسمها فلسطينيين غنيناها أول أغنية وعودنا عدناها زي بيس في الآخر تاني مرة الناس حفظتها فصارت تغني معانا فأوريدي بلش يحفظ. وهلا كانت شغلي صراحة اوكي احنا عزفنا وغنينا في مكان مش احنا متعودين نغني فيه يعني مش مثلا بفرنسا او باوروبا اللي عندنا جمهور هناك بنروح بنغني وهيك او بيعرفونا. فجايين على محل ناس ما بتعرف اغانينا ما حد بيعرف ولا شيء من اغانينا بس ولكن التفاعل كان عن جد من اولها حسينا انه في تفاعل كتير كبير واحنا اندمجنا كتير. وكمان برجع بقول انه عن جد الظروف اللي كانت موجوده فيها كان مهرجان من تنظيم من يعني عن جد بدي اشكر صديقتي وعزيزتي اخبال حمزاوي هي مدير المهرجان احنا كنا درسنا مع بعض بالسربون ميوزيكولوجي ميوزيكولوجي ف والتقنيين وكل الستاف صراحه كان عن جد ممتاز يعني. وبس خلصنا الحفل بتاعنا الاربع ايام اللي اجوا بعدين
0: رحنا حضرنا
5: كل الحفلات احنا حابين نحضر يعني كنا حابين نحضر. التفاعل عن جد كان كتير كتير حلو وبتمنى انه نعود نقدر نرجع والناس تبقى برضو هيك حافظ اغانينا او شيء ونتفعل
0: اكيد توا العباد اللي حضرت وتعرفت عليكم نتصور تعرفوا مشاو بشي يشوفوا اكثر وهكا كيف لقاءات اعلاميه تخليكم تقربوا اكثر للجمهور التونسي. احنا المهرجانات يمكن توا انتم كي عايشين في فرنسا ما فماش نفس الريتم. احنا المهرجانات الصيفيه حاجه كونستانت في حياه التونسي معناها في الصيف المهرجان شنو باش نمشي وشنو هي العروض اللي باش نمشيوا لها نقصوا التيكتس على بكري حاجه مهمه
5: اكبر عدد مهرجانات للدوله
0: مصيفوا معناها الصيف لازم يكون فيه مهرجانات وحتى اللي ما يمشيش أكيد نعيشوا على الأخبار متاع المهرجانات وكل فحاجة مهمة برشا. إن شاء الله يعودوا يشوفوكم وتعودوا تكونوا لهنا بحذيهم ويكونوا يعرفوا مهرجاناتكم أكثر. خليني نعرف الساعة التجربة كيفاش بدأت. أنتم كل واحد كان يخدم في موزيكتو على روحه كنتوا عايشين في فرنسا لكن أنتم مش حتى في نفس المنطقة أساسا. كيفاش تعرفنا وكيفاش تقاربنا باش نعملوا هالمشروع المشترك اللي هو ولا مرة؟ شكون يحب يجاوبني؟
4: هلا بالبداية أساسا بفرنسا ما في كتير فلسطينية فكلنا 2000 شخص بكل فرنسا
5: بكل فرنسا 2000 فلسطيني
0: فقط
4: فنحن الفلسطينيين لباريس بشكل عام أصدقاء كلنا مع بعض ونحن بشكل عام الفلسطينية من كل وادي عصا يعني في عندك أهل الضفة في عندك أهل 48 وبعدين بصير عندك أهل المخيمات اللي هن لبنان سوريا الأردن.
0: أنت أسلوب من
4: أنا من مخيم من مخيم اسمه برج البراجنة موجود بضاحية بيروت
0: في لبنان نعم
4: فنحن أصدقاء ودائما في يعني جلسات موسيقية بين بعض وأنا بعرفه لعيسى يعني من قبل كموسيقي. نحن موسيقيين فصني كلنا بنعرف بعض بشكل عام لأنه حارتنا دي أو والموسيقيين الحلوين دغري بتحفظيهم يعني وبتعرفيهم وتحبي تتعرف عليهم. فكان في كتير لقاءات من 2015-16 أنا وعيسى لحد 2022 قلنا يلا خلينا نشتغل مع بعض يعني بنعرف بعض من زمان وبالإضافة إنه هون بمشروعنا في شيء حلو إنه هو عم بمثل أهل الداخل وأنا عم بمثل أهل الفلسطينية اللي خرجوا ب 48 اللي لازال لحد هلأ ناطرين إنه هني يرجعوا. طبعا إحنا تناتنا فلسطينيين بنتفق على كل التفاصيل بس كمان كل واحد مننا عنده رؤية لفلسطين للقضية الفلسطينية فهذا زي ما بنقول إحنا الزبدة تبع مشروع ولا مرة وهي أساس كانت الفكرة.
0: بيه شنو تنجم تزيد تقول على الفكرة الأصلية
5: يعني حتى على سبيل أنه الفلسطينيين موجودين في كل محل في بسبب النكبة
0: أكيد.
5: بسبب الأشياء اللي صارت فأنا ولدان ببيت لحم بفلسطين بالضفة الغربية هو ولدان برا هو تكوينه الموسيقي مختلف كليا عني هو تكوين راب إلكترونيك برودكشن هاي القصص. أنا تكويني صراحة الأساسي كلاسيكال عربي وفي نفس الوقت
0: ودارس ميوزيكولوجي
5: وبعدين عملت أعمال جاز وعملت موسيقى تصويرية لأفلام وعملت شاركت بكتير أعمال فنية كلاسيكية فكان بالنسبة لي كمان موضوع أنه تدمج الراب مع العود أو الغنى الشرقي كان يعني كان دائما تستهويني بس ما عمريش أخذت الخطوة يعني الألبوم اللي قبله كان جاز كله مسجل جاز فزي ما أحكى أسلوب إحنا بنعرف بعض من قبل سمعين من بعض قبل ما نشوف بعض كمان عيمات مكان هو بلبنان وهيك فالتقينا صراحة بالصدفة عند أصدقاء مشتركين بس وكنا نسهر وكنت أجيب العود معاي وهو يقعد يعمل بيت بوكس ويعمل راب فكنا نجربه بس كان بإطار الأعداد يعني فأجت فترة هيك صرنا نشوف بعض أكتر قلنا طب هات نفكر نعمل إشي وهيك بس برضو ما أجت الـ يعني صرنا نفكر بس ما أخذنا خطوة لغاية يوم الأيامات اتصلت صديقة فيه بتقول لي بدي عرض في باريس خلال أسبوعين بس بدي بدي بس شخصين وبدي إشي جديد. في إشي جديد غير عن الكلاسيكي والطرب والقصص هاي وغير عن فإذا بدك تعمل جاز بدك آلات موسيقية معينة. ما حصرتني بس في
0: شخصين
5: وفي نفس الوقت احنا كنا حكيم مع بعض قبل أن أسلوب يعني دائما هاي الفكرة. فقلت خلاص سبحان الله أجت الفكرة لحالها. التقينا وبلشنا نشتغل. بعت لي بعض الأغاني وبلشنا نقول بالضبط شو الهوية الصوتية تبعت الديو اللي احنا عم نعمله. انه هو اوكي احنا بدنا نركز على التراث تبعنا, ناخد التراث ونشتغل من اول وجديد, لانه انا بالنسبة لنا التراث بيموتش, هو أصلا عابر للأزمان بس, ولكن كل زمن له الجيل تبعه, له الجيل الموسيقي بالضبط. فاشتغلنا أخذنا أول أغنية بلش يعمل عليها إخاعات وقلت أوكي أنا بغني الجانب الكلاسيكي, وبعدين هو صار يغني الراب. في نفس الوقت في كمان فكرة برضو إنه هي الراب كمان غير إنه الغنى في التكست والتكست شغلة قوية كتير صراحة. فصفى انه برضو الاغنية تتغلف بغلاف تراثي ولكن بداخلها في مسج معين
0: عم مكتيبة
5: بالضبط ومسج يعني فهمة علي يعني
0: في رسالة
5: بالضبط. فبتمرق الرسالة بهاي الطريقة, لانه برضو كمان احنا بزمن لازم يكون في موقف واضح. يعني ما بنقدر احنا كفنانين وفلسطينيين لازم يكون عندنا موقف واضح من اللي عم بيصير. احنا عم نحكي انه هلا احنا عايشين في زمان في إبادة, في ناس عم بتموت, في في في اخر استعمار موجود بعده لليوم, وهذا اشي غريب عجيب. فاحنا كمان لازم نساهم بطريقتنا اللي بنقدر عليه, لازم نساهم. فبرضو هذا المشروع في هذا الجانب, غير انه في جانب الارتستيك الثاني هو التراثي واغاني حب كتير طبعا وهيك, وتقريبا 7 أغاني هن من التراث, وفي أغنية واحدة اللي هي يا بلدنا اللي كتبتها ولحنتها أنا هي الوحيدة اللي هي مش من التراثي
0: اللي هي جديدة 100% انتاجكم الخاص. ساعة لازمنا نحييو الصديقة اللي هي في الاخر دفعتكم باش عملتوا هالفيوجن هذية في الاخر باش خرجت ولا مرة. اكيد باش نزيدوا نسمعوا من اغانيكم باش الجمهور التونسي يزيد يعني

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا فينا في فان تايم، وبحضينا لهنا ضيفنا من فلسطين ديو ولا مرة اليوم عيسى، وأسلوب اسمك

0: أسلوب ولا اسم فني؟
1: لا اسمي أسلوب.
0: اسمك اسمك. من العائلة سميتك أسلوب.
1: سلامتني.
0: جميل الحقيقة. نسلموا عليهم حقيقة مزيان الاسم ومزيان الغنية. نرى أنكم تحب حتى الشيخ إمام كيف كيف موجود معناه موسيقتكم.
2: في في الشيخ إمام طبعا.
0: تعرف اللي ضروري. تعرف اللي في تونس مغرومين برشا برشا إحنا جدا.
2: بعرف عن... كثير وبعرف الوقت اللي كان ممنوع فيه غني فيه بأي محل تاني في العالم العربي كان الأبواب مفتوحة له في تونس.
0: عنا نادي مثلا من
2: الشيخ إمام.
0: نادي الشيخ إمام لهنا
2: موجود منه توانس عاملينه بفرنسا نقلوا التجربة من تونس حتى على الحقيقة.
0: فما في تونس كيف كيف الأغنية الملتزمة واللي عندها بارتي معناها كبيرة برشا من الريبرتوار اللي تغنيه تغني على فلسطين ويستلموا زادة من التراث الفلسطيني. كبرنا احنا من السبعينات وانت جاي على برشا فرق تونسية ملتزمة. نجم نقول لكم مجموعة البحث الموسيقي، أولاد المناجم، عشاق الوطن، الحمايم البيض، هذوما الكلهم كانوا ديما معناها في أغانيهم الملتزمة فما فلسطين. دوك نغتنم في الفرصة ديما باش نعطيكم أفكار تنجموا تلقاو في الريبرتوار نتاعهم حاجات تنجم تنفعكم. خليني ندخل معكم الباب واحد آخر. عرفنا كيفاش تولدت فكرة ولا مرة، الحفلة اللي تعرف بها الجمهور التونسي عليكم وإن شاء الله يزيد يعرفكم أكثر وترجعوا بحذنا كيف كيف، ولا التونسة اللي في فرنسا وسي خاطر تعملوا حفلات في فرنسا هكا معناها في العادة نشاطكم الموسيقي في فرنسا.
2: بالضبط، وعندنا كتير جمهور تونسي بفرنسا كبير
0: من غير ما نوصيهم
2: معناها. تيجي تحكي بالنسبة للعرب أكثر ناس موجودين من جمهورنا هن توانسه بفرنسا.
0: في فرنسا جميل به. دونك انتم عندكم مده هنا في تونس. السؤال البديهي معناه كليتو ماكله تونسيه؟ ظاهر السؤال
1: ما كنا ما اكلنا غير ماكله تونسيه
2: بس تونسي ما كناش ولا شيء
1: ثاني. هلا اليوم
0: شكون يحب الماكله اكثر ساعه؟
1: ايه
0: شكون يحب الماكله اكثر؟
1: تنيناتنا والله
0: تنيناتنا
1: صحيح انا مبين انصح من عيسى بس
0: ما نقصدش.
1: لا فهمتك
0: ولا ما نقصد.
1: شكون يحب المقله وطلعت فيني
0: بي خاطر اذا توا يذولي افطرت مليح اكثر منه
1: صح
0: تغديت
1: وبعدني تحت تاثير هلا يعني انا تحت
0: ربي يستر
1: ملوخيه
0: يا بي مرحبا بي
1: اللي اربع ايام صراحه عم بطلبها من صديقه
0: اي
1: ويعطيها الصحه عن جد يعني لانه
0: جبتها اليوم ولا كليتها اربع مرات؟
1: انا هلا جاهز لاكلها اربع مرات وبدي اخذ معي كمان فرنسا.
0: اي تعرف التوينسا يصبروها نعملوها في
2: بيعلبوها
0: وروحوا بها صحيح.
1: انت مش فاهم انه الملوخيه تبعيتنا هي النيفو تبع
0: دوبا الغاليه الاولى
1: هاي ايوه قبل حتى الغاليه الاولى بس منقوع
0: صح
1: وبس الملوخيه عظيمه يعني
0: ما جاش لبالكم غاديك انه تخليوها تزيد اكثر على النار توما مزروبين حتى كيما الملوخيه المصريه زاد اللي معروفه اكثر
1: واحنا مع جاج كمان هاي مع لحمة
0: ليه احنا
2: مش نفس الموضوع هي نفس النبتة ولكن مش نفس
0: مش نفس التعامل
2: بتحنوها او برحوها انتو بتحكوا
0: اي مرحية
2: احنا لا ورق
0: ورق
2: تختلف كليا
0: اكيد هي هو المعروفة اكثر حتى في المسلسلات وكل نعرفوا الملوخية المصرية معناها اللي تبدأ مازلت في مرحلة اللزاجة هذه بالضبط احنا نهار كامل
1: بس عصيرة الملوخية انا كتير ناس حكوا لي عن الملوخية وفي اراء متضاربة عليها بس للأمانة أنا أول ما دقتها تأثرت
0: آراء متضاربة من غير التويت
1: راني تأثرت مش مبالغة تأثرت يعني ضلتني عم بتذوق يعني بعد الصحن الثالث كنت بعدني عم بتذوق
0: ما شاء الله توكل برشا خبزرة
1: لا ما أنا بعد الصحن الثاني بديت بإيدي خلص ما
0: صحة وفرحة إن شاء الله الصديقة كانت طبيخة
1: عظيمة جدا
0: جميل
1: ونقدم لها تحية
2: نسرين
1: يعني نسرين
0: نسلم عليها نسرين
1: ليومين كانت حرام ما عم تعمل شيء غير عم تطبخ
0: شرفتنا نسرين ميرسي بوكو شنو اللي تاخر عيسى
2: طبعا أكلنا كسكسي ومقرونة
0: مقرونة تونسية غير
2: أشياء هاي السلطات فيش يوم بمرق لازم ناكل يعني مثلا لازم سلطة مشوية كفتاجي القصص هاي كلها حتى أنا وعدت بدي أخذك على محل وأطبع الحوت لأنه إحنا هلأ إحنا عدنا في محلين في تونس عدنا في وين بلفيدير هيك شيء أو لفيت
0: جيتوا القلب العاصمة جميل
2: عدنا هناك تقريبا أسبوع
1: كلنا كرواسون هني كمان
2: كرواسون تونسي اللي هو طلع أطيب من الفرنسي مختلف أطيب من الفرنسي هيك في هيك بركة
1: جد وفي كرياتيفيتي بعدين يعني
2: بيحطوا لك إشي هيك تاني
1: لوز وشوكولا
0: انتم ما فيكم لازم تقعدوا لهنا
2: تاني أسبوع نروح نقعد جنب البحر فقعدنا هون بالكرام قريب
0: لا الحقيقة نحيي فيكم أنه المناطق شعبية ما مشيتوش للسياحة
2: لا
1: احنا
2: يعني جاي من
0: مخيم
2: لسه مسيتش طلو للصور بس احنا بنحب الشعبيين يعني ما بنقول لك انه احنا جايين نسمع الموسيقات الشعبيه الموجوده
0: الحقيقه سورتو لافايت على خاطر لافايت هي الحي خليني نقول التاريخي نتاع التلفزيون والاذاعه وصناعه الموسيقى صح والدنيا وتلقاو فيها لي جاليري اللي فيهم الفينيل والديسك والدنيا الكل
2: صح صح
0: فلافايت تنجم تعرف فيها هذا الكل وفيها زاد برشا حركيه في الليل والكرم من من احلى الاحياء اللي هي بين ظفرين شعبيه وعلى البحر كيف كيف يكون فيها برشا ولا يبي الاختيارات اذا نسرين هي اللي تنصح فيكم يعطيها الصحه على جميل دوك ما تنقلتوش في وسط تونس ما مش خرجتوش من العاصمه
3: خرجنا على بنزرت
2: بنزرت.
3: انا بنزرت. انا من تقريبا من شي 7 سنوات اشتغلت مع باند اسمه ارمادا بيزرتا هن رابرز اصدقائي صح. اجوا على بيروت والتقينا وبعدين عملنا البوم قصير معهم بوجه لهم تحيه يعني هن توزعوا بكل العالم في قلعي بس موجود هلا ببنزرت
0: صحيح سلمى
3: ف... فكان بنزرت عندي حلم يعني انه
0: تمشي تشوفها بنزرت فيها من اجمل الشواطئ صح بنزرت يمشيوا عملوا دور حمامات سوسه مش بعيد الحقيقه تنجموا تتحركوا مازلتوا قاعدين مش مروحين
2: احنا بعد بكره مسافرين
0: كهو
2: للاسف
0: للاسف يعني خلطنا
2: ما بعرف كيف مرق الاسبوعين صراحه يعني انا لو علي بقعد كمان اسبوعين صراحه بس لا لانه لازم نرجع عشان عندنا شغل
3: بس رجعين ان شاء الله
2: رجعين اكيد اكيد يعني انا لازم اجي بالسنه مره
0: مرحبا بكم خليني نسال اسلوب على خاطر انت توا سميت لي بعض الجروبات معناها من الراب التونسي الراب في تونس ساحة كبيرة فيها مشهد كبير متنوع عنا رابوريت قدم رانا نحكيه على من التسعينات عنا ناس تخدم راب حتى وقت اللي كان حاجات ممنوعة وحاجات كانش تمشي مع النظام وقتها وكل شيء إلى أن توا الساحة تفجرت الحقيقة فما برشا راب عندك فكرة عندك اطلاع على الراب التونسي
3: طبعا طبعا أكيد يعني بأول بداية الراب الفلسطيني يعني كنا عم نبحث عن راب عربي المستوى تبعه يكون موازي للمستوى تبع الأمريكاني أو الأوروبي ووقعت على بتذكر كان ببداية ما فيش انترنت كان قوي بهذيك الفترات عم بحكي لك أنا 99 2001 2002 بهذيك الفترة ما في يوتيوب مثل هلا مثل فوقعت على ويب سايت كان بيحط بس راب تونسي وكان إشي مذهل بالنسبة لي كان في باند اسمه ولد بلاد هاي بتذكرها لأنه عندي بعد لهذا هلا أغاني منها طبعا بلطي بس بأيامها كان كان بعده أندر جراوند
0: ثوري جدا
3: يعني
0: صحيح.
3: اجتماعي أكثر خلينا نقول لأنه كلهم كانوا عيان بن علي بهذه الفترة فما كانش أعتقد سياسي بالمبدأ كان في مستزيانو مستر مصطفى بعدين تعرفت على مستر كاز اللي هو عمل غنية مع ريم البنا
0: الله يرحمها
3: الله يرحمها بعدين يعني بهذيك الفترة تعرفت على كتير رابرز عشان هيك أنا بعدين تواصلت مع أرمادا بيزاردا وبعدين بفرنسا عندي صديق كمان رابر كتير الذي اسمه مادو مادو أمسي ودايما صراحة الراب التونسي دايما بحاول أتبع شو عم بيصير دايما بحب أسمعه لأنه في شيء مميز بالراب التونسي مش مثل لأنه في مساحة في مساحة للتطور وفي مساحة كمان للرابرز يحكوا اللي بالدنيا فهذا كمان شيء مميز بالنسبة للعالم العربي كله يعني
0: جميل
3: وأنا شخصيا طورت كمان برضو على بالاستماع للراب التونسي
0: هاي بيه هذه حاجة تفرحنا عيسى أنت فنانين توينسا تسمع من عرشنا أصوات طبعاً. حاجات كلاسيكية بتدخ مش الراب شنو تسمع
2: أكثر كلاسيك يعني مثلا إذا بدك بلشي من التراث مثلا الملوف مثلا تراث غني جدا ملوف تونسي هذا كتير مهم بعدين اذا كيف يسموه الموسيقى الاندلسيه كمان
0: موشحات
2: هذا بهذا الموضوع هذا بالكلاسيكي القديم هلا بالجديد طبعا في عندك مطربين كبار بالفترة الكلاسيكية التونسية مثلا أسماء كتير بجوز هلا بديش أقعد أسميهم كل واحد ورا الثاني لأنه كتار اللي تركوا بصمة قوية يعني مثلا أوكي ممكن نقول مثلا زي الأستاذ في بوشناق مثلا ذكرى إلى رحمها دول كتير ناس نقدر شو بجوز كتير كلاسيكيين ولكن هن من الناس اللي عن جد الأصوات
0: اللي خدمت وتري خدمت طربي وكيد وصلت للعالم
2: غير عن عازفين العود
0: صحيح
2: اللي هي أنا التخصصي قالت العود مثلا يعني عندك مثلا الصوت المميز أنور براهم أول ما تسمع أول نوتين تعرف أنه أنور براهم يعني
0: واضح
2: فمن الناس اللي تركوا بصمة كبيرة في آلة العود كمان.
0: صح.
2: فتونس فيها دائما هذا الشق كمان الكلاسيكي، الموضوع الانسترومنت الآلات موجود دائما في ناس.
0: يعطيكم الصحة، أنا فرحت اللي فما اطلاع كيفي خليكم بتدخ نعطي فيكم في أفكار، أنا نوصل فيكم بطريقة غير مباشرة مش تزيدوا تشوفوا أكثر، تقعدوا أكثر وتخدموا بتدخ أكثر حاجات مع الموسيقى التونسية، وعليش ليه المشروع الجاي يكون فيه استلهام معناها من التراث التونسي. أهم من هذا كل إن شاء الله تكونوا تمتعتوا في تونس، إن شاء الله تكون عجبتكم كما كنت تقولوا لي، إن شاء الله نسمعوكم أكثر وترجعوا بحذنا في بوغرنين ولا في أي مهرجان آخر، والتوانسة كيف كيف اللي في فرنسا مدام جمهوركم أغلبوا من التوانسة كيف يزيدوا يسمعوكم أكثر ويوصلوكم لتونس أكثر. شكرا لك
3: تونس،
0: مرحبا بكم، مرسي عيسى، مرسي أسلوب، ما تنسوش تقولوا لصديقتكم تعال بلكم شوية ملوخية
3: تستحقوها
0: في فرنسا، يعطيكم الصحة. هذوما كانوا ديو ولا مرة من فلسطين، أسمعوا موزيكتهم وشوفوهم إن شاء الله تجربتهم تتطور أكثر ويرجعوا بحذنا لهنا. شكرا لكم أنتوما اللي أنتوما قاعدين تتابعوا فينا حتى التو، احنا على رأس الساعة بطبيعة لازم تمشيوا تتابعوا الأخبار، ترجعوا ديما على ديوانا فيم، نكملوا معكم فان تايم. We'll be right back.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: UNFM. UNFM. عسلمة.
1: عسلمة UNFM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم.
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا UNFM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: UNFM نحب نوصل النداء.
4: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة. صفاقس.
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز السادسة. diwanafm عسلمة. استئناف عملية توزيع المحروقات بالمنطقة البترولية برادس في تونس العاصمة وسخيرة بولاية صفاقس بعد التوصل لاتفاق مع سائقي شاحنات نقل المحروقات الذين نفذوا اليوم إضرابا فجئيا عن العمل مما عطل خروج الشاحنات المحملة بالوقود وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سربن سميري في تصريح لديوان فم. وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة غدا بمقر وزارة الصناعة للنظر في مطالب السائقين. رئاسة الحكومة تفيد بأن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة التربية تعلن انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي استعدادا للسنة الدراسية بداية من اليوم الخميس على الساعة 8 ليلا، كما تشمل العملية تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة حيث سيتم فتح باب التسجيل مجددا لفائدتهم. وتتم عملية التسجيل على مرحلتين، تبدأ الأولى بتأكيد التسجيل عبر بوابة الحياة المدرسية، أما المرحلة الثانية فتتعلق باستخلاص معلومة الترسيم وذلك باستعمال المحفظة الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية إلى جانب تطبيق الدفع. ديوان الخدمات الجمعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الدخول انطلاقا من اليوم إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. مؤسسة فداء تعلن تمديد في أجل قبول ملفات جرح الثورة المعنيين بالانتفاع بالجراية التكميلية وذلك إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي حرصا على تمكين كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأعوان القاريين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا من استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجرائية التكميلية. إلى الشأن الدولي، منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بعد 600 يوم من الاحتجاز. وإيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة وتصفها بأنها إرهاب اقتصادي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم
0: مع ديوان فام. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafm.net. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان FM فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدر بلاغ تعلن فيه كافة الصحفيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المدير الفني الوطني رضا الجدي باش يعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية. الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تعيينات حكام الجولة الأولى لمرحلة الذهاب من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم نهار السبت 22 أوت ملعب التونسي نادي الصفاقسي، تحكيم لباديس بن صالح وأزمير ساركوفيتش في غرفة الفار. الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الاتحاد المونستيري، تحكيم لحسام بن ساسي وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار. التقدم الرياضي بساقية الدير يواجه شبيبة العمران، تحكيم لحسن النيلي وحمزة جعيد في غرفة الفار. اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام لنف، تحكيم لسيف الورتاني وخالد قويدر في غرفة الفار. نهار الأحد 23 أوت انطلاق من 4:30 متاع العشية كلاسيكو الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي، تحكيم لهيثم الطرابلسي وأزمير زاركوفيتش في غرفة الفار. نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى، تحكيم لمنتصر بالعربي وأمير العيادي في غرفة الفار. نجم المتلوي يواجه نادي الإفريقي، تحكيم لأمير لوسيف وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار. والترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي، تحكيم لأمين الفقير وهيثم جيرات في غرفة الفار. النادي الإفريقي يعقد حاليا ندوة صحفية لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للفريق 2026-2031 وتقديم القميص الجديد للنادي الإفريقي. الترجي التونسي أصدر بلاغ يقول فيه أنه يعلم جماهير والشارع الرياضي أنه تقدم بطلب رسمي إلى الرابطة الوطنية لتأخير توقيت مباراة الكلاسيكو اللي تجمع يوم الأحد بالنجم الساحلي من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:00 مساء. لاعب المنتخب الأولمبي والأولمبي البيجي إلياس الضاوي أنهى إجراءات توقيعه لعقده الجديد مع نادي سانتيتيان الفرنسي. الضاوي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل الإمضاء على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الفرنسي. نادي حمام لنف تعاقد رسميا مع الحارس الدولي معز بن شريفية لمدة موسم وحيد. في الفولي المنتخب التونسي لكرة الطائرة حقق انتصاراته في دورة ألعاب البحر المتوسط على المنتخب الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل 0 25-17 25-21 و25-14. منتخبنا يواصل المشوار بمواجهة المنتخب الإيطالي نهار السبت القادم انطلاقا من 8 تاع الليل. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان FM .net. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين وقيتك برنامج فان تايم.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى
0: فن تايم. فن تايم
3: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل. رجعنا لكم في فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة. وكما قلت لكم في أول الساعة، احنا توا بما أنه صيفية كاملة عايشين على وقع المهرجانات، العروض، ليزيفينمون الثقافية اللي في كل بلاصة في تونس. المهرجانات الكبيرة أغلبها وصلت للاختتام متاعها كما العادة. الحقيقة أنا نرى رأيي الشخصي معناها أنه ما نجموش نقدموا القدام كان ما نقيموش، كان ما نحكيوش اللي صار، شنو رأينا فيه، شنو اللي كان فيه باهي، شنو اللي نجم يتصلح. هذا الكل بطبيعة لازم ناخذوه اكثر من اهل الاختصاص، من الناس اللي مشيت واكبت وحضرت وتعرف بتدخل الخدمه اكثر. على خاطر المهرجانات مش كان عروض وفنانين وجمهور، هذا اللي نحكيو فيه ديما، لكن وزاده كواليس، لكن وزاده تنظيم واعلاميين موجودين باش ينقلوا الصوره للناس بالمهنيه المطلوبه. هذا الكل نحب نحكي فيه اليوم. ونفرح برشا انه بحذايا زميلات من احسن ما عندنا في تونس في خدمتهم في الثقافه، في التغطيه الثقافيه وإلا في أي حاجة أخرى. بالطبيعة احنا مهمتنا كما تعرفوا أنه نكونوا نوصلوا لكم شنو فما، نكونوا صوتكم كيف كيف، ونحاولوا أن كيف كيف نفكوا ديما هالظواهر ولا أي خدمة عنا القدام كما قلت لكم باش نجموا نحسنوا. دوك نرحب أنا اليوم معايا بالصحفية الزميلة جيهان الواتي. عسلمة جيهان،
4: تحية ليك.
3: مرحبا.
4: تحية الفريق الأعداد الكل، وتحية الجوانا فيب اللي طرح المواضيع هذه اللي عنا برشا نحبوا نحكيوا عليها.
3: مرحبا بيك. وريت الصحافي هو اللي يسلم ديما على فريق الأعداد. ميرسي جيهان، وكم فرحوا الولاد. عسلامة ريم شاكر. مرحبا ريم.
5: أهلا وسهلا ريم، إن شاء الله تكون بخير. مرحبا جيهان.
4: مرحبا رمرو.
5: دونك فوالا، مرحبا.
3: مرحبا. محلاها لما الحقيقة نعرف اللي ليزيفينمون عادينا عاديتو صيفية أكيد حافلة برشا، الريتم قوي. ريم أنت تحضر تواكب مهرجان كارتاج يظهر لي موجودة في السهرات الكل ولا أغلب السهرات؟ أغلب السهرات. جيهان كيف كيف نعرف اللي أنت واكبت مهرجان الحمامات بالقدي بالقدي، واللي هما زوز من أهم المهرجانات عنا في تونس. خلينا نبدأ من أحنا شكون وإحنا شنو نعملوا في الإطار هذا. الصحافة الثقافية اليوم خليني نقول فيها السيزون طوى في الصيف هكا كيما لازمها تكون، المطلوب منها قاعد يصير، هل أنها ولت صحافة موسمية؟ قاعدين نقوم بدورنا كيما تراوه لازم يتعمل كصحافي ثقافي في هالموسم هذايا وإلا على امتداد العام؟ شكون تحب تبدا؟
4: فاضري.
5: صحافة ثقافية ولا كلمة هذه توحشتها، خاطر اليوم ما عادش كلمة صحافة ثقافية تنجم تأدي المعنى اللي المفروض هي تكون فيه، لأنه صحافة ثقافية تفكرني في بطاقة صحفي ثقافي اللي كانت تخرج من وزارة الثقافة وكانوا معروفين هذاك يواكب في الأنشطة الثقافية، فيستحق بطاقة صحفي ثقافي. لكن اليوم مع عصر الرقمنة ومع السيت الإلكترونيك ومع أنه برشا الجرائد الورقية ما عادش موجودة، دخلنا في عالم آخر اللي الاختصاص ولا فيه مفقود، ونجمو نلقاو ناس بوتيتر أصلها ولا متمكنة من المتابعة الثقافية ولا من الأنشطة الثقافية، ونلقاوها تكتب في حاجة أخرى. هذاك علاش كيف يجي الصيف نشوفوا برشا عبيد، نشوفوا برشا ناس فيهم صحفيين صحفيين صحفيين وفيهم اللي مش صحفيين, مش باش نقول دخلاء لا, اما باش نقول ناس فيهم المغروم, فيهم اللي كان مصور ولا يغطي, فيهم اللي يعمل حوارات, فيهم اللي يشد ميكرو, فيهم اللي هبط ريلز اكهو. هذيك علاش الدنيا كلها بالنسبه لي انا تخلطت. كان انا مفتقده حاجه اليوم في 2026, مفتقده مقالات تحليليه نقديه مكتوبة ماهيش على الديجيتال في جريدة في مجلة على عرض, مثلا عرض كيما البارح متاع ماجدة الرومي, الريلز ما شاء الله, التصاور ما شاء الله, الفيديوهات ما شاء الله, كل شيء مزيان كالصورة وكمعناها تغطية حلوة برشا. أما بالحق مفتقدة, وإن شاء الله في اللي حضروا البارح, أنا نحضر في روحي باش نكتب حاجة, إن شاء الله في اللي حضروا البارح حد يكتب مقال, مقال تعرف أنا مقال معناها يعبر فيه على السهرة في تغطيتها كما كنا قبل للأسماء اللي كانت قبل حمادي العباسي, خالد التبربي, من عرشن سميرة الدامي, حتى حسن بن أحمد, أحسيد أحمد عامر يرحمه, كنت فما ناس تكتب مقالات تحكي على مهرجانات ولا على عروض. صدقني فما فنانين حاطينهم دي بورتري. دونك اليوم ماذا بيا نلقى كيما نلقى بوست يبارتاجيوه الفنانين والكل, كان نرجع شويه للمقالات.
3: والله ريم انت مشيت للوين كنت نحب نمشي بالضبط, على خاطر كيف قلت صحافه موسميه ان فيت جهين كيف انه هل في الصيف فما ناس تكون ما تخدمش في الثقافة تولي تخدم في الثقافة وتغطي قبل ما تطغى, خاطر قبل ما تطغى الصورة والفيديوهات كما تقول أنت بالضبط والفيديوهات القصيرة, كنا نقرأ مقالات نقد, كنا نقرأ تحليل فني, كنا نقرأ السهرة من جوانبها الكل بالضبط. حتى لو كان مش في جريدة ريم ميسالش, حتى كي نقرأوها في سيت موجود مش موجود, لكن فريمون حاجات قليلة ياسر وأسماء قليلة برشا.
5: قبل ما تتكلم جهين خليني نعرج أنه سنة ربما في آخر هذوما ثم بعض المقالات لحنان مبروك يظهر لي الزميلة ولي سميرة الخياري كشو, هذو مزوز كتبوا مقالات وقريتهم وتحس انه مشيوا باش يكتبوا مقال على سهرة, فالف تحية
3: نسلموا عليهم يعطيهم الصحة. جيهين شنو رأيك؟
4: هو اين الحقيقة باش نمشي الفولي اخر الصحفي الثقافي, هي ريم عندها الحق وانا خلطت على الكارت, يعني مانيش صغيرة برش خلطت على كارت صحفي ثقافي, لكن اليوم في تار عدم نفيذ المعلومة. احنا معناش تقريبا بعيد على الموسم الثقافي, معنا حتى خبر نجمو نغطيوه ونجمو ننفذوله. حقيقة اليوم المواطن عنده علينا حق انه لازمنا نقدمه المعلومة. اليوم الموسم الثقافي وخاصة موسم المهرجانات هو فرصة للصحفي, نحكي على الصحفي المحترف اللي عنده بطاقة صحفي محترف منخرط في نقابة صحفيين عنده دوسي كامل, انه فرصة انه يكون عنده منتوج اعلامي سواء كان فريلانس وإلا ينتمي الى مؤسسة اعلامية. صحيح انه فما رؤية وريم حكيت في العمق اكثر ومقالات, صحيح شفنا في الشروق, شفنا زميلتنا ربيعة عندها قلم مزين برشا وهي من الصحفيين الشبين, شفنا عدد كبير, الحقيقة ما نحبش ندخل في تسميات لانه كبير العدد, لكن زيدا النجم نشوفوا الجزء الاخر من الصورة ومن الكيس انه فما ديجيتال. اليوم فما صحفيين حقيقة وخريجي معهد صحافة وجدد شبيبة يعملوا الكيف, وانتوما في ديوانا فيم كان عندكم جزء كبير من تغطية هذية وتغطية محترمة جدا حقيقة, بعيد على الفنان اللي طلع سيغسين والفنان اللي هبط سيغسين. دونك اليوم كي نحكيه على صحافة ثقافية راهي صحافة, حتى لو نجيب أنا مثال مانيش مختصة في الثقافة أنا مختصة في جانب سياسي, لكن كي نكتب في الثقافة نكتب في الثقافة وكنعطي الفولي بتاعي وكي نسأل سؤال لهنا, السؤال اللي يطرح هل أنه المهرجانات اليوم يعتمدوا على الصحفيين حقيقة وإلا لا؟ يعني العكس صحيح, نحن اليوم ربما يخذينا الحوار أنه صحافي ثقافي وصحافي مش ثقافي والإشكال بينات القطاع الواحد, لكن خلينا نشوفوا المعنيين بالأمر. المهرجانات اليوم لم تعتمد على الصحفيين رغم أنه بلاغات الاعتماد, طيب شفنا مهرجان كارتاج بلاغ الاعتماد كان الملف يتكون من بطاقة صحفي محترف, بطاقة انخراط في النقابة ورسالة اعتماد من المؤسسة الإعلامية. للأسف ريم أنا نقول لك برشا صحفيين متذمرين من الحكاية هذه. ونحن كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين على الاثنين مش نصدروا بلاغ وفيه كل التفاصيل، ومشكورين زميلات في المرسة خولة شبح ومروة الكيفي اللي كان فما رصد شامل على مداد الموسم الثقافي اللي فيه كل التشكيات للزملاء وزميلات.
3: يعني اليوم يلقاو ملفاتهم تامة لكن ما خذتش
5: انت ولا ما خذتش؟
4: لا، فما ناس خذوا دي بادج وهم مش صحفيين ولا تتوفر فيهم الشروط،
3: وفما العكس.
4: وفما العكس العكس، النقابة وصلت لاتفاق مع بعض الأسماء اللي كانوا أكثرية فريلانس لأنه اليوم الاعتماد كان على واجهة رسالة من المؤسسة. الفريلانس يقولك أنا راني نخدم في أكثر من مؤسسة، كيفاش باش يكون المضمون وين؟
5: اما فما برشا فريلانس خذاو، انا مش ننزه
3: اي، لكن في الحالتين
5: هو ثم الحالتين معناها انا اللي حضرت عليه وريته حتى في المكتب نتاع الاعلام، ريت حاجات الله لا يحط حد في في في في, في موقع المكتب الاعلامي. لانه اللي نعرفه انه عاملين مثلا عطاو 200 بادج سنة، تم الترفيع في العدد لانه عاملين قالوا نقصوا معناها العدد. اللي ريتو سنيك كما قالت جيهان انه سبري معناها البلاغ واضح والكل، انا راه نسبه كبيره من اللي توفرت فيها الشروط خذيت، لكن المشكله كما طرحتها جيهان في الفريلانس، خاطر ينجم يجيك واحد يقول لك انا فريلانس اي انا مطالب باش نخدم هوني. ربما الفريلانس انا في رايي تسالوا وين بشي، حتى الفريلانس راهو يبث
3: باش ينشر في مؤسسين ثلاثه
4: اشكال ريم كان على مستوى وين المؤسسه الاعلاميه اللي باش تنشر فيها. اور انت تعرف الفريلانس يخدم من بعد يبيع مالوروزمون
3: اللي قاعدين يكون ما يعرفش بالضروره وين،
4: خاصه الزملاء المصورين الصحفيين راهو كيصور من بعد لي زاجونس ياخذوا من عنده. يعني لهنا فما اشكال وفما ديناميكيه كبيره.
5: هو تحيح جيهان كلامك تحيح، يا ريت انا تتم في قاعده باش تتفرك رومان هذه. علاش؟ خاطر توا وش ولات لي زاجونس، انا قابلت شكون في مهرجان كارتاج يخدم معناها قالت لي نخدم في اجونس، شو ولاو يعملوا لي زاجونس؟ قال لك احنا نعتمدوا على المصورين نتاعنا وعلى الناس اللي ننقلوا الخبر. بالنسبه للبيع نتاع الاعمال بصراحه ما نتصورش في تونس فما بيوع بالطريقه اللي يحكيوا فيها البرا.
4: هذيك علاش انا قلت لك المصورين الصحفيين، يعني مش الصحفي بالاساس، الزملاء في المصورين الصحفيين راهو عندهم اشكال كبير. يقول لك انا لم يعترف بي المهرجان كصحفي مصور. واليوم نلقاو انه برشا شفنا كوارث الحقيقه، شفنا تصاور بتاع فنانين محطوطين بالفوتوشوب. يعني انت اليوم بالفوتوشوب شنو الصوره الصحفيه اللي فيها؟ متنجم كان تكون مصور بتاع صحيح عروسيت. يعني سامحني احترامي للناس الكل
3: بيان سور. انا علاش البنات لازمنا البنات لازمنا نحكيوا فيه زميلات المواضيع هذيا، لازمنا معناها يتجبدوا المواضيع باش نعرفوا شنو الحاجات اللي لازمنا نحسنوا فيهم، شنو اللي باش نقدموا به القدام. نعرف انه بتدخل المستمعين يعرف مواضيع مخصوصه احنا هذيا نتاع صحفيينك هاو، لكن مهم اموا على امتداد الشهرين ولا اكثر ناخذوا حتى ساعه برك باش نحكيوا هذيا، خاطر فينا الموت تستحقوا الصحفيين باش توصل لكم الصوره الصحيحه، تستحقوا للتغطية للصورة للنقد للمقال.
5: حتى المواطن العادي
3: بالضبط
5: هو ريم من الكارتاج ريم تعرف في الثنية يدخلوا الكارتاج يقول يا أخي انتم كلكم صحفيين، معناها خاطر تعرف زون بريس معناها موجودة. حتى المواطن العادي راه مش فاهم الصحفي علاش مثلا بالكم ذاك ولا علاش لنوبر أبريتو حبيت ولا كرات
3: تعرف ريم. صحيح حتى زون بريس موضوع زاد هذا
4: هو زون بريس موضوع كبير برشا
3: غير لباج، حتى زون بريس موضوع كبير.
4: هو نقطة المواطن راهو نحن في نهاية الأمر منيش نمشي ونتفرهد وراه اللي نعدي ونجريين بين البوان دو بريس، وإنك باش تلقى بلاصة اللي هي معادش بلاصة مخصصة رأسا للصحفيين تلقى فيها حتى جيرانك ساعات تلقى بعد هذا الكل راهو الصحفي في نهاية الأمر هو الجسر اللي توصل به المعلومة للمواطنين. وما تنسيوش نحن نحكي ورانا على مهرجانات كبرى
3: دولية
4: تمول من المال العمومي، راهو المواطن عنده الحق باش يعرف الميزانيات بتاع المهرجانات هذه، باش يعرف الفنان إكس قديش جاي قديش. يعني شعب تونسي اليوم يعيش في أزمة اقتصادية الناس الكل تعرفها ومش خافي على حتى حد، ونلقاو فنانين جايين بمئات الدولارات خطر راهي العملة ما هيش الدينار التونسي. يعني هذا الكل كي نحكيوه راهو في نهاية الأمر نحن ناخذوا في المعلومة للمواطن.
3: صحيح احنا اللي نوصلوا فيها وهذا علاش مثالش ومن حقنا أنه يكون عنا المجال باش نحكيوا في مشاغلنا هذية على خدمتنا باش أهم حاجة تتحسن باش لو سيرفيس في الأخر يوصل للمتفرج للمستمع للمواطن يتحسن كيف كيف. أماكن التصوير أماكن التصوير مثلا ليزون اللي باش نقعدوا فيهم الصحفيين في المهرجانات مثلا كل عام لسنين ذوما الأخرين مشكلة العرسة في كرتاج أنه احنا وين يقعدوا الصحفيين بالضبط اللي احنا لازم البلاصه المقابله اللي تعطيك احسن ايماج اللي باش توصلك احسن صوره اذا انت باش تتفرج في التلفزه ولا باش تتفرج على المحامل هذيا الديجيتال الكل. وفما حاجه اخرى نحب نعرف انتم مارسين اكثر وقاعدين تحضروا واحنا هاك تشوف البلاتو صيف كامل فما كلام ويصير برشا امتعاض ما نعرفش اذا صحيح ولا غلط انتم تقولوا لي مدى تدخل المهرجانات ساعات في المحتوى اللي يتنشر معناها نشوفوا دي بوست نتاع زملاء يقول لك اتصلوا بيا نحي المعلومه هذيك نحي الصوره هذيك هذيك تجي هذيك ما تجيش فما تدخل ولا ليه شنو هي حدوده شنو راي النقابه في حاجه كيف ما هك.
4: هو التدخلات موجوده وهني قلت لكم عندنا موعد نهار الاثنين باش يتم نشر الرصد كاملا. اليوم نحن عندنا تدخل من قبل الهيئه المديره للمهرجانات على مستوى الفيديوهات تم الاتصال بعدد من زميلات لمحو فيديوهات معينه
5: مهرجان معين ولا مهرجان
4: لاكثر من مهرجان مهرجان. وفما زيدة انه تدخل حتى في خط تحريري فما شكون حتى وصل كلم مديرة الوسيلة الإعلامية لسحب المقال يعني وهذا خطير راهو خطير برشا. الحاجة الثالثة واللي مهمة كي حكيت عليها ريم يعطيك الصحة هي المكان المخصص للصحفيين. هل خصصت في مهرجان كرتاج رأسا يعني هل انه المكان نجمو نحن نصوروا فيه ونجمو في اطار تكنولوجي ما نحكيش على البقالات
5: لا على التكنولوجيا نمشي معك. هو كما هو متعارف عليه انه في مهرجان كرتاج فما بلاصه دوب ما تدخل في الجرادان البارتي اللي على اليمين هذيك للصحفيين وراهي ترفع ترفع ترفع تواسينين الموضوع هذا قاعد يطرح. انا كنت شاهدة حتى في قبل ما تبدا المهرجانات انه تطرح الموضوع هذا نتاع زون بريس على إمكانية التصوير والصورة وكان مخر باش ياخذوا قرار انهم يغيروا لكن نتصور حسب رايي او حسب ما شفتوا انه ممكن باش يصير التغيير على خاطر شنو صار جهاني ممكن تعرف لو كونكري فما مجموعة كبيرة من الصحفيين او المصورين اللي يعتمدوا في المقال في الخدمة متاعهم على التصوير خاصة توا بتليفون معنا عالي الجودة نجم تخرج كاليتي طيارة ومشي وشوية للوسط ثم بلاصة قريبة للبافل اللي يعرف في كرتاج فيها مجموعة هامة جدا من المصورين والحق الكاليتي والنوعية الزوايا اللي تم التصوير منها كانت ممتازة بمعنى مقابل ما ثمش شوية للبروفيل
3: وين الريجي تحكي
5: وين الريجي من البارتي
4: اللي هو كان المكان المخصص للصحفيين
5: أما هو ربما ما يرفعش برشا أنا من جهتي أنا باش نحاول نوصل مقترح انه نكبروا في البارتي هذيك لانه بالحق باش تكون كزاويه تصوير كتكنولوجيا باش تكون زاويه ممتازه تنجم تخدم عليها وتنجم حتى تحصر زادة العدد نتاع الصحفيين اللي فما صحفيين وحدهم خذوا العاد وحقيقه اداره كرتاج سمحت لهم معناها كانوا ينجم يقولوا لهم لا اما سمحت لهم وشفنا ماتير من بعض الزملاء عجبتني على مستوى الزاويه الحق خير من اول المهرجان.
3: ريم هذايا كرتاج جيهان خليني نسألك على الحمامات الحقيقة أنا الحمامات مثلا طاو في التعامل مع زملائي اللي يمشي ويغطيه وكل شيء كورس كونتر لاموتر لازمهم يخلطوا قبل الناس باش ينجموا يلقاو بلاصة بالضبط في الدروش
5: خاطر ما عندهم مكان مخصص.
4: خليني نقول شوف أنا ربما مهرجان الحمامات راهو يسوى ويغلى كما نقولوا نحن نحكي على الركح ركح مسرحي بامتياز يعني يظلم مهرجان الحمامات كي تتحط فيه عروض تاع سولد اوت
5: كيما انا واحده من الناس
3: ادم وشيمي
4: يعني الشيمي عم ناول ادم سنين حقيقه فوضى عارمه حتى خصوصيه المهرجان راهو المهرجان ريت كي تبدا انا ريت مهرجان الحمامات اكثر يعني السهرات اللي بالحق ابدعت فيهم حتى على مستوى الكتابه من بعد هما المسرحيات العروض المسرحية على ركح مهرجان الحمامات لأنه بالأساس حتى قانونا راهو مهرجان الحمامات هو ركح
3: مسرحي
4: ركح مسرحي راهو تعامل الطبيعة والباك جراوند بتاع صوت البحر
3: صحيح.
4: واللامبيونس بتاع الشجار والالوان
3: ماهوش متاع عروض كبره
4: وماهوش متاع عروض سورتو تجاريه اللي خلينا نقولوا
5: اللي فيها البوبليك جاي للفرحه وللانتشاء وللسهره مع نفس السهره تنجم تلقاها في مكان اخر وهذايا اللي حز في نفسي راهو باش تلقى سهره في ليله في اوتيل وغدوه مثلا في الحمامات ولا ما نعرفش انا في دقه انا هذايا سنين سنين سنين يحز في نفسي
3: هذا هزتنا للبرمجة
5: معناها ما هوش معقول هوش معقول فنان للبرمج. أو فنانة جاي معناها الكرتاج ولا الحمامات ولا معناها حتى الأذنة طوى اليوم خذت بلاصة ولا بلايصة حلوة نجي نلقاك تغني قبل بليلة ولا حتى بعد بليلة في وتيل أنا هذي بصراحة يحز في نفسي لأنه مهرجان هو مهرجان
3: حبيت لك ريم هزيتنا كل جهن
4: خلينا نعرفوا نحن المهرجان في تعريف المهرجانات الثقافية مش كان في تونس راهي مش حكر على تونس نعرفوا مهرجان جرش ونعرفوا في مصر وانت تعرف ريم انه كبرى المهرجانات راهو في تعريفها هو ما يقدم على ركح هذه المهرجانات هو الموروث الثقافي بالأساس هو انك تبيع سياحة بمنتوجك الثقافي وكان فما عروض أجنبية هي المبادلات الثقافية بين البلدان في إطار العلاقات التبادل الثقافي اليوم وليت لي اليوم للأسف نلقاو كبرى المهرجانات ورانا لهناك نحكيو على الحمامات وكارتاج خاطر قلوبنا توجعنا لأنها ممولة من الدولة راهو هذي راهو هذي ممولة من الضرائب بتاع المواطنين والمواطنات اليوم كي نحكيو على كارتاج ونقولوا راهو يحز في نفسنا إنه فنانة كما إليسا تطلع على كارتاج راهو حاجة توجع القلب الحقيقة صحيح عندها جمهور كبير صحيح فما سولد اوت صحيح دخلت ربما مداخيل للمهرجان ويجي لهنا يقول لك البوليميك بتاع الثقافة البديلة راهي بدخلش ما عندهش جمهور وبدخلش الفلوس نقول لك راهو الفنان التونسي دخل الفلوس ومانيش راني متعصبة ياسر للفنانين التوانسة لكن حقيقة الأصل في الشيء هو الفنان التونسي
3: هو
4: كيفاش الاختتام والافتتاح ما يبداش تونسي راهي فضيحة راهو بتصيرش في العالم ريم في مصر راهي يعملوا افتتاح واختتام أجنبي
5: هو لمصر لا لا لا لا لا بيروت للدول الكل عندهم معناها استضافة لفنانين توانسة إلا في إطار كما قالت جيهان
3: التبادل الثقافي
5: لكن خليني نعرج أنا خطر بالحق حتى من ندوة صحفية متاع كارتاج حكيت فيه الموضوع أنا مع أنه في كارتاج خاصة كارتاجة الحمامات لو تقعد خصوصيته بالحق ديما البرمجة تكون خاصة لكن أنا في كارتاج رأى أنه كل فنان أو كل مواطن عنده الحق يشوف الجمهور بتاعه إليسا قول عليها اللي تحب أما عندها جمهور أنا بالنسبة لي أنا باش يصير في باش تجيبها إليسا حق الجمهور باش تكون موجودة والناس اللي قالت على الجيت والويش جيت وكيفاش جاية اللي قاعدوا البرة أكثر من اللي الداخل ولكن مش هذا اللي قلق اللي قلق زوز سهرات تونسية من أروع السهرات سهرة الأوركستر سامفونيك وسهرة 25 جويلية بقيادة يوسف بلهاني كل سهرة فيها 4-5 فنانين توانسة
4: وكان فارغ
5: غياب تام وكبير للجمهور التونسي دونك توا
3: اليوم شكون اللي مقصر لهنا
5: الكل بالنسبه
3: علاش الجمهور التونسي في حفلات تونسيه على مستوى فني راقي كيف ما هكا ما يمشيش
5: هما الجمهور قاعد يمشي لبعض الاسماء
3: باهي
5: وراهو مش كل مسرح معبي مش كل مسرح معبي
4: يعني تيكيات شريت
5: معناتها كل تبعت
3: هذايا لازم نقولوا
5: وخليني بالله نعرج هوني على حاجه انه اداره مهرجان كارتاج وقعدت نثبت انا في الحكايه هذيا فما عروض شفنا فيها عبيد بالهبل قال المصري مهرجان كارتاج ما باع كان العدد المسموح به حسب الحمايه المدنيه تبقى صارفه مع عباد اخرين صحيت هذا اللي يلزم يصير اما انت كهيكل قانوني قول لك انا احترمت القوانين يلزم وقتها تشوف حاجات اخرى نرجعوا للفنانين التوانسه فما برشا حاجات يلزمها تتغير ذولي انت عندك فاصل وباش
3: هو انا عندي فاصل اما حبيت باش ما تهربش هو تبارك الله احنا راهو كان نقعدوا 3 سوايع ما يوفيش الموضوع بالضروره اما جيهان حبيت جست نحاول فكرتها باش احنا كيف نخرج المحور واحد اخر ما يضيعش جيهان الفكره انه المهرجان ثقافي المفروض يكون لكن كي تدخل فيه المنطقه التجاري برشا ولينا نحكيوا على شكون يبيع وشكون ما يبيعش وشكون يعمل سولد اوت وكذا هذايا اللي بعدنا على طبيعه المهرجان
4: حتى في الفنانين التوينسه راهو ماهوش الجمهور ما جاهمش، راهو إدارة مهرجان كارتاج ما قامتش بالدعاية اللازمة، لأنه اليوم نحن شوف قديش فما دعاية للفنان الأجنبي وشوف قديش في الحفلات التونسية فما دعاية.
5: أنا ما خاتيني عنها المهرجان، أما خليني نقول كيفاش أنا لي راني قعدت نتبع من أول السلاش هذه صحيح باش نتبع مالا العروض الفنية متاع التوانسة هما اللي صار عليهم السبونسوريزاسيون، هما اللي صار عليهم إذا فيش تعلقت قبل الوقت بالنسبة للفنانين التوانسة. كحكيت مع مدام هند مقراني وقتها في حوار وثما صحفيين شاهدين قالت ادعموا،
3: قول للناس اللي تسمع فينا شكون مدام هند بشيفة.
5: مدام هند مقراني هي مدير عام مؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات والمهرجانات، وهي اللي
3: مشرفة
5: على مهرجان كارتاج
3: على خطر عنده عامين من غير مدير،
5: قدامي معايا الصحفيين قالت ادعموا خاصة السهرتين هذوما السهر، خاطر عم ناول نفس الشيء صار في تخيل في نفس الشيء صار في سهر التخيل.
3: من شكون المقصر؟
5: المقصر بالنسبة لي أنا الأولاني، الأولاني هو الفنان التونسي لولاني، والثاني اللي في نفس الواحد ولو احنا في إذاعة وذي تغشوا عليا وقلتها انه الاعلام بالنسبة لي انا ياريت نلقاو حل ما نعرفش من اعلى هرم السلطة للوطة انه يصير مرسوم خويا الإذاعات تعدي كان الغناء التونسي. انا مشيت لمصر ما نسمعش في حتى غناء غير مصري، لبنان المغرب الجزائر، فما كان احنا نعدي يعني الشرقي علاش الاذن على ما تعودها
4: ايوه، ونحن زاد عنا اخلاقيه مهنه ولا حاجتنا مرسوم لا شيء ريم كيفاش
5: لا مش اخلاقيه، احنا عنا نسبه لا القانون يقول لك فما نسبه
4: مو ما يحتاجه المستمعون ولا كيف كيف يكلمني مستمع هاني نخدم في اذا كي كلمني مستمع يقول لي انا
5: برنامج خاص جي هنا ذاك معناها جي برنامج في ساعه ولا ساعه ونص نلبي رغبات الجمهور اما بين غنيه وغنيه راهو الفنان تقول لي ما عندوش انت تقولي مش باهي
4: أيوة حتى الفنانين التوانسة ما مش متضامنين مع بعضهم، حفلة شكري بوزايين في حمامات ما جاي حتى فنان تونسي على عكس فنانين أخرين اللي يجيوهم، وكانت حفلة ممتازة جدا جاي كان نقيب الفنانين اللي عنا لوم عليه زيدة وتدخل في خدمة الصحفيين وعلى موجات ديوانا في وقال انه صحفيين ما عندهمش الحق ينقدوا الفنانين لانهم مش مختصين، وذك علاش نحنا ذك علاش زيدة راهو الفنانين ما نجموش يدخلوا كيف في خدمة الصحفيين خطر الصحفيين يعرفوا كيفاش يخدموا
5: واكيد الصحفيين ما مش ينقدوا
3: انا ليه ما استحضرتش الحادثة اللي هي تحكي عليها ذك علاش
4: قاعدين
3: موجود داكور
5: معناها تحكي هي على النقد، احنا مينش ننقدوا في الغنية راي عصال ولا علمية ولا الطبقة ولا لا احنا نحكيه على حاجات اخرى، فالصحفي من حقه باش يتكلم على الفنان من جميع من مظهره لكلامه لتصريحه لأدائه على الركح
3: لإجاباته للصحافة
5: كل شيء نجم ننقده، لكن خليني نرجع نأكد أنا يحس في نفسي أنه صارت الدعاية للزو سهرات الكبيرة راهو سهرات راهي ما نحكي لكش على السهرات وعلى الأداء متاع الفنانين وعلى الفرق
3: والكل
5: صار سبونسوريزي، أما الفنانين توينسا اللي شاركوا فيهم الكل لحد هبط على صفحته لحد عمل هو بيه. هو سبيسيال ماس سبونسر ليه مو انا كان عندي نص ساعه في كارتاج انا فنان تونسي اربع دراج مش لازم نص ساعه
3: راني قلبت الدنيا بالعربية
5: فهمت شنو نقصد
4: خليني نحاول نخمو بالاتصالي بالصحفي ماهوش بال
3: خليني نحاول دونك الجمهور التونسي ماهوش قاعد يقبل بما فيه الكفايه على العروض اللي هي التونسيه اللي على مستوى فني عالي على خاطر نحاول الحاجات اللي انتم قلتوهم الفنانين في بعضهم ماهمش يدعموا في بعضهم الإعلام مقصر في أنه يوصل للإنتاج التونسي والفنانين مقصرين في أنهم يسوقوا الإنتاج ولا ينتجوا توكور
5: ولا زاد ينقصوا شوية هما من غناء أغاني الغير في المهرجانات أو في العروسات أي
4: فمش إنتاج خاص
5: حتى كان عندك ثم فنانين عندهم إنتاج تبارك الله
3: خلينا نسألك حاجة أخرى
5: في غناء العبيد
3: خليني نسألك مالا الحفلات الكاملة المبنية على فكرة أنه فلان يغني القامة من القامات القديمة فلان يغني لأم كلثوم فلانة تغني بليغ حمدي هذه حفلات كاملة تتبرمج في في في مهرجاناتنا الكبرى الدولية احنا لهنا نحكيه على كارتاج وحمامات وفما مهرجانات أخرى كبيرة بالطبيعة بوغرنين بنزرت اللي هو وما همش يغنيوا في حتى إنتاج ليهم أنت معاه هذا
5: لا أنا كتبت وفما برشة تغشوا ونعاود نقولها أنا ضد أي فنان عرض اللي تحب أنت تغني غناء الاخرين حيين ولا موتى باش ما نوصلوش لعروض الكلها تقام على سهرية باش تغني الكل إلا بعض الاستثناءات. ها نقول لك شو معناها. مثلا اللي صار عمناول في خمسينية أم كلثوم مثلا عندك تيم تيم تنجم سهرية هكا في إطار مهرجان بور أن تيم بيان دي تيم. مثلا ما نعرفش أنا أغاني الأفلام يعني فما دي تيم. أما أنا نجيب فنانة ولا فنان ونعطيه سهرية كاملة باش يغني غناء الناس هذي ضد والفنانين التوانسة وحتى العرب وحتى المشارقة وحتى الأخرين يعتمدوا. بصراحة أنا وليت كنمشي للمهرجانات وليت نعس شكون الغناية هذي متاع شكون معناها ما يطلع ثم إسناء تامر عاشور إليسا
3: غنى وغنى
5: وش اسمه وشيب خالد اللي غنى وغنى معناها حفلات

0: والاقل خلينا نقولوا بيان سور مش في الاهميه في الـ في الـ في السيعه نتاع الاستيعاب في اللي هو ما فماش مهرجان عندنا تو منعرفش 3 سنين بتاتر ولا 4 سنين ما فيهوش عروض نتاع الجمهور يغني هاي يجي وكلكم
1: لا ولات الكل
2: هو السهرات الكل تقريبا الجمهور يغني
0: هو جمهور يغني هو هو جمهور تونسي اعطاهم الفكره وحدهم خاطر خاطر خاطر ما شاء الله ما يحبوش الفنانين يغني يحبوا جوست يشوفوه وتنغني لنا في بلاصتك
2: هو ربما جماليا راهي حاجه ممتعه جدا جمهور تونسي قلبه معبي المواطن التونسي قلبه معبي
0: التفسير
2: زي يغني خلي يغني
0: والله به التفسير
1: والله خليني بركه من قاعده
0: خلي جيني
1: قول يا قلبي موجوع عليه لا مش مش نبره البارح مش نحكي على مجد رومي مش نحكي على الفرقة خاطر قابلت الفرقة كي تشوف
2: فما إشكال كان في السونور
1: فما إشكال والحقيقة وصارت ما فهمتش شنية المشكلة
0: السونور قص برشا مرات البارح راهي مجد رومي ساعة حفلة معناها على ذات قيمة خليني والجمهور والدنيا
2: حفلة اختتام
0: اختتام
2: وميكرو اللي بالذيل
0: واختتام ستينية وميكرو البارح كان ضيفي سي عدنان الشويشي ربي ربي فضله لهنا في بلاستيك جيهان كي يحكي لي على الذكريات يقول لي وقت اللي كان الميكرو بالخيط
1: بالخيط
0: يا اخي في الليل نشوف في مجد الرومي بالميكرو بالخيط
1: ما تجمش تقول اختيار معناها من
0: هي حبت
1: انا مش نحكي على نوصل باللي خنوصل صوت الفرقه العازفين قابلت عازف القانون والالكوم وهما خارجين شو يقول لي قال لي انا مش الست ماجده ولا باش نحكي شو هالجمهور معناها هذا العازف القانون قال لي انا مشيت مع ادم الحفلات كل قال لي كنا معاها حتى في جرش فما ناس قال لي انا لاول مره نجي لتونس قال لي قال لي وصل القانون قال لي ساعات نحب نبطل
0: باش
1: نغزر الفوق نشوف قال لي شو الجمهور اللي عندكم فانا تاكدت انه السحر قرطاج صراحة ما يضاهي حتى جمهور
0: هو ريم احنا دفاعا على هذا
2: لأنه
0: جمهورنا ما كيفوش
2: مواطن تونسي عنده خصوصية يكون المي مقصوص عليه الضوء مقصوص عليه
0: يمشي
2: المي مش موجودة ويقص لك ويقص بالغالي وساعات من السوق السوداء وصلت ب 800 دينار
1: عدايا للعروض الجاية قال لك الأول أوف
0: من غير سوق سوداء
2: للأسف وما نعرفوش عاد فيها كراس شروط وإلا لا
1: قال لك عروض تجارية أمورهم هذي
0: تجارية واضحة
1: تجارية واضحة
0: ما عندك ما تحكي فيها
2: المواطن التونسي أنا كي راه فرحان يكون عندي أمل لأنه باللي يجرى فيه هذا الكل وما زال يتنفس والنفس طويل
1: حاجة,
0: أنا حبيت
2: حاجة صعيبة
0: بنات خلينا نتنظموا شويتكم ربي أنا حبيت نقولها ريما وفيت أنه على خاطر عنا جمهور مش عادي وعلى خاطر عنا مهرجانات محليها والناس كل تشهد بها واللي يجي من برا هذاك علاش احنا قلوبنا مابية خاطر نحبه يكون خير ونحبه يكون على مستوى ونحبه كل شيء يكون دورات اللي جايين يكون بالضرورة هذا هو مثلا رايك انت في اليسا دفعت انت معناها انا ساعه فرحانه اللي ما عندكمش نفس الاراء في كل شيء هذاك هو الهدف باش الاصوات الكل توصل تو مثلا
2: اصدقاء انا
0: الكل اصدقاء مثلا ذا جاكسونز العرض نتاع تعرف بقيه الفرقه نتاع مايكل جاكسون الفرقه الاصليه اللي كان موجود في كارتاج يظهر لي 4 سنين التالي وتعاود السنة عرض غالي ساعه من اقوى الكاشيات اللي ياخذوا فيهم العروض الدوليه لهنا وعمره لعب اما يتعاود احنا شكون نحكيو في هذا معناها علاش مثلا منين ناخذ التفسير علاش عرض انت جهين قلت وعاودت برشا مرات انه هذيا مهرجان كارتاج بالاساس والحمامات هذوما مصروف عليهم من الكونتريبيوابل راهي من جيب التوانسة على خاطر الدوله هي اللي تصرف عليهم عروض غاليه برشا خاطر نحكيو على دوفيز زاد لهنا وتعرفوا اللي صار في السقف نتاع قداش لازم فلوس ومهرجانات ممنوعه من انها تجيب فنانين دوليين وكل شيء عرض غالي برشا وما عباش قبل ونعاودوا نجيبوه ويعاود ما يعبيش
1: ولكنه عرض فني ممتاز جدا واما هو انا في بالي هذا الكل لو نرجع للندوه السحريه شو صار فيها انه كيف صار الفيلم السنه نتاع مايكل جاكسون والبروباغندا اللي صار الفيلم والكل دونك في نفس الاطار انه في بلاست الفيلم نجيبوا الفرقه هذه لانه فما عباد انا كنت اتوقع باش يكون اكثر جمهور معناها من الجمهور اللي يحضر هنا هوني نحكيوا على الفن على العروض الفنية الراقية كان عرض فني راقي نهارتها اللي حاضرين الكل شنو مثلا تعليلهم كانت السونو حاجة من وراء الخيال رغم اللي هي سونو متاع المهرجان هوني هذا اللي هو تخليك تسأل وهذاك علاش أنا نقول اختيار العروض فيها كانت فيها برشا ذكاء اللي عجبني سنة وش نأكد عليه نحكيه على الدوفيز ما نعرفش هذا يشكون السبب فيه أو اللي وراه القرار هذا وزارة ولا لا إنه 90% من العروض الأجنبية إلا يظهر لي ماجدة وإليسا وشوية

0: تامر فيها 70% عازفين تونسة. ميادة فرق خدمة مع فرقة كاملة تونسية فيها ثلاثة ولا أربعة. المحمد خيري اللي معاها الفنان حتى في الحمامات فما برشة فنانين تونس. وائل جسار رامي مش رامي وائل جسار إيهاب توفيق. دونك أنت كي على الأقل لقيت المعادلة هذه والخلطة هذه ما نعرفش راني معناها قائمة علاش قامت المعادلة هذه ولكن أنا عجبتني على الأخر لأنه فما هبطنا برشة برشة برشة في التكلفة متاع العروض وهذا حسيته ماشي وبش يتعمم
1: هبطنا في التكلفة وطلعنا في القيمة الفنية خطرنا عنا عازفين وعنا فرق وقادة فرق من أهم فرق في العالم
0: عبيد معناها تتعزف ويقول لك ملا عازفين عندكم هذي وربما يتعمم وربما يولي معناها حاجة حاجة حاجة كما القانون وعلى الأقل اشتر الفرقة
1: وما نتصورش انه باش يكون فما حتى اعتراض من الفنانين العرب اللي يجيوا على خاطر كلهم يعرفوا المستوى نتاع الموسيقيين التوانسة واصلا البرة يخدموا مع موسيقيين التوانسة تبارك الله.
0: انت تعرف في مصر النقابة ممنوع في مصر ممنوع فنان ماهوش مصري وحتى كان مش مصري لازم يكون عنده البطاقة من عند من خرطت عندهم باش يسمحوا لك انك تجيب عازفين ماهمش من مصر. في مصر يخدموا كل مصري.
2: هذيك علاش نحن لهنا نتسألوا على رؤية هل عنا رؤية ثقافية عمومية وإلا لا
0: كنتي وكنتي أنا وبحضورنا اليوم أنا شوف ما عنديش أبيض وكحل عندي اقتراحات عندي نوصل نرى حاجة صدقني أنا قديش من مرة نبعث فوكال مدير مديرة وزير وزيرة همنيش فيه يسمعني وانا يسمعني مش نرضي ضميري كي نرى حاجة يلزمها تصير
1: نتكلم
0: نقولها خاطر نقول اللهم أشهد أني بلغت معناها باهي مثلا كان نبنيه على الباهي ونحسنوا فيه نجموا نوصلوا. قالت كارتاج والحمامات برك هم معناها من فلوس ليلة مهرجانات تونس الكل من الشمال فيها فلوس متاع الدولة دونك انا راه اللي المواطن عنده حق لكن فما حاجة ان شاء الله نبنيه عليها او نحس او ندعموها انه عودة مهرجان الجاز شفنا وشفنا جمهور ناقص وشفنا كيفاش يصير في الدعاية ويحاولوا يرجعوا في الجمهور متاع الطبرقة
1: خاطر خسارة كبيرة
0: قدش من عام عودة بوغرنين بوغرنين راهو كان المنافس الأزلي الكارتاج صحيح. محمد بونير الليلة يغني في كارتاج وغدو يغني في بوغرنين عودته وعودته بإشراف الوزارة امبورتون
1: مهرجان الزهرة
0: زهرة بقي أنا نحكي على إشراف الوزارة
2: أوذنا
0: أوذنا كي تشوف أنت الهيكل وخاصة أنه محافظوا على
2: البلاصة
0: حافظوا على الهيكل متاعه وعلى التراث متاعه وعلى
1: الأثري.
0: المسرح متاعه كي تشوف أنت عروض فيها وجمهور جايك من الخليدية ومن نعسين ومن موروج ومن بومهل ويقول لك أنا عندي الحق في الثقافة كما أنت مشيت الكارتاج الزهرة كما قلت أنت ثمانية سنين ثمانية سنين الزهرة
1: وعلى شنو واقع على ترميم المدارس
0: على ترميم المدارس معناها هذية انا الرا شفت السناع منا هذية ما رجعنا الراب متاع سبيتلا يحكي لي قولوا احنا دينا يحكي لي مروان البارح قال لي ريم يسمك تشوف المسرح متاع سبيتلا والجمهور ومع الاختصاص انا اظلي انا
1: المرحله خلينا نقول لك حاجه ما يصيرش بربي تواريم مهرجان الراب اللي عملناه ما كانت باش تكون الدوره الاولى وما صارتش في مستير ومن بعديك صارت في سبيتلا اللي هو مختص في الراب مازالوا كي كانوا تعرف كل ضيف جينا لهنا من اللي خدموا في المهرجان متاع الراب فما حتى واحد فيهم ما قالش انا البلاصه دهشتني نحب نصور كليب غادي ونحب نرجع
2: المهرجان
1: متاع الجمهور اللي يطلع على سقيه على خاطر الناس تجي على سقيه من كل بلاصه الحقيقه فما حاجات باهين فما نجاحات فما حاجات لازم نبنيو عليها
2: وهناك علاش زيدا نحن نحكيو على حق التوانسه في الثقافه راهو مش مختصر كان على تونس الكبرى راهو حتى الجهات راهو اساسا الجهات لان حقهم في الثقافه مكفول زيدا راهو اليوم كي نلقاو مهرجانات في اليوم المحفل الجربي موجود العرض بتاعه في كل بلاصه
0: لازم حلقه خاصه باش نحكي
1: على ما تجبدليش على المحفل الجربي
2: يعني اليوم بالحق هاو تويتس هاو تويتس يجيبوا جمهور
0: هاو محفل الجربي في بالك جربة ما عندهاش مسرح في بالك سنة
1: هذا موضوع
0: المسرح اللي تبنيه وتعب بميات لالاف مسكر خاصة في مشكلة متاع سونو
1: عندي اقتراح شو
0: شو ريم سكت
1: ريم سعيد عندي اقتراح ليه ولا قاعدة نعس على الوقت البرمجة الصيفية وليه في ديوانا فيهم نرجع البرمجة الشتوية 1 سبتمبر 31 أوت يجي نهار 2 مش زالت في فان تايم عندي
0: عندي نهار جهين حاضرة نعاودو نخدم عندي نهار زي قلنا جهين الريزلتا نتاع
2: بالضبط هو نهار الاثنين فما تقرير نقول عليه اللي هو كان المخالفات اللي صاروا والشعارات بتاع زميلات والزملاء على مستوى المضمون على مستوى المنع من الدخول على مستوى زيدا راهو انك ما تلقاش بلاصة تخليك كما حكينا على البلاصة بتاع العرسة راي خايبة برشا في حق الصحفي لانه اليوم نحكيه على صحفي شامل زيدا من حق الصحفيين انهم يلقاو ميزانيات العروض ببليه ونجموا نوصلوا لها ونفيد
1: لها اسمع مع كل مدير مهرجان لهنا نسأل واحد يقول واحد ما يقولش واحد
2: هو حق
0: فما يقول لك الفنانين اللي حبوش يقولوا
2: حق المعلومة هذه اما حاجة واحدة قولي. انا صحيح لهنا نص الوقت قلت الفريق الاعداد قلت لهم نحب نحكي على الصحفيين الحقيقه لانه خدموا برشا ومحليهم انا نفرح بالمنتوج مهما يكون حتى لو يكون ناقص فهمت لكن زيد عنا زملائنا الصحفيين في مكاتب الاعلام خلصوا العبيد خلصوا العبيد ميسيلش كي خلصوهم راهو ناس تخدم راهو ماهوش بريفيليج كي تلقى روحك في مكتب اعلامي راهو ناس تخدم بالاشهرة راهو على الصباح تبدا تقوم الصباح وانت مع شكون اعطيني ساعه دوسي دو بريس اعطيني ريفيو دو بريس اعطيني يعني لي ماتيير اللي باش نلمهم من بعد باش تتعامل مع الصحفيين بعد باش تتعامل وصلوا حتى يتعاملوا مع الجمهور
0: وينسقوا لك الانترفيو
2: بالضبط هذا الكل راهو فما برشا زملائنا للاسف في بعض المهرجانات
0: اخاتي تاجوا الحمامات فما
2: لا مهرجانات اخرى
0: داخلية واللي خدمت واللي نشهد بالكدا يوجعك قلبك يتلقى اليوم بعض الزملاء ما همش خالصين عكس مهرجانات اخرى داخل الجمهوريه المستير قصر هليل سوسه يعني فما مهرجان داخل الجمهوريه حاولت تخرج من عنق الزجاجه رغم اللي ما عندهاش الفضاءات كما قصر هليل ما عندوش فضاء ولكن خلق بلاصه في انتظار انه تبنى له مسرح بلاد كيما هذيك مش خاطر بلاد يا بلاد
1: مدينه كبيره
0: مدينه فيها عروض كبيرة وتلقى عروض كبيرة فما ربما قبل ما نختمه فما حكاية الإلغاء متاع بعض العروض
1: زيد
0: هي راهو يجينا إذا نعاودوا نحكيوا عليها
2: لأنه مشكل كبير لأنه إيش معناها أنا الجمهور يعني متحمس أو في صفاقس أمينة راهو فما عندها جمهور كبير في صفاقس وعلى عكس أنا اللي إيش معناها مدير الأعمال
1: بوتشار وأمينة زوز ألغي في صفاقس وعندك رامي عايش في
0: رامي عايش في بنزرت ثم بعض ثم زاد عروض في داخل الجمهور فما بخلاف فما جابس يظهر لي نشوف في نور شيبة فما عرض لفا معناها تم يعني فما عروض تم إلغائها المشكلة إنك ما تعرفش شنو السبب وراء الإلغاء لكن خلينا نقوله ماذا بين المهرجانات خاصة داخل الجمهورية بما إنه نرجعوا المهرجانات الكل فلوس الدولة محطوطة فيها يعرفوا مع شكون يتعاملوا في حكاية متعهدي الحفل في القروين
2: هو نقطة برقية الحقيقة بخصوص الصحفيين فما برشا إشعارات يقول لك انا اليوم باش نكتب كوريكت ومانيش باش يعني حتى يقولوا لي احذف المقال ولا احذف الفيديو مانيش باش نحذفه ومانيش باش نكون اللي موجود باش نقوله هذا الاصل في الشيء اليوم انا نخاف غدوه في دورة جاية ما نلقاش البادج لهنا الحقيقة نقول لكم راه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضمن لكم حقكم انكم تاخذوا لانه الاصل في الشيء راهو اكل ملف شنو بنيتنا ريم كمكتب اعلام الملف اللي يقدم صحفي محترف وعملوا ميساج على صحفي المحترفين قدر رينا السنة رينا اللي يخدف البيفيت طلع اللي بوليس طلع اللي برشا الحقيقة يعني الحاجات هذو مسحيح نحكيوا فيهم في جروبات داخلية للصحفيين ما اليوم ميساج
1: كيفاش يصدر التقرير مهم ياسر باش نعرف
2: نحن في نهاية الأمر بالضبط نحن في نهاية الأمر رانا نحبوا الأحسن أبريتو ديما نقولها أنا راهو ما عندناش بلاد أخرى راهي هذه بلادنا ونحبوها تكون بيها راهو حتى كان ننقدوا راهو من محبتنا ليلها
1: هذا هو متفاهمين فيها النقطة هذية بكلنا الحقيقة نتصور مش كان احنا ثلاثة لهنا لكن الزملاء الكل فرحانة اللي حكينا على الصحفيين على خطر مهم على خطر بيننا وبينكم وبين هالخدمة هذية الكل والمهرجانات والفنانين والمديرين والمتعهدين هذي كل راهو احنا الصحفيين هم اللي باش نوصلوا لكم هذية دوك ظروف عملنا وظروف الخدمة هذية كلها مهمة برشا باش نجموا نأمنوا الخدمة اللازمة حق الجمهور لازمنا نحكي وفيه حق الفنانين التوانسة كيف بلد. الفنانين اللي تجتهد الفنانين اللي نشكروا المهرجانات مثلا كي يبدأ مهرجان كيما الحمامات كيف يعطي فرصة العروض تونسية مخدومة جميلة الفنانين التوانسة جدد عباو مثلا من غير الزحمة والدنيا والاسبي التجاري خليني
2: حتى الأعمال المسرحية المسرحة برشا على حمامات
1: صحيح دونك يبدأ فما حاجات إيجابية لازم نقولوا اللي هي إيجابية ونبنيوا عليها البنات إذا فما الحقيقة مازالوا فما مهرجانات مازال فما برشا كلام
0: لا ما فما مهرجانات راهي بدات في النصف الثاني
2: بالضبط.
1: مهرجانات بدات اليوم
2: بدات اليوم. فما مهرجانات اختارت انه تو كيما مهرجان نابل كيف صار له خلاف مع عدد من زميلات اختار انه المكتب الاعلامي بتاعه لا يمت بسيله للصحفيين. ما فما حتى صحفي في المكتب الاعلامي واختار انه المكتب اللي يشرف على حتى على الريفيو دو بريس هو المدير الرئيسي.
1: هاتوا نشوفوا التجربه تنجح ولا لا. يعطيكم الصحه. انا فرحانه اللي انتم جيتوا ان شاء الله يكون المجال معناها كفانا باش نقولوا حاجات مهمه الحاجات اللي مازالت ان شاء الله لازمنا نعاودوا نتقابلوا. قل لي ريم
0: اكواكو انا كريم شاكر نزه الحمامات وكارتاج في انه من نهار على الاقل هات الاربع خمسه سنوات هذوما انه دخلوا لي نهار في خدمتي كتبت على الحمامات
1: هذه شهادتك
0: وكتبت على كارتاج في مواقف في كريسي في كذا والحق انا واحد من الناس
2: ما صرني حتى هذه تجربه خاصه لريم
1: مهمه شهادتك
2: لكن فما عدد كبير من
0: الصحفيين تم نسمو التقرير ونشوفوا ايش صار.
1: نفهم البنات اللي كنا خدمتنا الكلام ونحب نوصلوا المعلومه. يعطيكم الصحه هذه شهادتك انت بالطبيعه النقابه نستناو جهان التقرير واكيد نرجع عليه حتى لو كان في برامج اخرى لهنا. يعطيكم الصحه مرسي ان شاء الله تكون حصلت الافاده لينا للزملاء للميدان وللمستمعين. ما نجمش نمشي من غير ما نقول لكم اللي الدقيقه اللي جايه قبل ما نخرج ونوصلوا للاخبار لازمكم تسمعوا الاجندا كولتوريل باش تعرفوا اليوم وين تنجموا تسهروا في المهرجانات اللي قريبت لكم شنو هي العروض اللي تنجم تكون تهمكم. ان شاء الله تكونوا تبعتونا حتى للاخر كالعاده. نتقابلوا غدوه في فان تايم في نفس التوقيت. في لامينو باي باي.
3: اجندا كولتوريل. مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الخميس 20 أوت. فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. مهرجان العبيد للدولي بسبيتلا في دورته 45 يقدم حفلة الكازو. مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى يقدم لنا سهرة لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة وهو عرض نسائي يركز على الموسيقى العربية الأصيلة. مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31 يقدم حفلة الاختتام مع عرض الزيارة. المهرجان الصيفي بدوار هيشر في دورته 35 يقدم عرض الفنان نجيب قيبان. وصلنا لختام جولتنا. هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
4: أجندا كولتوريل.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز السابعة مساء. ديوان فهم عسلامة. عدد من النواب بمجلس الشعب يطالبون بالإفراج عن الموقوفين على خلفية نشاطهم في أسطول الصمود، داعين السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقافهم وتمتيعهم بحالة السراحة. واعتبر النواب في بيان لهم أن الإيقاف التحفظي يجب أن يظل استثناء تفريضه الضرورة ولا يمثل عقوبة تسبق صدور الأحكام القضائية، كما شددوا على أن التضامن مع القضية الفلسطينية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، وأن مطلبهم لا يمثل تدخلا في القضاء بل يستند إلى مبدأ قانوني يقر بأن مواصلة الأبحاث في حالة سراحة لا تعني تعطيل مسار العدالة. وزارة التربية تفيد بأن عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة تنطلق مساء اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة بي سمارت أو تطبيق الدفع ديديسيت. جلسة عمل للنجلة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس تقر حزمة من التدابير الوقائية والتدخلات الميدانية استعدادا لموسم الأمطار، حيث تم إقرار تحيين المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث والمخطط الخصوصي للفيضانات المعروف بالمخطط الأزرق، مع التجديد على تحديد المسؤوليات بدقة ومضاعفة الجهود لضمان جاهزية التدخلات. في الأخبار العالمية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يعلنون رفضهم لقرار حكومة الكيان المحتل طرح مناقصات جديدة لتنفيذ مشروع استيطاني في الضفة الغربية، محذرين من أن المشروع يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين ويزيد من عزلة الكيان المحتل دوليا. وأكدت الدول الأربعة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن هذا الموقف يحظى بتأكيد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي في أمان الله.
2: ديوان FM.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على تغوا www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من الاثنين للحد سامحوني تري بيانتو من الاثنين للجمعه ديجا اون دو كام من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي. اذا كان قيتوا ليسونس بيان سور عشان تتحركوا سينو خذوا لي تاكسي وحتى لي تاكسي عندي ما نحكي ديجا دونك ما مش عارف على شنو تمشي وعلى شنو وين ما كنتوا حسيروا اي وكه وفك علينا من لي ديتا على خاطر اليوم صدقوني معناه بون ابار ليسونس باش نحكي عليها. الناس كل حكيت عليا الصباح نسمع في هنا في ديوان نسمع زاد في نو في الصباح كلها تحكي الباجيت الدنيا الكل تحكي على ليسونس وازمه المحروقات. يبقى مش باش نزيد انا ولا باش نجيب جديد هوروزمون كو رجعوا سي بون الاضراب ما نعرفش اذا كان نجمو نعطيوها تيتر اضراب على خاطر ماهوش فينالمون مش قانوني نون ديكلاري ما علموناش ما قالولناش مي هل فاز اللي صارت هذايا على كل بريئه او غير بريئه مش دوري اني نقول ولكن هوروزمون هم رجعوا. لكن حبيت نحكي شوي على التاكسي وفي جهه صفاقس تحديدا اليوم عندي هكا مديده كومي ما خديش تاكسي وقلت خلنا نرجع نسترجع ذكرياتي شويه. دخلت للبلاد العربي قضيت شنو كذا خديت التاكسي ببلاصه ومنذ سنوات من ايامات الدراسه ما خديش التاكسي ببلاصه فما رعني الا نلقى نفس المشاكل نتاع من 2011 معناها نفس الشيء نفس المواطن يعاني في التاكسيات نتاع صفاقس للامانه وعلى الرقابه ما نعرفش شكون ينجم يكونوا شرطه المرور الامن العمومي بالحق والله يخدموا خدمتكم والله راهم سايبين الماء على البطيخ مع التاكسيات مع احترامي راهو اللي قلت لي تاكسي انا طلعت مع تاكسي من بعد كونتور قلت له معناها احكي لي وفهمت الوضعيه نتاع انه نفس الشيء نتاع الكياسات ونفس الازمه ونفس اللي شيء ما يخلصش والعرف والصانع ولا المشاكل هذيك الكل اللي نحكيوا فيها قبل على لي تاكسي نفس الشيء ما تبدل شيء ولكن زاد رقابه ما فماش معناها. انت يا سيدي شوف سامحوني خذيت انا الوقت هكا باش نحكي ولو انه مش دور البرنامج ولا نحكي في مواضيع هذه ولكن معاناه للمواطن يوميا معاناه والله العظيم معاناه لا لي شيء ما فماش احترام وكو ما ماش حكيت معناها ما فماش كل شيء متوفر. التاكسي نحسوا بعض ما نحكيش بيانسور عن تاكسيات الكل لكن فما تاكسيستية ماش تحترم في المواطن وفما قلة أدب كبيرة بارشة كلمة يمكن كبيرة ولكن ما يمكن صغيرة بارابور على شيء اللي قلته. امشي غادي إجا منك كلام زايد ناقص حاجات من نوع هذا فعلى الأمن وعلى السلطات رقابة المحطات متاع التاكسي. فما تجاوزات من بعض سائقي التاكسي وأعيد من بعض سائقي التاكسي فلا بد من أنه معناها للأمانة اخدموا خدمتكم ما طلبنا منكم حد شيء اخدموا خدمتكم يا خوي عملوا كنترول زوز سيفيل من رقابة ما منعش أنا يجي ويطلعوا في التاكسي يشوفوا الوضعية متاع الناس كيفاش مشحتفة في المحطات متاع التاكسي وخوي خطي خطي خطي مش بتاع 60 و70 لا خطي خطي منعش أنا فكين رخصة فكين هذيك الرخصة الشيط العمل منعش أنا يا خوي فهموا اني فما قانون وفما احترام المواطن قبل كل شيء لانه التاكسي راهو احنا من قبل من احنا صغارنا نقولوها وجه البلاد ما تحب تعرف البلاد تمشي للتاكسي نتاعها تشوفهم كيفاش احنا كي تشوف التاكسي تفهم شنو هو الوضعيه نتاع البلاد. دونك انا ماهيش باش نحكي برشا وماش وضعي كما قلت في البرنامج هذايا انا نحاول اني نفرد الناس ونسيهم في المشاكل والجو هذاك ولكن ساعات الواحد ينطق ساعات الواحد تخليه يتكلم من معناها هذايا انا نهار معناها فما بالك اللي يستعمل يوميا التاكسي حاجه إيراتيف. راهو من غير ما تتغشوا ونعرف يمشي كلموني برشا اصحابي تاكسيستية وسي فتحي وغيره اللي مثلوا النقابات وكل شيء راهو مش نحكي على الكل فما تجاوزات انتم بيتكم زاد لازمتكم تحكيوا عليهم انتم بيتكم لازمتكم تقفوهم الناس هذوما ابار الرقابه انتم اهل الصنعه والناس اللي تخدم بقلبه معناها واللي تخاف وتغير على القطاع انتم اللي لازمتكم تقفولهم الى متى الشيء هكا مصيب ما تحكيليش تحبوا على الرخص رخص انا نعطيو رخص للناس ومن بعد نلقاو التجاوزات هذه ماهوش لوجيك زاد. على كل هذا هكا كلمتين خفيف نضاف ان شاء الله يكونوا وصلوا للمسؤولين ان شاء الله يكونوا وصلوا لاصحاب القطاع لانهم هم المعنيين بشيء هذايا. وانا مر الى الموسيقى برشا موسيقى صبري سلام عليك خويا دخلت ديريكت في دخله صفره حاسيله شويه وسخونه بديت التليفونات ديجا. على كل اي سيدي خلينا ننطلقوا ديريكتومون كيما العاده لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب مباشرة باش نسمعوا جودي وأحمد سعد في كده كده. هو في

اول جود ان شاء الله يكون كل شيء اول جود على خاطر كل الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها مالوزمون حاجات كل مره حاجه ها الماء ها الضوء ها الليسونس ها كل شيء ان شاء الله يا رب يكون اول جود وان شاء الله يا رب يحفظ بلادنا حاجه سنين اللي صاير ماهوش عادي ماهوش عادي على كل نتجاوز ان شاء الله ننساوه انتم شادين ثنيه توا تعملوا بون كيف تعملوا موسيقى حلوه نقول لكم انا بعشوي بشرقه والكفوري الو بلاك روبي مايكل بابلي حسين الجسمي هذه الكل موسيقى نتاعنا اي تو سويت باش خليكم مع موسيقى حلوه برشا فنان حبيتوه برشا فما برشا في بدايه الالفينات تغرموا به الناس وقتها جينا مع موشت الستار اكاديمي كان تذكروا داير مش يكون هو ضيفنا في ساعتنا الثالثه تو سويت خليكم مع مساري بي ايزي هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

نسلم عليكم انكور اون فوا نقولكم مازلنا متواصلين معكم ديجا حتى للعشرة متاع الليل. مازلت برشا برشا موزيكا حضر روحكم ديجا فما برشا دونس. اما باش نرجع بكم لعوام قديمه وقديمه برشا, باش نرجع بكم للعام بوش عام والسنوات الخمسينات اي نعم تو سويت نرجع بكم الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس باش نرجع بكم الدونس كانت مشهوره برشا اسمها البوغي ووغي. ناش عندكم عليها فكره ولا ليه؟ ليه صبري قول لي ليه ما عندكش عليها فكره. السوينغ دونك كانت شطحه تصير بين زوز من الناس تبدا يدوروا بحزامهم هكا تنقيز جو فيها انرجي كبيره برشا وتحب لها طاقه كبيره برشا. البوغي ووغي هذا الدونس يبقى كانت عندها موسيقى سبيسيالمون معموله هي بدات تظهر في العشرينات ولكن للظهور تاعها الكبير ولا شطحه ذي خذت التاثير كبير في العالم الكل في الخمسينات مع ظهور الروك اند رول. هذيك علاش من بعد شويه باش نسمعوا وومن اراوند مي من عند بوبي سولو, باش نسمعوا ذي ميلكي واي, باش نسمعوا ذي كرينستون في كوب دو فيل, باش نسمعوا ليفربول في دكتور ووغي وبرشا موسيقى بنينا سيغمون تلقاها بعد شويه. باك تو ساي هذه الموسيقى نتاعنا تسمعوها تو سويت. حمدي سويسي شويه اخر يكون معاكم في الاخبار, خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجه. ساعتنا الثانيه ديجا نرجع بكم الاغاني لولديز ونرجع بكم البيلبورد نتاع عام 2003. We'll be right back.

0: Słodką. ديوان FM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان FM عسلامة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم يقر حزمة من التدابير الوقائية لتسريع إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وتحديث المخططات الخاصة بمجابهة الكوارث استعدادا لموسم الأمطار، كما تقرر الإسراع في استكمال التدخلات الميدانية قبل بلوغ ذروة نزول الأمطار وضمان الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المركزية والجهوية. وتم الاتفاق خلال المجلس على إرساء آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة وتسخير كافة الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة لترسيخ ثقافة الاستباق والحد من تداعيات الظواهر الجوية الحادة. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والت أودينار وبطاقات الدفع الإلكترونية وتطبيقة الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. كما أكد البريد التونسي أن المحافظ الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد، حيث أنها تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مشيرا إلى أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. مؤسسة فداء تعلن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر القادم في آجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، دعتهم إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل نور الدين بوصاع يؤكد تأخر تزويد المكتبات بالكراس المدعمة وتسجيل نقص في توفر عديد عناوين الكتب المدرسية. وأوضح بوصاع في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن الكميات المتوفرة حاليا من الكراس المدعم ليست كبيرة، مرجحا وصول دفعات جديدة لتدارك هذا النقص خلال الأسبوع المقبل. في الأخبار العالمية، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله وتصنيفها كيانا إرهابيا عالميا بسبب ما اعتبرته خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الافتتاحية من مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت 22 أوت 2026. الملعب التونسي يستقبل نادي الصفاقسي في ماتش قمة باستاد الهادي النيفر ببرد، وحكم الساحة باش يكون باديس بن صالح، حكم الفار هو سلوفيني أزمير جاكوفيتش. بالنسبة للأمل الرياضي بحرم سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، حكم المباراة حسين بن ساسي في تقنية فار نلقاو السلوفيني الكسندر ميتكوفيتش بالنسبه لمباراه تقدم ساقيه الدير الشبيبه الرياضيه بالعمراني حكم حسني النيلي في الفار حمزه جعيد والاتحاد الرياضي ببن قردين النادي الرياضي بحمام الانف حكم الساحه سيف الدين الورتاني حكم الفار خالد قويدر. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت ديما 4:30 نتاع العشية على منصة ديوان سبورت الرجل الرياضي التونسي في الكلاسيكو يستقبل النجم الرياضي الساحلي حكم الساحة هيثم الترابلسي في الفار نقاو السلوفيني أتمير ساغروفيتش بالنسبة لمباراة سي أ بي نادي بنزرتي ومستقبل المرسى منتصر بالعربي حكم الساحة في تقنية الفار أمير العيادي نجم المتلوي النادي الأفريقي في تقنية في حكم الساحة بيتون قام أمير لوسيف في الفار نلقاو ماتكوفيتش السلوفيني ترجي جرجيس الأولمبي البيجي في استاد مصطفى الدوري بميدون حكم الساحة أمين الفقير حكم الفار هيثم جيرات. النادي الافريقي عقد اليوم العشيه ندوه صحفيه للكشف عن القميص الجديد وللمنوال الاقتصادي 2026-2030 الفيديوهات والصور على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. مستقبل المرسى اعلن عن تمديد عقد لعبه في راس عيفيه لغايه 2028 عيفيه 29 سنه انضم للقنويه في جونفي الماضي. لاعب المنتخب الأولمبي وفريق الأولمبي البيجي لياس الضاوي أمضى مع فريق سانت إتيان الفرنسي. لياس الضاوي تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح بعد وثم الإمضاء على عقد 3 مواسم مع الفريق الفرنسي الناشط في الليغ دو الفرنسية. بالنسبة للضاوي 18 عام متوسط ميدان متكون في فريق الأولمبي البيجي. المنتخب التونسي لكرة الطائرة حقق أولى انتصاراته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا على المنتخب الجزائري 3-0 بواقع 25-17-25-21 و25-14. منتخبنا يواصل مشوار بمواجهة المنتخب الإيطالي نهار السبت القادم بداية من 8 متاع الليل. ختام ماتشات اليوم لليغا في إسبانيا حاليا انطلقت مباراة رايو فايكانو وديبورتيفو أرافيش في تصفية اليوروبا ليغ. كيرات ألماتي الكازاخي انهزم ضد أندرلخت البلجيكي 3-1. ترابزونسبور التركي فريق محمد صلاح انهزم ضد فيرانك فاروز المجري 1-1. وسيرفيناس فيدا الصربي في شوط المباراة الأول متقدم ضد فيتوريا بيلزن التشيكي بهدف مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي جيسبر بيان كوم عملتوا بون كيف ديجا بالاغاني متاع الخمسينات. البوغي ووغي كيما خال صبري من قبيله هو اجتاح طلع مع قال لي ما نعرفهاش ومن بعد هو يطلع صناعي. على كل ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف وان شاء الله رجعتكم هكا الحاجات ولا ذكريات ولا اغاني قديمه يمكن عندكم مده ما سمعتوهاش, وخاصه الناس الكبار نتخيل هكا عندهم دي سوفينير مزيانه مع ستيل متاع الموسيقى ذي. أنتو كان أقولكم توسويت مازلنا مع غني القديمة ومازلنا لكن أجد شوية كمهم نرجع على 2003 في البيلبورد متاع 2003 توسويت في أولديز. أولديز في أولديز دونك كيما العادة كيما قلت نحكيو على بيلبورد متاع 2003. نمشيو ديركتومون للمرتبة 25 وين نلقاو موسيقى من عند جيرول ونلقاو أشانتي زادة اسمها ميسمرايز. الموسيقى هذايا كان فما ديو موسيقيين الناس الكل تقريبا تعرفوا اللي هو كيما قلت بتاع جيرول وأشانتي ومن الأغاني اللي جمعتهم في الـ في الـ في الهيب هوب والغامبي. الموسيقى هذايا اللي اسمها ميسمرايز الأغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم جيرول الرابع The Last Temptation وكانت من نجح الكولابوراسيون اللي بينه وبين أشانتي. العنوان واحد يعطي فكرة مسمرايز معناها يسحر يخلي شخصك مفتون. جيرول في الغناء يحكي على مرأة مؤثرة فيه لدرجة أنه مبقاش قادر أنه يبعد عليها, بينما أشانتي تدخل بصوتها السموث وتعطي الجانب الرومانتيك والسوفت في التراك. موسيقيا الغناء فيها ميلانج بين الليبوب الليغامبي والبوب والهوك متاع أشانتي هو اللي يعطيها الأحساس والموسيقى الكاتشي اللي تخليك تذكرها فينالمون. الغناء فيها سامبل من Do You Believe in Love متاع فرقة هو لويس and the News وهو لهنا عطاها توش متاع بوب قديمة داخل البرودكشن في بداية الألفينات. الموسيقى زادة حتى الفيديو كليب كان من أنجح لفيديو كليب. ميسمرايز كانت إيد كبيرة وصلت للمركز الثاني في البيلبورد وولت واحدة من أشهر أغاني في مسيرة جيرول وأشانتيا.

في المرتبة 24 وفي بداية الألفينات كان الهيبوب يتبدل والرابور ما بقاش لازم يكون كان ستريت وهارد والجو هذاك. فابيلوس كان من الأسماء اللي عرف كيفاش يجمع بين الغامبيل الراب والرومانتيك بطريقة سموث وذكية برشا. ومن أشهر الأغاني نتاعه كانت Let You Go اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومه الثاني ستريت دريمز، والتراك فيها تعاون قوي مع مايك تشوري وليل مو، وهذا اللي يعطيها بالانس جميلة بين الراب والغامبيل. في الفيرس يحكي على مرأة ما نجمش يخرجها من باله، في الكورز هذا يعطي الغنية الجانب العاطفي الكلير اللي موجود في الموسيقى. يقول مهما يصير ما نيش باش نقدر نسيبك، العنوان وحده يلخص الحكاية، كانت Let You Go، يعني العلاقة يمكن تكون معقدة يمكن فيها مشاكل أما المشاعر ما زالت أقوى من القرار. موسيقيا الغنية فيها سامبل من إليانور ريغبي بتاع The Beatles، وهنا هذا اختيار ذكي برشا خاطر اللحن الأصلي الحزين يتحول هنا للبوب هكا وغامبي باكتروب كبيرة برشا تخلينا نرجع للبداية الألفينات. فابيلوس وكان اسمه الحقاني جون ديفيد جاكسون كان معروف بالورلد بلاي والفلو الهادي متاعه والفاشن سانس، وكانت Let You Go ورات جانب أكثر هكا رومانتيك ومينستريم من شخصيته الفنية.

في المرتبة 23 نلقاو تامية في انتو يو الموسيقى اللي عملت خالتة مزيانة برشا بين الغومانتيك وبين الـ عرفت الـ الـ آخر الليل الفايب متاع آخر الليل. نحكيو على موسيقى نجحت برشا في 2003 وهي ضمن البوم رابع للتامية اسمه مور وكانت من أبرز الأغاني في الفترة ذيك. المغنية الكندية كانت معروفة بصوتها الكبير وقدرتها أنها تقدم لغنبي كلاس وهادي برشا. في انتو يو تحكي على الانجذاب العاطفي تلقى روحك دخلت في علاقة والمشاعر والت أقوى من اللي كنت تتوقع. ما فهمش دراما كبيرة بالعكس الغنية تحكي على اللحظة اللي تكتشف فيها انك بديت تتعلق بالشخص ذي بكل جدية. الغنية عندها قصة خاصة خاطرها مبنية على غنية انتو يو متاع شو اسمها كما قلت متاع تامية مبنية على غنية من عند فابلوس اللي خرجت في 2003 والنسخة الأصلية كان سامبل استعملوها في موزيكا اسمها So Into You فلا متاع فابلوس. نلوج على التيتر شنو اسمه So Into You. دونك هي بدلت شوية وخذت جوست انتو يو وعملت الريبريز متاعها. موسيقيا عندها غنبي جروف نحكيو على دي كيبورز نحكيو على دي فوكال هكا دي فين. الهدف مش تعمل بيه تقويل, الهدف انها تخلي صوت تامية والكلمات هما اللي يقودوا الغنية. تامية كانت عندها مسيرة قوية من التسعينات خاصة بعد نجاح غاني كما You Put A Move On My Heart Stronger In My House انتو يو فوالا هذوما اللي ذكر حاصيل. وان توكا كانت عملت نجاح كبير وكبير برشا. الحاجه اللي تخليها كيما قلت الغنيه هذه ما تموتش وتبقى من 2003 حتى لتوا بارمي لي هيت اللي نجموا نسمعوهم في كل وقت.

في المرتبة 22 نلقاو البوي بانز كيما العادة اللي كانوا مسيطرين برشا على السوق الأغاني في بداية الألفينات, ومن أبرز اللي بوي بانز اللي كانوا موجودين بي2كي, واللي كانوا وقتها من أبرز أسماء اللي عند جمهور الغامبي من أشهر الأغاني بتاعهم بام بام بام اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم الثاني سانتا وكد مياب, وبعدها ظهر زادة في الألبوم اللي من بعده في اسمه بي2كي بيان سور, الغنية اللي فيها تعاون مع باف ديدي اللي يعطيها متوش متاع إيبوب واضحة, وين زاد العظام تاع بيتو كي قدموا سموث أكا فوكال سموث وأغموني قوية برشة في الموسيقى. العنوان بام بام بام والبيت متاع الغنية يعطيها جو هكا فلورتي أورينتي للدانس, الفكرة الأساسية هي الانجذاب والكيمستري بين الشخصين, والغنية مصممة باش تكون كاتشي وسهلة هكا أنها تتكبت في البيل. موسيقين تراك يجمع بين البوب التينر ام بي التينر ام بي والليبوب, ومعها برودكشن من مدرسة الألفينات حاضرة برشا للتوش هذيك واضحة في الكورس بيان سور. غنية كانت نجاح ضخم بالنسبة لبي تو كي, وصلت للمركز الأول في البيلبورد وكانت أول وأكبر إيت في مسيرة المجموعة. الفيديو كليب ركز على عالم بي تو كي, نحكيو على دانس نحكيو على السيل نحكيو على كوريغرافي وأجواء متاع بارتي, هو عنصر أساسي كان خليها تنجح بيان سور وتتعدى أكثر في الشان متاع الفيديو كليب بما فيهم وقتها الام تي في, وهذاك اللي كان زاد سبب من أسباب النجاح. Next to mine.

السوريز فوق الجاتو. انت كيف في المرتبه الاخيره ولا المرتبه 21؟ المرتبه الاخيره بالنسبه لي لليله 21 في الترتيب نلقاو 50 سنت داير كان مشغلت عدينا له ديجا دو تيتر في البيلبورد هذا ثالث اي انكور اي انكور مازالوا تقريبا ثلاثة اخرين منهم المرتبه الاولى 50 سنت. هذاك علاش نقول لكم عام 2003 كان من انجح الاعوام 50 سنت. الغنيه خرج من البوم الالبوم الشهير اسمه جيت ريتشر داي ترين, وهو الالبوم اللي بدل مسيرة 50 سنت وخليه واحد من أكبر أسماء الراب في بداية الألفينات. P.I.M.P. عندها production متميز برشا من تشاماني XL وكريس ستايلز, والبيت لهنا هذه برشا ومينيمال مقارنة بالأجريسف ساوند متاع برشا أغاني راب في الفترة ذيكة, والهوك اللي سهل والمتكرر هو واحد من أسباب شهرة الغنية. 50 سنت في الغنية استعمل صورة متاع P.I.M.P. كرمز السيطرة ثقة والعيش بالقواعد متاعه, وهي جزء من الجانجاسا ستايل خليني نقول اللي كان يبني فيها في الفترة هذيك, والهكا الصورة متعنوة ولد الشوارع والحب يعني حب يخرج الصورة هذيك ريال مول العالم. النسخة اللي عرفها الجمهور أكثر هي الغوميكس اللي شارك فيها لويد بانكس سنوب دوغ يانج باك, وزادوا أعطاه الغنية وزن أكبر في عالم الويست كوست والجيونت, والميوزك فيديو كان حافظ على نفس الصورة متاع الجو هذيك كما قلت لكم ستريت هكا لاتيتيود الكراهب الفلوس كل ما عنده علاقة بالمتاع الساكس ستوري اللي بالنسبة لي لهم هو مش شارع دونك ومش العالم الشهرة وعالم الفن. موسيقى حلوة برشا سيغمون تعرفوا البيت هذي وتعرفوا الميلودي متاع الغنية, خليكم تعملوا معها بون كيفة.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الغنية تقول: رفت الحمامة وقالت لي عن شوق حبيبي وصفت لي غرقان بغرامك بردت كلامك بيقول لك حبيك على الفرقة الملامة. حمامة بيضة رفت على فوق راسي ولا حمامة بيضة قولي لحبيبي وصلت العلامة. يبقى صبري اختار الموسيقى ذي من عشان تكون يبعث الحمامة لشكون اكزاكتو مهمة. والله احنا نحكيه تو على الحمام هكا ورجعتني صبري للأيامات هذيك الرسائل معناه ما فينا المهم ما خلطناش عليهم ما كنا نتفرجوا. يبقى فما ابليكاسيون تو موجودة جديدة اسمها كارير بيج ابليكاسيون تاع مراسلات ولكن عن طريق الحمام عن طريق كأنه حمامة افتراضية تمشي بين الشخص والشخص الميساج ما يوصلكش في الوقت اما يوصلك سويفون ديستانس بينك وبين الشخص اللي تحب تبعث له معناه كانوا بعيد في بلاد اخرى دونك تحب له ساعات الميساج ولا ايام باش يخلط له. دونك ابليكاسيون حلوه برشا طريفه قاعده ليمت هذيا ضاربه على لي ريزو والناس يجربوا فيها فكره يمكن ترجعنا للزاني اللي كانوا العباد بتاتر يستعملوا فيها الحمام. انا نقول لكم حمامتنا تقول لكم خليكم معنا برانشي خليكم معنا عملوا بون كيف برشا موسيقى حلوه راجعين معكم جوستمون في ساعتنا الثالثه ومش نلقاو مساري هو ضيفنا في زون في اي بي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد خلال تسلم أوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد بتونس أكد أهمية تطوير ومراجعة الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة والندية. من جانبه عبر السفير البلجيكي عن التزامه بالعمل من أجل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بها في إطار شراكة استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات اللازمة للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وذلك خلال لقائه بوفد من المستثمرين ورجال الأعمال الهنود. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الوزير شدد خلال اللقاء الذي يتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال التونسية الهندية، شدد على استعداد هياكل الوزارة لتوفير المرافقة والإحاطة الضروريتين لمساعدة المستثمرين على تجسيم مشاريعهم خدمة للمصلحة المشتركة. المستشفى الجهوي بالمحرس انطلق اليوم في استغلال آلة منظار جراحي متطورة ومتكاملة عبر إجراء أول عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة بالمنظار. وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم استقبال هذا التجهيز الطبي الجديد بكافة الأدوات واللوازم الجراحية التابعة له بمختلف أنواعها، والتي تشمل المعدات ذات الاستعمال الواحد وتلك القابلة لإعادة الاستعمال والتعقيم. في الأخبار العالمية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن أن لجنة 4+4 التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب البلاد وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن ليبيا في خطوة قد تمهد لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإجراء الانتخابات. زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريشتر ضرب مساء اليوم منطقة الأنديز في البيرو حسب ما أفاد به مكتب الأرصاد الأمريكي. ولم ترد على الفور تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، في حين تواصل السلطات عمليات تقييم آثار الزلزال. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا نايت كلوب كل نهار من 2 للحد من 7 ل 10 متاع الليل.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ديجا موزيكا مزيت برشا وساعة موزيكا مشكونة مع مساري تو سويت في زون في اي بي.
0: زون في اي بي
1: اليوم نحكيه على فنان عربي الأصل قدر أنه يبني مسيرة عالمية في كندا ونجح أنه يخلط بين الغنبي والبوب والموسيقى الشرقية. اسمه مساري مساري واسمه الحقاني ساري عبود. تولد عام 1980 في بيروت لبنان. هو صغير انتقل مع عائلته لكندا وتربى في منطقة اسمها أوتاوا وبعدها سكر في تورنتو. العيشة غادي كانت بين الثقافة العربية والغربية اللي كانت عندها تأثير كبير على شخصيته الموسيقية. من صغره كان يحب الموسيقى وبدأ يكتب الأغاني ويحاول أنه يلقى بلاصته في الساحة الكندية. ومن الأول خدم على تطوير الستيل متاعه وكان متأثر بالغنبي والبوب والبوب زادا. وفي نفس الوقت حافظ على جذوره اللبنانية والشرق الأوسط. الانطلاقة الحقانية جت في بداية الألفينات وخاصة عام 2005 مع أول ألبوم ليه بعنوان مساري. الألبوم اللي حقق نجاح مهم في كندا وخرج منه وخرجت منه مجموعة من الأغاني اللي عرفت انتشار واسع واحنا ديجا عرفناه في العالم العربي من خلال برنامج وقتها ستار أكاديمي. طلع لينا إنسان هكا بوغوس فوالا لحية محصورة أصلع هوا في نالمان وكان معينين خضر ومزيان ولبسة وكذا. فكان معشوق الجماهير في نالمان معشوق برشا فتيات زادة في الوقت ذاك. ميم حتى نذكر أنا برشا وليد وقتها وليد تعم في نفس ستيل معناها تقص شعرها على الأخر وتحصر اللحية وكله زعمها عايش المود بتاع مساري في نالمان. برشا موسيقى حلوة نحكي لكم على Smile For Me, نحكي على Be Easy, نحكي على Real Love, نحكي على Rush The Floor, نحكي على Moving On وبرشا أغاني. مساري تميز من البداية بصوته السوفت وبقدرته على الجمع كما قلت بين الأغنبي الأوكسيدنتال والإيقاعات الشرقية, وهذا اللي خليه مختلف على عدد كبير من الفنانين في الساحة الكندية. أنتو كيف تسمعوا الموسيقى متاعه باش نرجع بكم لغنية تعرفوهم برشا تحفظوهم ميم وغنيات زادة يمكن سمعتوهم في الوقت هذاك وفما برشا غنيات زادة ما تعرفوهمش حلوين. أنتو كيف نقول لكم نعملوا بون كيف مع مساري. Tout de suite.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والت أدينار وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيقة الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. كما أكد البريد التونسي أن المحافظ الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد حيث أنها تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مشيرا إلى أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. رئاسة الحكومة تعلن منح عطلة بيوم واحد لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية بمناسبة أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة جملية تناهز 11.7 مليون دينار وبمدة إنجاز تقدر ب 360 يوما. وأشارت ولاية المهدية إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم المسابح على مختلف ولايات الجمهورية والعناية برياضة السباحة التي حقق فيها السباحون التونسيون نتائج باهرة وتوجوا بعدة بطولات عالمية. في الأخبار العالمية، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك واعتقال امرأة قال إنها أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي ووصلت إلى مراحل متقدمة في التحضير للهجوم. الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا يحذر من تداعيات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات القتل اليومية، مؤكدا أن سياسات الكيان المحتل تجاه الفلسطينيين تهدد بدفع المنطقة إلى وضع خطير وغير قابل للسيطرة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام،
2: صوتكم
0: ديوان افام. فلاش سبور،
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت 22 أوت الدفعة الأولى، البقلاوة ضد نادي صفاقسي في استاد الهادي نايفر ببرد، وحكم المباراة باديس بنصالح. في الفار نلقاو السلوفيني سيل جوجوفيتش بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة واتحاد المونستيري، حكم ساحة حسين بساسي. في الفار نلقاو السلوفيني ماتكوفيتش بالنسبة لمباراة بي اس اس تقدم سقيدير ضد شبيبة العمراني، حكمها حسني النيلي. وفي الفار حمزة جعيد لقاء شكون فطيب المهيري بالنسبة لاتحاد بن قردين نادي حمام لمف، حكم مساحة سيف الورتاني. في تقنية الفار خالد قويتر. الدفعة الثانية نهار الأحد 23 أود ديما الأربع ونص متاع العشية، ترجي الرياضي في الكلاسيكو ضد النجم الساحلي في استاد حمد العقربي برادس، هيثم الطرابلسي حكم المباراة. في الفار الحكم السلوفيني ساجر كوفيتش. بالنسبة لمباراة سي بي ضد الجنوية مستقبل مرسى، حكمها منتصر بالعربي وأمير العيادي. في تقنية الفار نجم المتلوي ضد نادي الأفريقي، الحكم أمير لوسيف. في تقنية الفار نقاو السلوفيني ماتكوفيتش. بالنسبة لمباراة ترجي جرجيس الأولمبي البيجي بزدور في استاد مصطفى الدوري بجربة ميدون، حكم الساحة أمين الفقير وحكم الفار هيثم الطرابلسي. لقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. الفريقي عقد اليوم العشية ندوة صحفية للكشف عن القميص الجديد والمنوال الاقتصادي 2026-2030. الفيديوهات والصور موجودة على باش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. إدارة الشبيبة الرياضية بالعمران تمت التعاقد مع المهاجم الشاب أشرف الماتوسي اللي كان ينشط في النادي المجازي المنتمي لرابطة الهواة مستوى أول. ذكر الانتداب هذا والثامن في الميركاتو الصيفي لفريق جيسو. الدولي التونسي الياس السخير يقترب من العودة لناديه السابق بعد التوصل اتفاق كامل مع انتراخت فرانكفورت الألماني. حسب الصحفي الألماني في شبكة سكاي فلوريان بينتربيغ فأنه السخيري وافق على العودة إلى كولن الناشط أيضا في البوندسليغا بالنسبة لقيمة الصفقة مليون يورو إلى جانب إضافات، بينما يخضع اللاعب للفحص الطبي اليوم على أن يوقع عقد مع ناديه الجديد حتى عام 2028 غدوة. ذكر أنه فريق كولن هو النادي السابق لسخيري بين سنوات 2019 و2023. المنتخب التونسي للكرة الطائرة حقق أولى انتصاراته في دورة الألعاب البحرية المتوسط بإيطاليا ضد منتخب الجزائر، ثلاثة أشواط نظيفة 25-17 25-21 و25 مقابل 14. بالنسبة للمنتخب التونسي في الجولة الثانية يواجه نهار السبت بداية من 8 متاع الليل منتخب إيطاليا. ختام ماتشات اليوم في الليغا في إسبانيا، رايو فايكانو التعادل مع ديبورتيفو ألافيش 1-1. في تصفية اليوروبا ليغ كايرات الماتي انهزم ضد أندرلخت بلجيكي 3-0. بالنسبة لترابزون سبور فريق محمد صالح انهزم 1-0 ضد فينك فاروز المجري، وسيون سويسري انهزم ضد أكس أمستردام الهولندي 4-2، وسيرفينس فيدا سربي فاز بثلاثية نظيفة ضد فيتوريا بيلزن التشيكي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بونات. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير وتحية تونس.
2: ديوانا في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوانا في Club.

واللي سموعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما

0: ديوان افهم فلاش نيوز. موجز الاخبار ديوان افهم. عسلامة. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل نور الدين بوساعة يؤكد تأخر تزويد المكتبات بالكراس المدعمة وتسجيل نقص في توفر عديد العناوين الكتب المدرسية. وأوضح بوساعة في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن الكميات المتوفرة حاليا من الكراس المدعم ليست كبيرة، مرجحا وصول دفعات جديدة لتدارك هذا النقص خلال الأسبوع المقبل. كما دعا رئيس الغرفة المواطنين والأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المكتبات ونقاط البيع المنظمة، محذرا من اللجوء إلى الأسواق الموازية التي تروج سلعا غير خاضعة للمراقبة الصحية والسعرية. وزارة الصحة تدعو إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثر البعوث ولسعاته، من بينها التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والمزهريات، وإحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه، والمحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. وحدات الحرس البحري والحماية المدنية بالتعاون مع فرق الغوص تتمكن اليوم من إنقاذ 11 شخصا كانوا على متن زورق سياحي تعرض لحريق ثم غرق قبالة جزيرة الغدامسية بولاية المنستير. وأفادت مصادر مطلعة لمراسل ديوان فام بالجهة بأن النيران اندلعت في الزورق أثناء رحلة بحرية سياحية، وهو ما تطلب تدخلا سريعا من فرق الإنقاذ التي انتقلت فورا إلى موقع الحادثة، وتمكنت الفرق من انتشال جميع من كانوا على متن الزورق وإخراجهم سالمين إلى الشاطئ. حادث مرور جد عشية اليوم على الطريق الرابطة بين منطقة الجريبيس والشماخ بمعتمدية جرزيس أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام سيارتين. في الأخبار العالمية، المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية تعلن اليوم تفكيك شبكة دولية منظمة وحجز أكثر من 10 ملايين قرص مخدر و33 كيلوغراما من الكوكايين. كما تم خلال هذه العملية إيقاف 25 شخصا من عناصر هذا التنظيم الإجرامي، من بينهم امرأة وشخص من جنسية أجنبية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: ديوان فهم، تبع الموسيقى.

0: Música. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم يقر حزمة من التدابير الوقائية لتسريع إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وتحديث المخططات الخاصة بمجابهة الكوارث استعدادا لموسم الأمطار، كما تقرر الإسراع في استكمال التدخلات الميدانية قبل بلوغ ذروة نزول الأمطار وضمان الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المركزية والجهوية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات اللازمة للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وذلك خلال لقائه بوفد من المستثمرين ورجال الأعمال الهنود. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الوزير شدد خلال اللقاء الذي يتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال التونسية الهندية، شدد على استعداد هياكل الوزارة لتوفير المرافقة والإحاطة الضروريتين لمساعدة المستثمرين على تجسيم مشاريعهم خدمة للمصلحة المشتركة. في الأخبار العالمية، وزارة الكهرباء الليبية تعلن تسجيل انقطاع واسع للتيار الكهربائي شمل عدة مدن ومناطق بالمنطقة الشرقية، وانطلقت في توجيه طواقمها الفنية لتحديد مصدر الخلل. وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة بصدد تشخيص الأسباب التي أدت إلى هذا الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توضيح ملابسات العطلة فور استكمال عمليات التحقق الفنية. الحكومة الكولومبية تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال. وأشارت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 آخرين في عداد المفقودين. وكالات أمن بحرية تفيد بأن قراصنة استولوا على سفينة في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه الصومال. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوان FM. ديوان FM.